0: اعذرنا الاخوه المشاهدين والمشاهدات ربما تحول الموضوع لطريقه خطابيه لان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حسب امر كان يصيح حتى يقول صبحكم ومساكم. كان بيتكلم مره عن ارض المحشر قال ابن عمر والله اوشكنا قلنا ان المنبر سوف يهد. كان يتزلزل المنبر برسول الله ويتكلم لانه منفعل وهو المؤمن.
1: لا اله الا الله.
0: هو الوحيد الذي اذن له بالشفاعه ورغم ذلك كان خائف.
2: ينفعل لاجلنا نحن.
0: لاجلنا سبحان الله. سبحان الله. نعم. وذلك تعالى نم يا رسول الله انعم بالنوم يا عائش كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه حنى جبهته قدم خد قدما واخر اخرى شاخصا الى العرش ببصره عيناه كالكوكب الدري سبحان الله او كالكوكبين الدريين سبحان الله يخشى ان يرتد اليها طرفه فياتيه الامر من السماء بالنفخ في البوق. تخيل ان الرسول شاف هذا المنظر شاف هذه الصوره كيف ينعم. قال لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياه. هذه محمد ابن ليست هذه دعوه للتيئيس هذه دعوه لسرعه التوبه للإفاقة. واحسان التعامل مع اخواننا المسلمين وغير المسلمين في الدنيا. عايزين نظهر عظمة الإسلام نعلي شأن الإسلام مش عايزين نرحل من الدنيا إلا وقدمنا للإسلام شيء لابد أن نعمل الإسلام شيء لازم.
2: الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون وسطنا وقتها
0: عندما تتباين الأمور. أنس كان يبكي بكاء مر مرة قاعد يوضي النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه فالرسول وجد ماء يسقط من أعلى تعجب نظر فإذا دموع أنس تنهمر
1: سبحان الله.
0: قال ما لك يا أنيس؟ قال يا رسول الله توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وتذكرت يوم القيامة تكون أنت مع النبيين والصديقين وأنا أين أكون؟
1: لا إله إلا الله.
0: قال يا أنس بعد ما أنزل الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الفقيه. قال مواطن ثلاثة تجدني عندها لا يسأل ساعتها حميم حميمة.
1: لا إله إلا الله.
0: عند تطاير الصحف محد يدري كل واحد منتظر النتيجة مؤمن نتيجة نهائية ما فيهاش نتيجة تانية يا باليمين والعياذ بفضل الله يا بالشمال والعياذ بالله يا من وراء الظهر ما فيش غير كده. وبعدين عند نصب الموازين وبعدين عند العبور على الصراط دي ثلاث اماكن لا يعني لا تخطئها موجود انا عندها ده انا واقف جنب الميزان ربما يشفق واقف عند التطاير الصحف ربما يثبت واقف على الصراط ربما يشفع لله ربما تجد رسول الله يثبتك وانت وهو معك وانت نفسك تشوفه. هذه ثلاث مواطن قالوا انت تراني فيها ولكن لا يسأل يومها حميم حميم سرش.
1: لا اله الا الله.
0: راح لكل دبرين منهم يومئذ ان شاء الله يغني.
1: لا اله الا الله.
0: نعم. هلا.
2: الوقت الذي يقضى في أرض المحشر معلوم؟
0: لا الله أعلم يعني إن هذا اليوم يطول يعني ولا يعلمه إلا الله لكن ليس بأيامنا تلك ولا بألاف السنين.
2: تغيرت المعالم تماما.
0: هذه المعالم كنا نعرف اليوم بالشمس والقمر وكذا ولكن الأوقات ساعتها لا الله أعلم ما قرأت شيئا في هذا. نعم.
2: طب أين الملائكة في هذا الموقف؟
0: الملائكة نزلت لتحيط بالمحشر هذه ملائكة السماء. أما الملائكة المكلفين بنا المؤمن في روايات تقول أن المؤمن الصالح الملكين اللي كانوا معاه في الدنيا وعملوا الصالح ينتظران عند القبر ليقوداه إلى أرض المحشر
2: ينصرف منا
0: انصرف عند الموت انصرف عند الموت. وبعدين الملائكة في ملائكة وقفة بقى عند الميزان ويقال ان الوقف عند الميزان جبريل فقط وسوف نأتي لحلقة الميزان ربنا يخفف عنا ويثقل موازيننا بطاعته. لكن الملائكة في هذا الوقت يعني احاطت بأرض المحشر جميعا
2: بأرض المحشر
0: كل أرض المحشر محاطة بالملائكة.
2: تبديل الأرض عرفناها بأرض المحشر وتبديل السماوات يعني وقتها تكون السماء موجودة أم
0: لا لا لا, لا سماء موجودة لا سماء.
2: أين الله سبحانه وتعالى
0: لا الله عز وجل لا لا, لا لا لا الله لا يحيط به زمان ولا مكان فهو خالق الزمان والمكان. لا لا لا الله لا تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ليلة المعراج أقرب إلى ربه بن يونس وهو في بطن الحوت هذا أمر الأمر الثاني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما يخطر ببالك عن الله الله غير ذلك لأن عقل محدود. الله لا يحيط به لا زمان ولا مكان، هو خالق الزمان والمكان قبل أن يكون هناك زمان ولا مكان. تقف العقول عندئذ ليست حائرة وإنما ساجدة لله عز وجل. تقف العقول
2: حينما نحشر الأرض المحشر. اللقطة التي تلي ذلك ماذا؟
0: تطهير الصحف بعد ما
2: مباشرة الحشر.
0: الحشر لا مش مباشرة،
2: ما
0: ده مدة طويلة
2: يعني طويلة. المرحلة اللاحقة الزمن لا نعلمه.
0: يذهب البشر أهل المحشر إلى آدم يعرفوه يعرف هذا آدم أبوكم،
2: نعم،
0: ويطلب منه الشفاعة.
2: لا.
0: لماذا؟ ببدء الحساب فقط، مش شفاعة، شفاعة ببدء الحساب.
2: كيف
0: يعني يشفع؟ يعني عايزين آدم يطلب من الله عز وجل أن يشفع، أن آدم يشفع له عند الله كي يبدأ الحساب بس.
2: يا الله
0: من شوية يتمنى أحدهم أن يذهب إلى النار ولا يطول هذه الوقفة لأن وقفة فيها قلق. أنا رايح فين على طرق أعمال، وينسى العبد ساعتها أنه إن كان مؤمن أو كان غير كده ينسى. هول المطلق سميت الحلقة هول المطلق.
2: ينتهي الناس الأرض المحشر.
0: نعم.
2: إذن في حلقة الغد إن شاء الله مرحلة جديدة نقدم عليها.
0: والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد، كلا ولا النفس البسيطة، لا ولا العقل المجرد، علموا من كنه ذاتك أنك واحدي الذات صرمت، من أنت يا رست ومن أفلاط قبلك يا ملبد، ما أنتم إلا الفراش رأى الشهاب وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد. عرفنا ربنا بشرع نبينا وشرع الأنبياء من قبل وبرسل الله الكرام الذين عرفونا طريق الله سبحانه وتعالى.
2: نحتاج من فضلاتكم دعاء أن نختم بهذه الحلقة.
0: اللهم يا ربنا ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم كن إن كنا مسيئين فاغفر لنا زلاتنا، واغفر لنا خطيئاتنا. اللهم اغسل لنا حوبتنا واقبل توبتنا، وأقمنا على طريقك المستقيم يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اختم لنا منك بخاتمة السعادة لأجمعين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأبعدنا عن الظلم وأهله يا أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
2: ألقاكم في حلقة غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: غدا لقاء آخر مع الدكتور عمر عبد الكافي.

هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة

0: فرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
4: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
4: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.
5: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
4: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
6: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
6: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد
1: مفاتيح الخير
2: قمر الهداية وكوكب العناية الربانية.
1: برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ خالد محرم.
2: مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتابع إخوة الإيمان والإسلام بيان فضل الذكر خلال الصلاة الوارد عن خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عن الإمام علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يظهر في الحديث كمال خضوعه صلى الله عليه وسلم لربه وأداؤه لحق مقام العبودية له، والحث على الاستغفار واستشعار الخضوع لمقام الربوبية. فإذا كان الرسول الذي عصمه الله من الذنوب يأتي بهذا الكلام، فمن دونه من الناس غير المعصومين أولى بالإكثار من هذا الذكر المبارك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي استحباب ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على المبالغة في النزاهة والطهارة عن كل ما لا يليق بجلاله تعالى وكبريائه وعظمته، والروح جبريل عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن أي جدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أفاد هذا الحديث الشريف والذي قبله استحباب التسبيح في الركوع، وأفضله سبحان ربي العظيم وبحمده، وأقل السنة مرة، أما أقل الكمال ثلاث، والأكمل 11 مرة. ويستحب في السجود أن يكثر من الدعاء مع التسبيح لكمال تواضع الإنسان لربه في تلك الحالة، وهو واضع رأسه على الأرض امتثالا لأمر الله. ولذلك كان وهو في هذه الحال أقرب ما يكون من ربه، وهو قرب معنوي ينبئ عن رضا الله على عبده واستجابته لطلبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه الأذكار المباركة جمعت بين صفات التنزيه والتقديس لله تعالى ما هو أهل له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فيستحب التعوذ بالله من هذه الأمور، وبيان فتنة القبر والسؤال فيه، وظهور الدجال وهو من علامات دنو يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الملتقى بإذن الله إخوة الإسلام والإيمان في حلقة جديدة من مفاتيح الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تبارك الله، نحمدك أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية.
1: مفاتيح الخير برنامج أعده وقدمه فضيلة الشيخ خالد محرم.
4: ونستعين به ونستهديه على الدوام، ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية، ونسأله العافية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم أحباءنا في الله أينما كنتم، ونواصل وإياكم الفترة الصباحية لهذا اليوم، ونقدم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نصحبكم من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر بقليل مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

قال عبد الملك ابن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره.

قال سفيان بن عيينة: والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. وقال دغيم الحلاب: إن حبه شغل قلوب مريديه عن التلذذ بمحب غيره، فليس لهم في الدنيا مع حبه لذة، ولا يأملون في الآخرة من كرامته الثواب أكثر عندهم من النظر إلى وجهه الكريم.

اعلم أخي المستمع أنه أول طريق إزاحة الهموم والكروب أن تفتقر إلى الله وتريه ضعفك وحاجتك، وتكثر من التوحيد والاستغفار والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صدق الافتقار جاء الفرج.

وإلى من يبحثون عن السكينة. السكينة لا تعني أن تخلو حياتك من المشكلات، فذلك ليس من طبيعة الدنيا، وإنما السكينة أن تعرف حجم المشكلة وحقها من التفكير ووقتها من الحل. لا تمنحها من نفسك أكثر مما تستحق، فليس من الحكمة أن تحمل هم اليوم إلى غدك، ولا أن تجعل مشكلة في جانب من حياتك تفسد عليك جوانبها الأخرى، فتجلس مع أهلك وقلبك عند المشكلة وتفرح وقلبك مشغول بها، وتنام وأنت تعيد تفاصيلها. استعن بالله في حل ما تستطيع، واترك ما لا تستطيع لله، ثم عد إلى حياتك. فالحياة لا تتوقف حتى تنتهي مشكلاتك، والسكينة أن تمضي فيها وفي قلبك متسع للفرح والأنس والعبادة ومن تحب، ولو بقيت هكذا لانحلت الكثير من الأمور، حتى ولو كانت هذه الأمور معلقة. ليس كل ما يؤلمك يستحق أن يسكن فيك. تعلم فن ترحيل الألم لتستريح.

وهذه تذكرة لنا ولكم، وهي وصية: مهما كثرت أشغالك وتتابعت همومك وضعفت نفسك أمام شهواتها وتراكمت ذنوبك، فلا تفرط في ثلاثة هي من أعظم أسباب حياة القلب وثباته: صلاتك في وقتها، ووردك من القرآن وإن قل، وأذكارك صباحا ومساء. فالقلب إذا انقطع عن ربه أظلم، وإذا داوم على هذه الأبواب أمد من أسباب الهداية والثبات ولو كان كثير التقصير. فلا تدع القليل الذي يحفظ عليك الكثير.

كعادتنا في برنامجنا لدينا الكثير من المواضيع التي نقرأها على مسامعكم، فتابعونا في هذه المحطة لنتعرف على مجموعة من الأخبار المتفرقة.

في محطتنا لهذا النهار أكيد الكثير منكم شاهد بعض المقاطع عبر فيديوهات انتشرت من خلالها صور لاستهداف مسجد في الهند، مسجد شاهي، وهذه حلقة من مسلسل الاضطهاد الخاص بالمسلمين في الهند. فمنذ تولي حزب بهاراتيا جنتا الحكم في الهند تتصاعد في البلاد موجة غير مسبوقة من التضييق الممنهج على الوجود الإسلامي ومعالمه التاريخية والدينية في إطار سياسات تنفذها أجهزة الدولة وتستهدف تجريف الهوية الثقافية والمعمارية للمسلمين الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة. لم تعد النزاعات المرتبطة بالمقدسات مجرد استثناءات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تحظى بغطاء إداري وقضائي وسياسي. وتأتي المحاولة الأخيرة لإزالة أجزاء رئيسية من مسجد شاهي التاريخي في مدينة أوجاين بولاية ماديا براديش لتشكل أيضا صورة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تتستر بذرائع التطوير والمصلحة العامة لتنفيذ أجندات إقصائية ذات طابع قومي هندوسي متطرف. مسجد شاهي هو صرح إسلامي تاريخي وأيضا وقف أثري أصيل، فيعتبر مسجد شاهي في مدينة أوجاين واحد من أبرز المعالم الإسلامية والأوقاف الموثقة في الولاية، إذ يمتد تاريخ تشييده إلى نحو 636 عاما، فقد تم إنشاؤه تحديدا في عام 1390. والمبنى ليس مجرد مكان لأداء الصلاة، ولكنه وثيقة معمارية حية تشهد على العصور الإسلامية المتعاقبة وحضاراتها في شبه القارة الهندية، فضلا عن كونه مسجلا رسميا كوقف إسلامي يحظر دستوريا وقانونيا المساس بملكيته أو اقتطاع أجزاء منه. ويعتبر المسجد صرحا دينيا متكاملا يتألف من قاعة الصلاة الرئيسية ومئذنة شامخة يبلغ ارتفاعها 120 قدما، إضافة إلى موقع أيضا مظهر تشوك شاهي الأثري. وضمن الذرائع الواهية للهدم والتخريب، دأبت السلطات الهندية في السنوات الأخيرة على ابتكار وتوظيف منظومة من الذرائع المتنوعة لتبرير هدم المساجد والمؤسسات الإسلامية، ويمكن تصنيف أبرز هذه الحجج في النقاط التالية: أولا، مشروعات التوسعة والتطوير الحضري، وتستخدم مخططات تنظيم الطرق والتنمية العمرانية كغطاء لاستهداف المباني الدينية المسلمة الممتدة للقرون. ثانيا، ادعاءات متهافتة بالمخالفات والتعديات تقوم السلطات الهندية المتطرفة بتوجيهه وبتوجيه اتهامات آنية للمساجد التاريخية بالبناء بغير ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة، وتتجاهل وثائق الوقف الرسمية والوثائق التاريخية. مزاعم الأصول التاريخية الهندوسية، فقد دأبت السلطات الهندية على إثارة دعاوى كاذبة حول وجود معابد هندوسية قديمة تحت القواعد المعمارية للمساجد، على غرار ما حدث في مسجد بابري وأيضا مسجد جيانفابي. رابعا، دبلوماسيات أيضا الليبلوزرات، وهي تطبق السلطات الهندية المتطرفة سياسة العقاب الجماعي عبر هدم المنشآت الملحقة بالمساجد والمراكز الإسلامية إثر أي توتر أو احتجاج شعبي. تظهر الإحصاءات والتقارير الميدانية حجم الحملة الشاملة التي تعرضت لها الأوقاف والممتلكات الإسلامية في عموم الهند خلال العقد الأخير. أولا، هدم المساجد والأوقاف، فقد تعرضت مئات المساجد والمصليات والمقابر والأضرحة الإسلامية للهدم الكلي في الجزء في ولايات متعددة، أبرزها أتر براديش
وماديا براديش ونيو دلهي وأيضا كوجورات، سواء عبر قرارات إدارية بالتوسعة أو من خلال اعتداءات الجماعات الهندوسية المتطرفة. وثقت منظمات حقوقية هدم آلاف المنازل والمنشآت التجارية المملوكة للمسلمين تحت مظلة سياسة الجرافات، حيث تهدم بيوت عائلات بأكملها بناء على اتهامات غير مثبتة للمشاركين في الاحتجاجات. أيضا تشريد العائلات، فقد تسببت عمليات الهدم المباشرة في تشريد آلاف الأسر المسلمة وفقدانها لمصادر رزقها وأملاكها دون توفير بدائل أو التعويض العادل، ما أدى إلى تعميق الأزمات المعيشية والاجتماعية لدى الفئات المستضعفة. أيضا تصاعدت الأحداث في مدينة أوجاين عقب إعلان البلدية عن خطة لتوسيع الطريق ليصل عرضه إلى 15 مترا تمهيدا لمهرجان سيمهاستا في عام 2028 الديني الهندوسي ضمن خطة تنمية المدينة لعام 2035، نظرا لوقوع المسجد لوقوعه مقابل معبد ماهاكا ليوشوار وبالقرب من نهر كشبيرا أو كاشيبرا. وتشمل خطة الإزالة اقتطاع جزء من قاعة الصلاة وهدم المئذنة البالغ ارتفاعها 120 قدما وموقع أيضا مظهر تشوك شاهي. وأمام هذا المخطط اندلعت احتجاجات واسعة، حيث تجمع أفراد المجتمع المسلم المحلي في المسجد وبقوا فيه طوال الليل لمنع تنفيذ الهدم، ما أجبر الإدارة المحلية والشرطة على تعليق العملية مؤقتا. وتتجلى زيف الحجج والممارسات الإدارية في هذا الملف من خلال عدة نقاط أهمها: أولا تجاهل البدائل الهندسية المتاحة، فتتجلى إشكالية مخطط التوسعة في صب التركيز على الاقتطاع من المسجد التاريخي بدلا من البحث عن حلول معمارية وهندسية مرنة. وقد عبر الأهالي ولجنة تمثيل المسلمين عن استغرابهم الشديد من غياب التخطيط المتوازن، حيث كان بإمكان السلطات توسيع الطريق عبر الاستحواذ على المبنى المقابل للمسجد مباشرة، مما يضمن تحقيق الهدف التنظيمي ودون المساس بالمعلم الأثري والديني. أيضا طبيعة الأملاك الوقفية والحرمة الشرعية، فتكتسب قضية المسجد بعدا قانونيا وشرعيا حاسما يرتبط بطبيعة الملكية الوقفية التي لا تجيز التنازل عن دور العبادة أو اقتطاع أجزاء منها. وأكد إمام المسجد وممثلو المجتمع المحلي أن الأهالي أبدوا مرونة فائقة سابقا ووافقوا على التنازل عن متاجر ومحلات تجارية لأغراض تطوير المنطقة، إلا أن المساجد المسجلة كأوقاف دينية تمتلك حرمة شرعية وقانونية تمنع التفريط بأي جزء من قاعاتها أو مآذنها. أما بالنسبة للمسار القضائي والتصعيد القانوني، فرغم مواجهة الالتماسات الأولية بالرفض من قبل المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش استنادا إلى ذرائع المصلحة العامة والإجراءات التنظيمية، فإن إدارة المسجد لم تتوقف عن السعي لنيل الإنصاف، فقد اتجهت اللجنة إلى رفع استئناف أمام هيئة قضائية أعلى مع التلويح الصريح باللجوء إلى المحكمة العليا الفيدرالية لحماية الوقف الإسلامي وتثبيت حقوق المسلمين الدستورية. وقد أيد رئيس حزب عموم الهند لاتحاد المسلمين أسد الدين عويسي الاعتصام السلمي، محذرا من أن هذه المحاولات ترتبط مباشرة بمشروع قانون تعديل قانون الأوقاف الذي يهدف لتعزيز صلاحيات المسؤولين الحكوميين لمصادرة الأوقاف والممتلكات الإسلامية وتسهيل السيطرة عليها. لا يمكن فصل مساعي هدم مسجد شاهي عن الإطار السياسي العام في الهند، حيث يحظى هذا التوجه بدعم وطيد من الحزب الحاكم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتبنى أيديولوجيا الهندو تيفا، وهي القومية الهندوسية الصادرة عن منظمة راشتريا سانغ RSS المتطرفة. وتسعى هذه المنظمة التاريخية إلى تحويل الهند من دولة علمانية متعددة الأديان إلى أمة هندوسية خالص هندو راشترا.
عبر تهميش المكونات الأخرى للأمة الهندية واستعادة ما تصفه بالأماد والمقدسات الهندوسية الضائعة، ويتحول القضاء والأجهزة التنفيذية في الولايات التي يحكمها الحزب إلى أدوات لتمرير هذه السياسات عبر إطفاء شرعية شكلية على قرارات الإزالة والتهجير القسري. ورغم توثيق منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل العفو الدولية وHuman Rights Watch والتقارير الأممية لهذه الانتهاكات الممنهجة، يستمر الصمت الدولي والتجاهل السياسي من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الأممية، وهكذا تغلب العديد من القوى الدولية والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية والعلاقات التجارية مع الهند على ملف حقوق الإنسان، ما يمنح الحكومة الهندية ضوءا أخضرا غير مباشر لمواصلة خرق القوانين الدولية والاعتداء على الحريات الدينية للمسلمين دون خشية من المساءلة أو العقاب. وهكذا فإن محاولة هدم أجزاء من مسجد شاهي التاريخي في أوجاين ليست حادثة عابرة أو إجراء تنظيمي مجرد، بل هي حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العنصرية والممنهجة التي تستهدف اقتلاع التراث الإسلامي وتجريد المسلمين الهنود من حقوقهم الدستورية والمكفولة. فالدفاع عن المساجد والأوقاف التاريخية في الهند لم يعد مجرد مطلب محلي، بل هو قضية إنسانية وحقوقية تتطلب استجابة عاجلة وموقف حازم من المجتمع الدولي والمؤسسات الإسلامية للضغط على نيودلهي لوقف سياسات التمييز والحفاظ على التراث الحضاري والديني الذي يتعرض للتدمير والتجريف بذرائع واهية. 200 مليون مسلم في الهند يتعرضون للتنكيل بهم، وكل فترة نسمع عن قضية جديدة من هذه القضايا التي تستهدف المسلمين بطريقة عنصرية. واليوم شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تصويرية، مقاطع فيديو للشباب الهندي الذي وقف احتجاجا على هذا الموضوع، إضافي لمقاطع للشباب وهم يبكون في محاولة لصد هذا الهدم ويحاولون يعني وقف هذا الهجوم وهذا الهدم الذي سوف يتعرض له هذا المسجد التاريخي الذي هو وقف إسلامي محض ويخص المسلمون في الهند. مأساة المسلمين في الهند لم ولن تنتهي ضمن هذا النظام العنصري، والذي يذكرنا طبعا بصديقه المقرب الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما أيضا وقف الكثير من القضايا المتعلقة بأهلنا الفلسطينيين وخاصة بالأوقاف الفلسطينية، وأيضا المحاولة الدائمة للانقضاض على البيوت والمحلات الخاصة بأهلنا الفلسطينيين. يعني نفس الشيء، نظام عنصري متطرف يتشابه صورة طبق الأصل عما يحدث في فلسطين المحتلة. حسبنا الله ونعم الوكيل بهم أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا المستضعفين في الهند. نواصل وإياكم برنامج هذا النهار.

0: وكما تحدثنا الآن عن المسجد في الهند والذي هناك محاولة قوية لتدميره أو تدمير جزء منه، وكما ذكرنا بأنه نفس طريقة الاحتلال أيضا في تعامله مع أهلنا الفلسطينيين وأراضيهم وشوارعهم وأيضا وقفهم الإسلامي، أيضا كما أنهم لم يتركوا الأحياء أيضا أرادوا بالأموات وبمقابرهم. فمقبرة باب الرحمة هي أيضا في مرمى مشاريع التهويد والاحتلال.
1: صبرا أخي إذا ألم بلاء.
0: تشهد مدينة القدس المحتلة صراعا مفتوحا يستهدف فيه الاحتلال أسوارها ومقدساتها وأزقتها وسكانها، ويسعى الاحتلال من خلالها إلى محو كل أثر يدلل إلى الهوية العربية والإسلامية للمدينة. وفي هذا الصراع المحموم تمتد مخططات التهويد لتطال كل ما في هذه المدينة من معالم وأحياء، وصولا ليطال شواهد التاريخ وتلك البقاع التي تضم رفات الأموات. في هذا السياق تبرز مقبرة باب الرحمة كأبرز الأوقاف الإسلامية التي تستهدفها أذرع الاحتلال التهويدية لأهميتها الدينية والتاريخية والحضارية من جهة، ولموقعها الملاصق للمسجد الأقصى من جهة أخرى، وهو موقع بالغ الأهمية حيث تقع المقبرة على المقلب الآخر من سوري الأقصى من الخارج، لتلاصق ساحات المسجد الشرقية وتتصاعد مخططات استهداف المقبرة، حيث يسعى الاحتلال إلى اختراقها والسيطرة عليها لتمرير جملة من مخططات التهويد. تقع المقبرة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى، وتصل مساحتها إلى نحو 23 دونما، وتمتد من باب الأصباط بطول 261 متر ملاصقة لأسوار الأقصى من الجهة الجنوبية الشرقية حتى منطقة القصور الأموية. وتضم المقبرة عددا من قبور الصحابة الكرام، من بينهم قبر الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين أرسل لهم سيدنا عمر.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فتح الشام لتعليم الناس القرآن، وهو أول من ولي قضاء فلسطين. ولي قضاء القدس نحو من 17 عاما، وتوفي عام 34 للهجرة، ودفن في مقبرة باب الرحمة. وفيها كذلك قبر الصحابي شداد بن أوس ابن المنذر الأنصاري رضي الله عنه. من الصحابة الذين سكنوا في مدينة القدس كان كثير الورع والعبادة، وتوفي عام 58 للهجرة، دفن في مقبرة باب الرحمة. ودفن في المقبرة شهداء ارتقوا خلال الفتح العمري والتحرير الصلاحي للمدينة، إضافة إلى عدد من كبار علماء فلسطين والقدس. في ظل مساعي الاحتلال لتطويق البلدة القديمة بمشاريع تهويدية ضخمة، ركزت أذرع الاحتلال على المقبرة، وسعت خلال السنوات الماضية إلى اقتطاع أجزاء منها وتحويلها إلى جزء من الحدائق التوراتية. وبدأت ملامح هذا المخطط حين صادرت بلدية الاحتلال جزءا من المقبرة عام 1995، وادعى المستوطن أرييه كينغ ملكيته لمساحة 1800 متر مربع من المقبرة تضم عشرات القبور. وتوالت الاستهدافات لاحقا عبر سلسلة من الدعاوى القضائية. ففي عام 2006 رفعت اللجنة العامة لمكافحة تدمير الآثار دعوة لوقف توسعة المقبرة تمهيدا لإجراء تنقيبات أثرية. وفي عام 2009 قدم التماس يطالب بمنع دفن المسلمين وتحويل المساحة لمنتزه عام، وهو ما توج بقرار من المحكمة العليا عام 2011 يقضي باقتطاع مساحات من المقبرة وتحويلها إلى جزء من الحدائق التوراتية. لا تتوقف مخططات الاحتلال لقدم المقبرة عند حدود الحدائق فقط، حيث برز خلال السنوات الماضية مشروع القطار الهوائي الخفيف يعني التلفريك كأحد مشاريع البنية التحتية التهويدية، الذي من المزمع أن يخترق سماء المنطقة ليربط جبل المشارف بحائط البراق المحتل. وخلال السنوات الماضية أقدمت طواقم الاحتلال على اقتحام المقبرة مرارا، وأخذ قياسات في الجزء الشرقي لسور المسجد الأقصى لتحديد مسارات ومحطات هذا المشروع، وتهيئة قواعد الأبراج التي ستحمل عربات القطار الخفيف إلى جانب تسييح أجزاء من المقبرة، ووضع لافتات تمنع المسلمين من دفن موتاهم في المناطق المستهدفة، إضافة إلى تجريف بعض القبور وصب الباطون فوقها لطمس معالمها واقتلاع عدد من الأشجار من المقبرة. وتزامنا مع تصاعد استهداف المسجد الأقصى خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد تطبيق استراتيجية التأسيس المعنوي للمعبد، باتت المقبرة ساحة مفتوحة يؤدي فيها المستوطنون الطقوس العلنية، حيث يتعمد المستوطنون أداء طقوسهم فوق قبور المسلمين، وهو سلوك يزداد بالتزامن مع الأعياد العبرية. ويأتي هذا الاستهداف من خلال التصور التوراتي لهذه المواضع، حيث يعتقدون بأن المخلص المنتظر سيدخل على زعمهم الأقصى من باب الرحمة، وأن باب الرحمة بني على أنقاض البوابة الشرقية للمعبد. وقد شهدت المقبرة تصعيدا لافتا من شواهده، ففي أواخر عام 2022 أدخل مستوطنون القرابين النباتية ونفخوا في بوق الشفار خلال موسم الأعياد العبرية الطويل. وفي أبريل 2025 اقتحم المقبرة مئات المستوطنين أدوا طقوسا علنية فوق قبور المسلمين. وعادت هذه الاعتداءات إلى الواجهة مجددا خلال موسم الأعياد العبرية الحالي، فعلى أثر دعوات أطلقها الضابط السابق أوري أوهيون في منتصف أغسطس الماضي لاستحداث بؤرة طقوس دائمة أمام باب الرحمة، انطلقت طقوس جماعية متكررة رافقها نفخ في الشفار داخل المقبرة. وفي 13 من شهر سبتمبر الحالي 2026 تزامنت هذه الاعتداءات مع صلاة جماعية تاريخية داخل ساحات الأقصى الشرقية بمشاركة نحو 220 مستوطنا، حيث نسق نفخ في بوق الشفار من داخل المسجد ومن خارجه،
في اللحظة ذاتها، وتعكس هذه التطورات سعيا حثيثا لدى أذرع الاحتلال المتطرفة لتصعيد الحضور اليهودي في المقبرة وتكثيفه وفرض السيطرة بشكل كامل على المقبرة بهدف اقتطاع واجهة المقبرة الملاصقة للجدار الشرقي، وهو ما يمهد لتحويلها إلى حائط مبكى جديد من الجهة الشرقية هذه المرة. تتقاطع مساعي الاحتلال وأذرعه المختلفة لاستهداف المقبرة عند ثلاثة أهداف استراتيجية مرتبطة، وهي أولا تمرير المشاريع الاستيطانية، ويعد السيطرة على المقبرة خطوة أساسية لتنفيذ مشروع زاموش الرامي لإحاطة البلدة القديمة بالحدائق التوراتية، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار مشروع التلفريك وهو القطار الهوائي المعلق الذي يربط جبل المشارف بحائط البراق المحتل، ما يؤدي إلى عزل المسجد الأقصى تماما عن محيطه الشرقي والجنوبي ويسمح بمزيد من الحركة للمستوطنين في هذه المناطق. ثانيا التقسيم المكاني واستهداف الأقصى، يندرج استهداف المقبرة ضمن خطط السيطرة على المنطقة الشرقية للأقصى، إذ يطمح الاحتلال لتحويل الجزء المقتطع من المقبرة إلى حائط مبكى جديد وافتتاح باب الرحمة المغلق أمام الجماعات المتطرفة، مستندين إلى مزاعم بوجود آثار للمعبد أسفل الجدار الشرقي وما يتصل بتصاعد العدوان على هذا الجزء من المسجد. ثالثا طمس الهوية العربية والإسلامية، فيسعى الاحتلال إلى محو المعالم التاريخية والحضارية التي ترتبط بهوية القدس العربية والإسلامية وتدلل على عروبة المدينة، ويعمل في المقابل على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية لتثبيت رواية تلمودية مختلقة في محيط الأقصى. أخيرا تبين القراءة المتأنية لهذه المشاريع مجتمعة بأنها تهدف إلى عزل المسجد الأقصى بالكامل عن امتداده الثقافي والحضاري من الجهتين الشرقية والجنوبية، ويتصل استهداف المقبرة بشكل وثيق مع مخططات التقسيم المكاني للمسجد وتحديدا ساحات المسجد الشرقية ومحيط مصلى باب الرحمة، حيث يتعمد الاحتلال تهميش هذه المنطقة مع الاستمرار في الضغط لإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بالتوازي مع تصاعد أداء الطقوس اليهودية العلنية خلال اقتحامات المسجد شبه اليومية. هذا حال أهلنا في فلسطين، ليس فقط الأحياء حتى الأموات لم يتركوهم في حالهم.

لازلنا نواصل وإياكم مستمعينا برنامج متفرقات في الدين والحياة. هذا وأعود وأذكر مستمعينا بالحالة الملحة، هذه الحالة الإنسانية التي نتحدث عنها، وهو مشروع حفر بئر في اليمن. أهلنا في اليمن الذين تشردوا وهم يعيشون في المخيمات يصعب عليهم الحصول على المياه، والمياه طبعا شيء مهم لكل إنسان من وموضوع أن نحفر لهم إن شاء الله تعالى بئر من المياه، فهذا سوف يكون له أثر كبير وجيد لهم ولصحتهم ولأولادهم. فاللي بحب يشارك معنا بهالمشروع الإنساني والخيري ويخفف الهم والألم والصعوبة بالحصول على المياه لهؤلاء الذين يعيشون بالمخيمات، نسهل عليهم هذا الأمر، نخفف عن وجعهم، نخفف عن ألمهم، نخفف عن أمراضهم من خلال هذا المشروع. فليشارك معنا إن شاء الله تعالى. منذكركم مشروعنا تكلفته هي 26,000 دولار، لحد الآن معنا 21,000 دولار، بقي علينا 5,000 إن شاء الله تعالى بالفترة القريبة من تمم هذا المبلغ. لكل إنسان بحب يعمل صدقة جارية، ومن أهم الصدقات هي سقي الماء التي أوصى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حابب يكون لك صدقة جارية في هذه الدنيا وتبقى لك في الآخرة إن شاء الله تعالى وتزيد في ميزان حسناتك، شارك معنا في هذا العمل الخيري والإنساني. اللي بيحبوا يشاركوا معنا فيهم يتواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983 0416727983. تواصلوا معي ببعث لكم اللينك و تتبرعوا بأي مبلغ انتوا حابين ان شاء الله تتبرعوا فيه، وان شاء الله بيكون بميزان حسناتكم. بمتفرقاتنا أيضا لليوم، اعتقالات قياسية للمهاجرين في أمريكا بأساليب أكثر خفاء. كشفت تحقيقات إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما خففت عمدا من وتيرة مداهمات الهجرة واسعة الظهور والمسلحة التي أثارت ردود فعل غاضبة، لكن إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية يعني شرطة الهجرة تواصل اعتقال أعداد قياسية من الأشخاص وفق تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أول من أمس. وتتبعت الصحيفة ما وصفته بشبكة ملاحقة وترحيل للمهاجرين أصبحت أكثر خفاء وتمتد إلى أماكن العمل والمطارات ونقاط التفتيش المرورية والمتاجر الصغيرة ومجتمعات بعيدة عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وخلصت إلى أن شرطة الهجرة يعني موجودة في كل مكان. وقالت غريسي ويلس وهي محامية للاستجابة السريعة في المشروع الوطني للهجرة، قالت للصحيفة: في السابق كانت شرطة الهجرة تقتحم الأماكن وتحدث ضجيجا كبيرا، الآن تتحرك بهدوء أكبر، لكن التحرك بهدوء أكبر لا يعني اعتقالات أقل. فقد أفادت الجارديان بأن شرطة الهجرة ألقت القبض على نحو 50,000 شخص في يوليو تموز، وهو رقم قياسي، كما ضاعفت الوكالة حجم قوتها العاملة أكثر من مرتين هذا العام لتتجاوز 22,000 ضابط وموظف، بعد أن خصص الكونغرس 75 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي. وحتى 15 سبتمبر أيلول كانت شرطة الهجرة قد وقعت أكثر من 2500 اتفاقية تتيح لأجهزة إنفاذ القانون في الولايات والسلطات المحلية المشاركة في تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية. وقالت ويلس: تحدث الاعتقالات في لمح البصر، فنحن نتحدث عن نحو 90 ثانية فقط من لحظة وصول شرطة الهجرة إلى أن يقتاد الشخص بعيدا داخل سيارة، مضيفة أن عناصر الوكالة غالبا ما يتحركون بهدوء شديد وبأقل قدر ممكن من الضجيج. وجاء التحول في أساليب التنفيذ بعد أن أثارت العمليات واسعة التغطية التي نفذتها الإدارة معارضة شديدة، ولا سيما عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة كان من بين ضحاياها مواطنون أمريكيون
وفقا لقراءة للتقرير قدمتها منصة Common Dreams. وكان ترامب قال في وقت سابق من العام إنه ربما يمكننا استخدام قدر أكبر قليلا من اللمسة الأكثر ليونة، فيما أبلغ وزير الأمن الداخلي أعضاء مجلس الشيوخ أن هدفي بعد 6 أشهر هو ألا نكون في صدارة الأخبار كل يوم. ومع ذلك قالت محامية الهجرة كيت لينكولن أيضا لصحيفة الجارديان إن المحامين يشهدون كثيرا من التنميط العنصري في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، مضيفة أن العملاء الفيدراليين قد يضعون موقع عمل كبيرا نصب أعينهم ثم يقومون بدوريات فيه ببطء ويعتقلون أشخاص يوما بعد يوم إلا إلى أن لا يعود أحد مستعد للعمل هناك. ويأتي تحقيق الجارديان في ظل استمرار الانتقادات لأساليب شرطة الهجرة. وأيضا نشرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تقريرا استند إلى مقابلات مع 154 شخصا تأثروا بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة في شيكاغو أيضا ومينيابوليس وأيضا سانت باولو وأيضا واشنطن العاصمة، ووثق اتهامات شملت التمييز العنصري والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والمراقبة غير القانونية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وظروف الاحتجاز اللا إنسانية. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ناديا دار إن مهاجمة عملاء فيدراليين ملثمين ومدججين بالسلاح للناس في الشوارع مع الإفلات من العقاب لا تجعل مجتمعاتنا أكثر أمنا بل تعرض الجميع للخطر، مضيفة أن شرطة الهجرة معطلة بشكل أساسي ولا يمكن إصلاحها. في المقابل بدأ عدد متزايد من الجمهوريين ولا سيما الذين يخوضون انتخابات صعبة لإعادة انتخابهم في انتقاد أساليب الإدارة المشددة في تنفيذ قوانين الهجرة، ويتضمن إعلان انتخاب لعضو الكونغرس مونيكا ديلا كروز الجمهورية عن ولاية تكساس ظهور امرأة ساعدت النائبة في إطلاق سراح زوجها من احتجاز الهجرة. وقالت ديلا كروز الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع برنامج The Joe Buggs Show كنت واضحة جدا مع البيت الأبيض ومع القيادة بأن سياسة إنفاذ القانون يجب أن تركز على المجرمين والعصابات التي ترهب مجتمعاتنا. وأضافت لا ينبغي أن تستهدف المهاجرين المجتهدين الذين يسلكون مسار إجراءات الهجرة. هذا وفي يوليو تموز بعث نواب ديمقراطيون برسالة إلى مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أشاروا فيها إلى أن عملاء إنفاذ قوانين الهجرة أطلقوا النار على ما لا يقل عن 22 شخصا منذ بدء الولاية الثانية لترامب، وأن السلطات الفيدرالية وجهت في عدة حالات اتهامات إلى أشخاص أصيبوا بالرصاص قبل أن تتعارض تلك الاتهامات لاحقا مع الأدلة. وقد توفي أكثر من 50 شخصا أثناء احتجازهم لدى شرطة الهجرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي. يعني صورة الاعتقالات التي نشاهدها عما يحصل في أمريكا يعني بأساليب تكون فظة جدا مع الناس، وأيضا وضعهم بسجون وبمراكز أيضا للحجز وغيرها من الأمور يعني ليست بعيدة عن هذا الجيش. ودائما أكيد ما في حدا بينسى غوانتنامو وما حصل بها وما حصل بالذين تم احتجازهم هناك، وأكيد صورة أيضا تتكرر بالكثير من الأمور إن كانت فيما يتعلق بأمور الهجرة حتى ولو كانت غير قانونية وغيرها، إلا أنه نفس الشخصية ونفس أيضا الروح ونفس الأسلوب بالتعامل لا زال موجودا. نتابع نحن وإياكم ما تبقى من برنامجنا لهذا اليوم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل حيدر وآل درباس ينعون إليكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة المرحوم بإذن الله تعالى محمد علي حيدر أبو عمار، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في لبنان يوم الثلاثاء. والده المرحوم علي حيدر، أخوه المرحوم أحمد علي حيدر، أبناؤه عمار ونزار وبشار حيدر، أحفاده في أستراليا محمد وجهاد وآدم حيدر، صهره لابنته بشير درباس، أولاد أخيه في أستراليا خالد ومحمد حيدر. بإذن الله تعالى تقبل التعزية للرجال والنساء من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 اليوم إن شاء الله في منزل ابنه على العنوان 141 نوبل أفينيو غرينيكا. أيضا سوف تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهر بإذن الله تعالى غدا الخميس للرجال والنساء عقب صلاة المغرب في جمعية الضنية على العنوان 274 ميلارود تشستر هيل. إن لله وإنا إليه راجعون. وإلى هنا مستمعينا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار، ونستمع لما تيسر من أي ذكر الحكيم حتى يحين موعد أذان الظهر. أتمنى للجميع أوقات موفقة دائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي، وحتى نلتقي بكم غدا إذا كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: وأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1-516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول وصفا جديدا من أوصاف

0: وفي المحبوبين، قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية بيّنت لنا مكانة المتوكلين على الله وفضلهم، فالتوكل على الله من أفضل عبادات القلوب وأعظم أخلاق الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل نصف الدين ونصفه الآخر إنابة، كما قال الله: عليه توكلت وإليه أنيب. وقد أعلى القرآن من شأن التوكل والمتوكلين، فأمر بالتوكل وأثنى على أهله وبين آثاره وفضله. قال الله سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم. وفي عشرات المواضع من القرآن يأمر الله تعالى عباده بالتوكل عليه بأساليب شتى. بيّن القرآن ثمار التوكل، فبيّن أنه شرط للإيمان، فقال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه مبينا جزاء المتوكلين: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل الله سبحانه وتعالى نفسه جزاء للمتوكل، أي فهو كافيه، أي هو من يتولى كفايته. وبين القرآن أن من ثمار التوكل اكتساب محبة الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في بيان فضل التوكل المتوكلين، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وصفوا بأنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي الترمذي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تصبح ذاهبة جائعة وتعود في المساء وقد شبعت وامتلأت بطونها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وبعد هذه الجولة في نصوص الوحيين في فضل التوكل المتوكلين، نأتي إلى حقيقة مهمة، وهي: ما هو التوكل الذي أحبه الله تعالى وأحب أهله؟ التوكل أيها الأحبة هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إليه، كما قال الله جل شأنه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهو إذن اعتماد القلب على الله واتخاذه وكيلا، تفوض الأمور إليه. فالتوكل إذن عمل قلبي لا دخل للجوارح فيه، وهذا العمل مبني على العلم بالله وصفاته. فمتى عرف القلب ربه معرفة حقة وآمن به ووحده صح منه التوكل. المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه، كالطفل الرضيع لا يعرف إلا ثدي أمه. وعلى قدر حسن الظن والثقة بالله يكون التوكل عليه وتفويض الأمور إليه. ولذلك حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل كما مضى معنا في الآيات، يأمر بالتوكل مقترنا بذكر أوصاف الله، كقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكقوله: وتوكل على العزيز الرحيم. فمن حسن ظنه بالله وكملت ثقته به كمل توكله عليه. ولا بد من التفريق بين الثقة بالله والتوكل عليه وبين العجز والتضيع. فالواثق بالله المتوكل عليه هو من يفعل ما يأمره الله به من الأسباب ثم يثق بالله في حصول الثمرة والنتيجة، كغارس الشجرة وباذر الأرض. أما الإنسان العاجز فهو الذي يفرط فيما أمر الله به من الأسباب ثم يزعم أنه متوكل على الله. وقد روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. حسنه الألباني. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ، فقال سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. والقرآن الكريم كثيرا ما يأمرنا برعاية الأسباب والأخذ بها، فيقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول جل شأنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن من المهم جدا أيها المسلم أن تعلم بأن الأسباب التي نتحدث عنها إنما هي الأسباب المباحة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الحرام سببا ووسيلة توصل لرزق الله سبحانه وتعالى، فلن ينال ما عند الله إلا بطاعته. والتوكل على الله له ثمرات جليلة، فهو يورث صاحبه سكون النفس وانشراح الصدر والرضا بأقضية الله. التوكل على الله يجعل صاحبه عزيزا قويا، كما قال هود عليه السلام لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. فمن عاش متوكلا على الله عاش حميدا سعيدا، ولم يأته إلا ما قدر الله، ولن يصيبه إلا ما كتب الله، فهنيئا للمتوكلين. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حسن الثقة فيه وصدق التوكل عليه، إنه جواد كريم. أستودعكم الله إلى لقاء آخر، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 30 من أيلول سبتمبر لعام 2026. دمشق. أعلنت السلطات السورية أنها اعتقلت خلية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان قرب الجولان المحتل، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون ذكر مزيد من التفاصيل وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي نقله التلفزيون الرسمي السوري أنه في عملية أمنية استباقية أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططا تخريبيا في حوض اليرموك بدرعة، وألقى القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص. وتابع البيان أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف شن هجمات لزعزعة الأمن والاستقرار. وقد جرى تفكيك المنصات بالكامل في حين تستمر التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل. يذكر أن حزب الله اللبناني قاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد خلال سنوات النزاع الذي بدأ في عام 2011. وفي ظل حكم الأسد كانت سوريا جزءا مما يسمى من محور المقاومة الذي تقوده إيران، وشكلت حلقة إمداد ووسط بين طهران وحزب الله. واتخذت السلطات الجديدة التي أطاحت بالأسد في أواخر عام 2024 موقفا متحفظا من النفوذ الإيراني والحزب، وأعلنت مرارا تفكيك خلايا تابعة لجماعة حزب الله، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات في سوريا وضبط شحنات أسلحة، قالت إنها كانت متوجهة إليه، فيما نفى الحزب هذه الاتهامات. قطاع غزة. نفذ الجيش الإسرائيلي هجومين كبيرين أمس في غزة، حيث تمكن في الهجوم الأول من اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين البيك، واستهدف بهجوم ثان القيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد مصعب البلبيسي، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة الخطورة. وقصف الجيش الإسرائيلي فجرا شقة سكنية كان يوجد بها البيك في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وهو ما أكدته 4 مصادر من الحركة، وصدر إعلان بشأنه من تل أبيب. وذكرت مصادر حماس في إفادات منفصلة أن البيك الشهير بلقب عشماوي قتل على الفور نتيجة استهدافه بغارة طالت الشقة السكنية ب3 صواريخ أطلقتها على الأرجح طائرات حربية بهدف التأكد من مقتله، في حين عثر في ساعات الصباح على جثة شخص آخر تبين أنه مرافقه الشخصي مهند أبو فول من سكان مخيم جباليا. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاس عن العملية مؤكدين اغتيال البيك، كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا اغتيال البيك متهما إياه بالتخطيط لهجمات ومحاولات إعادة بناء لواء الشمال الذي تعرض لضربات قاسية خلال الحرب. بغداد. تظهر بغداد حتى الآن موقفا متماسكا بشأن عدم السماح لشركات الطيران الإيرانية بالهبوط في المطارات العراقية استجابة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، لكن جماعات حليفة لطهران تدفع لإسقاط الحكومة وغلق منافذ برية للعراق مع دول الجوار. وعادت الحكومة العراقية التذكير بقضية عدم منح طهران استثناء للعراق بشأن مرور صادراته النفطية عبر مضيق هرمز في مسعى للرد على حملات التصعيد والتهديد المتواصلة التي تطلقها ميليشيات موالية لإيران ضد رئيس الوزراء علي الزيدي، وضغوطها المتواصلة للسماح بهبوط الطيران المدني في المطارات العراقية طبقا للمصادر. وأصدرت السلطات الأمريكية إعفاءات محدودة لرحلة شركة طيران عراقية بين إيران ومطار النجف حصرا، فيما أعلنت وزارة النقل تسيير الرحلات من طرف واحد. ورغم إلقاء الحكومة المسؤولية على اللوائح والمنظومة الدولية بشأن حظر الطيران الإيراني، فإن الحكومة قادرة على تكييف هذه اللوائح لصالح السماح للطيران الإيراني بالهبوط في المطارات العراقية، لأن لها السيادة على أجوائها طبقا لمسؤول سابق في وزارة النقل. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحكومة لم تقرر حظر الطيران الإيراني، مشيرا إلى أن المطارات منظومة دولية تشبه القطاع النفطي، ترتبط بمحددات عالمية، وإذا عزل أي مطار منها أي الدولية يتحول إلى مجرد كراج. روما. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها انسحاب آخر قواتها من العراق، لتنهي بذلك وجودا عسكريا استمر 12 عاما في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع. وكانت روما قد سحبت بالفعل معظم أفرادها من العراق بحلول مارس آذار 2026 بعد غارة جوية خلال الليل استهدفت قاعدة عسكرية في إقليم كردستان. وشاركت القوات الإيطالية في عملية أطلق عليها اسم العزم الصلب، قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، كما شاركت في بعثة حلف شمال الأطلس الناتو في العراق، وهي بعثة استشارية غير قتالية تهدف إلى بناء القدرات. بغداد. أكد مصدر حكومي مسؤول أمس في بغداد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا من خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق كان قد طلب استثناء مطار النجف من هذا الحظر لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام خيار وحيد، وهو تجنب تعريض المطارات العراقية وقطاع الطيران والجهات العاملة فيه للعقوبات. إلى ذلك وفيما تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد للاحتفال اليوم فيما تصفه يوم السيادة، الذي يصادف انسحاب قوات التحالف الدولي، تبدي غالبية الزعامات الكردية مخاوف شديدة من هذا الانسحاب. وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان لمكتبه إن ترك إقليم كردستان مكشوفا دون توفير أي منظومات دفاعية تحميه أمر يبعث على القلق. الرباط. في خطوة تاريخية غيرت ملامح المشهد السياسي في المملكة المغربية وتجاوزت أصداؤها العواصم المغاربية والعربية، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رسميا فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة البام رئيسة للحكومة. وبهذا التكليف الملكي الرفيع تدلف المنصوري إلى مقر رئاسة الحكومة في المشفر السعيد بالرباط كأول امرأة تتقلد سدة الرئاسة التنفيذية في تاريخ البلاد الحديث، لتقود مرحلة سياسية استثنائية محملة برهانات الدولة الاجتماعية الثقيلة وملفات استراتيجية كبرى تضع المغرب على مشارف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وولدت فاطمة الزهراء المنصوري في مدينة مراكش في 3 يناير كانون الثاني عام 76، ونشأت في كنف عائلة سياسية وعسكرية عريقة تنحدر من منطقة الرحامنة بالقرب من مدينة مراكش. فوالدها الراحل عبد الرحمن المنصوري الذي شغل منصب باشا نائب محافظ مدينة مراكش لثلاثة عقود، فضلا عن كونه سفيرا سابقا للمملكة لدى الإمارات. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن وضعها سيء للغاية. وفي خطوة جديدة لتشديد الحصار الاقتصادي على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. في غضون ذلك، دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد ترامب، مؤكدا أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط باءت بالفشل. وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي، يحضهم فيها الحرس على معارضة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والحروب الخارجية، ويؤكد إمكان تعايش إيران والولايات المتحدة إذا تغيرت السياسة الأمريكية. وصعدت طهران لهجتها على لسان رئيس البرلمان محمد قاليباب، الذي حذر من أنه لن يتمكن أي طرف في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، مضيفا أنه إذا لم تتمتع إيران بالأمن فلن تكون أي بنية تحتية في المنطقة آمنة. واشنطن. أعاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل تنازلات نووية، أعاد الغموض إلى وساطات تبحث عن أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران، وبين إشارات أمريكية عن مرونة تفاوضية وتمسك إيراني برفع الحصار واستعادة العائدات النفطية، يتجاوز الخلاف مضمون التسوية إلى ترتيب تنفيذها، من يقدم التنازل أولا وبأي ضمانات. ويتزامن هذا التعثر مع تحسن تدفقات النفط من المنطقة واستعادة مسارات تتجاوز مضيق هرمز، بما يمنح واشنطن هامشا لمواصلة الضغط. لكن التهديد الإيراني باستهداف البنية التحتية يضع حدودا لهذا الرهان، ويثير سؤالا موازيا، هل يؤدي إضعاف ورقة الملاحة إلى تسهيل الاتفاق، أم يدفع المواجهة نحو منشآت الإنتاج والتصدير؟ وبعدما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين استعداد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة في الملف النووي، نفى الرئيس الأمريكي هذه التقارير وعدها غير صحيحة. وجاء التناقض بينما كان وسطاء قطريون وباكستانيون يحاولون تقريب المواقف عبر اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي ومسؤولي الإدارة الأمريكية. وعد مسؤول أمريكي المحادثات غير المباشرة بأنها إيجابية وبناءة، مشيرا إلى مرونة إيرانية حيال القضايا النووية، لكنه شدد على استحالة الاتفاق دون معالجتها. وفي السياق نفسه، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤول إيراني أن عدم استقرار موقف ترامب يصعب تحديد ما يمكن لواشنطن قبوله وتحويل النقاشات إلى ترتيب عملي. إسطنبول. احتجزت طائرة تابعة لشركة كاسبيان الإيرانية للطيران في مطار إسطنبول التركي، بينما كان الركاب وأفراد الطاقم على متنها استعدادا للإقلاع إلى إيران، وذلك بسبب ديون تقدر قيمتها ب3 ملايين يورو. وحسب وكالة الأناضول، فقد وصلت مجموعة من المحامين الذين يمثلون الجهة الدائنة، وهي شركة تعمل في مجال تمثيل الطيران والإشراف عليه ومأموري تنفيذ القضاء، إلى مطار إسطنبول، واحتجزوا الطائرة من طراز بوينغ 737 التي كانت تستعد للمغادرة لتنفيذ قرار حجز صادر بأمر قضائي بسبب الدين، مما أدى إلى بقاء الركاب عالقين بعد أن كانوا قد صعدوا بالفعل على متن الرحلة. وقد تم إنزال الركاب وطاقم الطائرة وإعادتهم إلى مبنى الركاب في المطار. بيروت. تقاطعت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاءاتهما مع عضوي الكونغرس دارين لحود وجوش غوتهايمر، مع ما حملته زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن حول مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها في الجنوب وتنفيذ الاتفاقات بالتوازي مع تعهدات لبنانية بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل. وشدد عون على أهمية الدور الأمريكي في إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، فيما اعتبر بري أن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل قيام الدولة، مؤكدا قدرة واشنطن على ممارسة الضغط. وبحث سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن الوضع في الجنوب ومستقبل اليونيفيل والبديل عنها والضغط على إسرائيل لمنع توسيع منطقتها الأمنية إضافة إلى استئناف المفاوضات. وتكثف واشنطن مساعيها لتهيئة ظروف عقد الجولة الثامنة من المفاوضات قبل انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر تشرين الأول. طهران. عاد للواجهة النقاش حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار حكومي بتمديد مهل قانونية وتنظيمية بسبب الحرب. وجاء هذا الاعتراض في رسالة بعث بها قاليباف إلى الرئيس مسعود بازشكيان. وتأتي الرسالة في مشهد سياسي يجمع بين رقابة قاليباف على قرارات الحكومة وتعاونه مع بازشكيان في ملف المفاوضات. وفي 29 من يوليو تموز الماضي أقر مجلس الوزراء قرارا موجها إلى الأجهزة التنفيذية بشأن المهل المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي كانت الجهات المختصة قد مدتها بسبب ظروف الحرب. وشمل القرار المهل التي انتهت أو كان مقررا أن تنتهي ومدها جميعا حتى 22 من سبتمبر أيلول الجاري. وأبلغ القرار في 5 من أغسطس آب في إطار مسعى الحكومة إلى تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب. أما الرسالة المؤخرة في 20 من سبتمبر أيلول الجاري فهي رأي قانوني أرسله قاليباف إلى بازشكيان بعد مراجعة قرار مجلس الوزراء من هيئة فحص مطابقة القرارات الحكومية للقوانين. وطلب قاليباف اتخاذ الإجراء اللازم وإبلاغه النتيجة، موضحا أن الجزء الذي شمله الاعتراض يفقده أثره بعد انقضاء مهلة الأسبوع المنصوص عليها قانونا إذا لم تصحح الحكومة المخالفة. ولا تقول الرسالة إن القرار الحكومي كله أصبح باطلا، فيما نشرت الرسالة بعد انتهاء فترة التمديد، لكنها لا تحدد تاريخ لتبليغها إلى الحكومة أو مصير الإجراءات التي أنجزت استنادا إلى القرار قبل نشرها. لندن. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، وأكد أن قطر ستستمر في إعلاء الدبلوماسية ولعب دور الوساطة من أجل السلام رغم الوضع المعقد في المنطقة. وفي مقابلة مع الإعلام البريطاني بيرس مورغان نشرت أمس، رد رئيس الوزراء القطري على سؤال حول طبيعة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن ما يرتكب في غزة هو جرائم حرب، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤول عن هذا وهو مجرم حرب. وأوضح أن نتنياهو يسعى من خلال مهاجمة قطر إلى التلاعب بالرأي العام وإيهامه بحقائق زائفة. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي اللوم على الآخرين بدلا من النظر إلى سلوكه وسلوك حكومته، كما يحاول إسقاط ما يفعله هو نفسه على الآخرين. وجدد إدانة قطر للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة خلال العام الماضي. فلسطين المحتلة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين وأصاب آخرين بينهم أطفال في هجمات متفرقة على مناطق في قطاع غزة. فيما واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وشنوا 14 هجوما في عدة مناطق، يضاف إليها 18 اعتداء آخر لجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين على الأقل وإحراق منزلين وثلاث مركبات وخيمة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأفادت محافظة القدس أن 1462 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل. استونيا. تتهم السلطات في استونيا روسيا بالتورط في هجوم عبر إضرام النار عمدا في مبنى بمصنع أسلحة فوق أراضيها، في حادثة لا تعد الأولى في أوروبا من حيث طبيعة الأماكن الحساسة المستهدفة، على غرار اتهامات مماثلة صدرت عن ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر بمحاولة استهداف مطار لايبزيغ شرقي البلاد بطائرة مسيرة. لكن روسيا تنفي أي صلات لها بمثل هذه الحوادث، وفي المقابل تلقي باللون على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو بتصعيد الاستفزازات العسكرية قرب أراضيها وشن حملة عدائية ضدها والمشاركة في الحرب مع أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم العسكري والتقني لها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 30 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. قرر مجلس السياسة النقدية في مصرف الاحتياط الأسترالي رفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، وجاءت الزيادة الجديدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتشكل الرفع الرابع لأسعار الفائدة خلال عام 2026. وكانت المصارف الأسترالية الكبرى والعديد من الاقتصاديين قد توقعوا هذه الخطوة في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف لمصرف الاحتياط الأسترالي. ويترقب المقترضون وأصحاب القروض العقارية تأثير القرار على الأقساط الشهرية، مع احتمال قيام المصارف بتمرير الزيادات الجديدة إلى العملاء خلال الأيام المقبلة. سيدني. ألقي القبض على رجل بعد العثور على شخصين ميتين في العقار نفسه بفارق 15 يوما في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد استدعيت لأول مرة إلى عقار في طريق سامرلاند واي بمحافظة غورانانغ على بعد نحو 25 كيلومترا شمال مدينة غرافتون، وذلك في حدود الساعة 3 من مساء يوم 13 من سبتمبر إثر تقارير عن العثور على رجل ميت بالداخل. وتبين لاحقا إن الضحية رجل يبلغ من العمر 79 عاما، حيث تم تطويق موقع الجريمة وبدأت الشرطة بالتحقيق في ملابسات وفاته. وعاد أفراد الشرطة إلى العقار يوم الاثنين الماضي لإجراء المزيد من التحريات ليعثروا على اكتشاف مروع آخر، حيث عثر على جثة رجل ثاني داخل مستودع في حدود الساعة 3:40. ووصفت المفتشة في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز جوان شولتز وصفت الاكتشاف بأنه صادم للغاية، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة لم يتوقعوا العثور على جثة أخرى ولم تحدد هوية الرجل الثاني رسميا حتى الآن، غير أن الشرطة ترجح أنه يبلغ من العمر 59 عاما. وأوضحت شولتز إن الرجل لم يكن من سكان المنطقة وكان يزور العقار، وتعتقد الشرطة إنه توفي خلال 24 إلى 48 ساعة التي سبقت العثور عليه. وأضافت إن الرجلين أصيبا بإصابات متشابهة تتطابق مع فرضية الجريمة والشبهة الجنائية، كما أكدت أن الضحيتين كانا يعرفان بعضهما البعض. وعقب التحريات المكثفة في كلا الوفاتين، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما في مستشفى بمدينة جرافتون عند حدود الساعة 2:30 ظهر يوم الثلاثاء، وتم إخراج المشتبه به من المستشفى واقتياده إلى مركز شرطة جرافتون مع استمرار التحقيقات، فيما حثت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الواقعة على التواصل مع هيئة كرايم ستوبرز ملبورن. الداعية الإسلامي أبو أحمد المرتبط بمركز البيئة الإسلامي في سبرينغ فايل في ملبورن قال في خطبة له في يوليو الماضي إن الولاء لله يتضمن واجب إعلان العداء وحمل السلاح ضد أعدائه، ودعا إلى عدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بحسب مقطع نشره المركز. وعلى إثر ذلك طالبت زعيمة حزب ون نيشن أمة واحدة بولين هانسون بإغلاق المساجد، والتي وصفتها بالمتطرفة، ومنح الشرطة الفيدرالية صلاحيات خاصة ضد التطرف، ودعت لفتح تحقيق بالحادث. وتأتي هذه القضية بعد تجديد أستراليا لقوانين خطاب الكراهية عقب هجوم شاطئ بونداي في ديسمبر الماضي، وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن تحقيق مع هذا الداعية. سيدني. أعرب عدد من سكان مناطق في جنوب غرب سيدني عن قلقهم بعد ملاحظتهم رائحة قوية تشبه الكلور في مياه الصنبور، فيما قال بعض السكان إنهم عانوا من طفح جلدي وأعراض صحية يعتقدون أنها مرتبطة بمياه الشرب. من جهتها أكدت سيدني ووتر إن مياه الشرب آمنة وتخضع للفحوصات والمراقبة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن وجود الكلور في المياه جزء من عملية التعقيم والحفاظ على سلامتها، غير أن بعض السكان يقولون إن التوضيحات المقدمة لم تبدد مخاوفهم، مطالبين بإجراء مزيد من الفحوصات وتوضيح أسباب ارتفاع رائحة الكلور في المياه. وحتى الآن لا يوجد ما يثبت أن مياه الشرب تسببت بشكل مباشر بالأعراض الصحية التي أبلغ عنها بعض السكان. كامبرا. أظهر استطلاع جديد للرأي إن ولاية أسترالية واحدة ستؤيد تولي بولين هانسون منصب رئيس الوزراء لو أجري التصويت هذا اليوم. وكشف أحدث استطلاع أجرته مؤسسة نيوز بول لصالح صحيفة دي أستراليان إن زعيمة حزب ون نيشن تتفوق على أنتوني ألبانيزي كخيار مفضل لرئاسة الوزراء في ولاية كوينزلاند بنسبة 52% مقابل 48%. وتجاوز حزب ون نيشن أيضا حزب العمال من حيث الأصوات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز، كما أنه يقلص الفارق في ولايتي جنوب أستراليا وغرب أستراليا. وبلغت نسبة تأييد الحزب 31% في ولاية نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا، وحوالي 29% في غرب أستراليا و 25% في فيكتوريا. ومع ذلك فعلى مستوى التصويت الوطني القائم على المفاضلة بين الحزبين الرئيسيين لا يزال حزب هانسون بعيدا جدا عن المستوى المطلوب لتشكيل الحكومة، وقد حقق حزب ون نيشن نتائج قوية في استطلاعات الرأي متفوقا على الائتلاف منذ بداية هذا العام، كما نجح في اقتطاع حصة متزايدة من أصوات حزب العمال، وذلك رغم الجدل الأخير والارتباك في السياسات. وصرح جيمس باترسون وزير الدفاع في حكومة الظل لبرنامج توداي بأنه لم يتفاجأ بأرقام الاستطلاع الجديدة، مشيرا إلى أن أزمة تكلفة المعيشة المستمرة تعد عاملا رئيسيا في ذلك، وقال إنه في الوقت الراهن يبدو حزب ون نيشن وكأنه يمثل التغيير الأبرز المطروح على الساحة، ولكن إذا أردت حقا تغيير مسار البلاد وحل المشكلات فلا بد أن تمتلك خطة وفريقا يتمتعان بالمصداقية. وقالت النائبة المستقلة أليجرا سيندر إن نتائج استطلاعات الرأي تعكس حالة الاستياء السائدة في المناطق الحضرية، وهي الحالة التي أدت إلى انتخابها هي وزملائها من المرشحين المستقلين، أو أصحاب اللون الأزرق في السنوات الأخيرة. وأضافت قائلة إن هذا التوجه نحو الابتعاد عن الأحزاب الكبرى هو جزء من الاتجاه العام الذي أوصلني إلى البرلمان، فالناس قد سئموا من الأحزاب الكبرى وسئموا من الوعود التي تطلق في كل انتخابات، وتلك الوعود التي تقول سيكون كل شيء أفضل في ظل حكمنا دون أن تتحقق فعليا على أرض الواقع. كامبرا. غرمت السلطات الأسترالية أحد الأشخاص القادمين إلى أستراليا من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد القبض عليه وهو يحمل 8 كيلوغرامات ونصف الكيلو من الذهب الخالص. ومن المعلوم أن البضائع التي يتجاوز سعرها أكثر من $1,000 يجب التصريح عنها عند الدخول إلى أستراليا لتدفع عليها ضريبة GST. واعترف الرجل إنه لم يصرح بالذهب ليتجنب دفع الضريبة. هذا وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة $50,000 بالإضافة إلى $210,000 كضرائب على الذهب المصادر، مما يعني أن الرجل دفع حوالي $260,000 للحكومة الأسترالية كضرائب وغرامات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 749 من مقاطع حظر التجول، والحلقة رقم 80 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح الآية الكريمة رقم 252 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك اسم إشارة للبعيد وتدل على علو الشأن وارتفاع المنزلة. ليس بالضرورة ان هي في اللغة العربية اسم إشارة للبعيد، لكن هذا البعد ليس معناه ان الآيات آيات الله بعيدة، بالعكس هي قريبة من قلوبنا، ولكن معناه انها عالية المنزلة تدل على علو الشأن يعني. طيب، فالآيات اللي وردت كمثلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، آية من آيات الله. تولية طالوت الملك، عودة التابوت لبني إسرائيل، آية، كل دي آية من آيات الله. ابتلاء الله سبحانه وتعالى لجنود طالوت بنهر يعني، وشرب منه معظمهم إلا قليلا منهم، آية من آيات الله. كل دي آيات للنبي عليه الصلاة والسلام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، له وللصحابة وللعالمين عشان يتعلموا منها. فدي كلها آيات عشان الناس تتعلم منها. انتصار جنود طالوت رغم قلة عددهم على جنود جالوت، برضو آية من آيات الله. انتصار داود بالمقلاع على جالوت المقاتل الشديد، آية من آيات الله. كل القصص دي موجودة عند بني إسرائيل على فكرة، لكنها إما موجودة مكذوبة وفيها تحريفات وقصص مختلقة، أو بتفاصيل كثيرة زيادة عن اللزوم صحيحة، لكن أحيانا بتبقى التفاصيل زيادة عن اللزوم. أسماء قادة وأسماء ملوك وأسماء جنود وأسماء مدن وأسماء قرى، لما تقرأ تمسك مثلا التوراة تقرأها، التوراة حتى الحقيقية يعني، مش ضرورة ده مش ضرورة ده تحريف يعني، تجد كم من التفاصيل الشديدة جدا تجعل الكتاب أشبه بسجل تاريخي، أشبه بكتاب من كتب التاريخ. بينما ربنا في القرآن الكريم بيقول له أنه بيتلو هذه الآيات عليه بالحق، نتلوها عليك بالحق. بالحق يعني إما بالصدق وبالحقائق التي حدثت فعلا وليس بالتحريفات، أو بالحق يعني بما ينفع الناس. القرآن لا يذكر أسماء إلا نادرا، سواء أسماء أشخاص أو مدن أو قبائل. يعني مثلا قريش على أهميتها لم تذكر بالاسم إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وربنا كان بيذكرهم بنعمته عليهم، لكن ما قالش عليهم حاجة وحشة يعني، ما اتكلمش عن كفرهم وعن قسوتهم وما اتكلمش عن خالص. ذكروا حوالي 50 مرة بس مش بالاسم، بوصف الذين أشركوا، المشركون، المشركين، الكافرون، الكافرين، كان مقصود بها كفار قريش. تخيل بقى لو كانت 50 مرة قريش ذكرت بالذم وبالكفر وبالعناد وبالتكذيب، النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده لما قريش الناس أهلها يسلموا وتنضم للمسلمين وتفتح الشام والعراق وفارس، قريش رجالتها هم اللي فتحوا العراق والشام وفارس من ضمن الناس، لكن كانوا قادة كمان، ويبقى رجال قريش كده بيصلوا وبيتعبدوا إلى الله بأنهم يذموا نفسهم 5 مرات كل يوم. تخيل ازاي هتقف في الصلاة مع رجال ونساء من قريش، القدم في القدم والكتف في الكتف، وانت بتذم قريش وانت بتصلي. فالقرآن تجنب ذكر أسماء كثيرة كي تكون آيات القرآن حالة عامة مفيدة وفيها دروس لكل من يسمعها وكل من ينطبق عليه الوصف على مر بقى التاريخ بعد كده. الذين أشركوا هم كل من أشرك بالله سواء

القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، احنا قلنا ان سورة البقرة زي المراية، في منتصفها بالضبط كده آيات تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، أي من قبلة بني إسرائيل إلى قبلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنص الثاني هو عبارة عن تطبيقات على ما ورد في النصف الأول، وتعاليم لأمة محمد كي تتفادى أخطاء بني إسرائيل المذكورة، ومنها مخالفة تعاليمهم في النصف الأول. ومن ضمن هذه الأخطاء بتاعت بني إسرائيل الكفر بالرسل، بينقوا رسل على مزاجهم، بيعترفوا بنبوة بعض الرسل ولا يعترفوا بنبوة الآخرين. يعني لما ترجع كده معايا للآية 41 والآية 42، ربنا بيكلم بني إسرائيل بيقول لهم إيه؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. بيكلم عن القرآن الكريم، إنه بيصدق التوراة، لا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في النص الثاني من السورة بقى ربنا بيعطي أمة محمد نفس التعليمات، فبعد أن أخبر النبي بأنه من المرسلين، يا رمتين 52، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك اسم إشارة للبعيد، والملاحظ أنه مفرد، يا تلك تلكما للمثنى، تلكم الجمع، فممكن تبقى تلكم الرسل، لكن لغويا ممكن تقول تلك الرسل ايضا، لكن لده وارد في اللغه، لكن هي ايضا تاكيد على وحده الرسالات، دلاله وحده الرسالات، ان الرسل كلهم وكانهم رسول واحد حمل نفس الرساله. تلك الرسل دلاله للاشاره للبعيد، او دلاله اشاره البعيد هو علو منزله الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله سبحانه وتعالى يفضل ونحن لا نفرق. ربنا أمرنا في سورة البقرة الآية 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. احنا مأمورين نقول كده، اننا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن لا نفرق بينهم، كلهم أنبياء الإسلام ورسل الإسلام، أما الله فيفضل من يشاء ويفضل ما يشاء. ربنا فضل الجمعة على سائر الأيام، فضل رمضان على سائر الشهور، فضل ليلة القدر على سائر الليالي، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة على سائر الأيام. الله يفضل كما يشاء. فضل موسى بأن جعله الكليم، كليم الله. فضل إبراهيم بأن جعله خليل الله. فضل عيسى بأنه روح الله وكلمة الله. فضل محمد بأن جعله سيد ولد آدم، وجعله المصطفى لختم النبوات كلها. ربنا يفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بالتأكيد قلوبنا فيها ميل وحب أكتر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحكم أنه نبينا المباشر. إننا قرأنا السيرة بتاعته بالتفصيل، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة التي لا تترك، يعني السيرة الوحيدة الكاملة اللي ما فيش فيها فجوات. سير باقي الأنبياء تجد فجوات بالسنين، ما انتش عارف ايه اللي حصل فيها، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة كاملة.

0: نكاد نعرف حتى عدد الشعرات البيض في لحيته. يعني عندنا كم من التفاصيل غريبة يعني. طيب فبالتأكيد ده بيجعل عندنا ميل وحب أكتر للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفنا كمية التعب والجهاد والعرق والدم اللي بذلهم من أجل توصيل الدعوة إلينا يعني. لكن هو نفسه نهانا إن إحنا نخيره عن الرسل الآخرين. محدش مننا يقول أنه أحسن من أي رسول تاني. تخيل يعني أنت مش قادر تقولها. أنا خايف أقول إن هو نهاني أقولها بس أنا من جوايا أنا بحبه أكتر. ما تقولش كده. هل يحب حد مننا إن النبي يصفه بالكذب؟ هل تحب النبي يقول عليه كذاب؟ طبعا لا. طب اسمع الحديث ده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. اللي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من سيدنا يونس يبقى كذاب. الله الله الله. يبقى كذب يعني قال كذبة. وايه واختار مين؟ اختار سيدنا يونس اللي هو يعني احنا درسنا في سورة الانبياء: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. هو النبي اللي اخطأ بانه ترك قومه وغضب دون ان ينتظر اذن من الله. وشفنا التأديب اللي حصل له وكل حاجة. فقد يقول البعض ان محمد خير من يونس ويقولها وهو مرتاح ان يعني اكيد معلومة صحيحة. النبي نهى عن ذلك وقال اللي يقول كده يبقى كذب. خبر ابيض. ومش بس كده وتكلم عن باقي الانبياء دايما يرفع قدرهم على قدره هو نفسه صلى الله عليه وسلم. حاجة في منتهى التواضع. يعني مثلا قال ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعاء أم مريم لها عند ولادتها لما قالت إني أعيذها بك وذريتها، وهي جابت المسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الوحيد اللي لم يمسه الشيطان حين يولد عشان يعني لم يصرخ لما ولد هو المسيح وامه نفس الكلام. قال عن سيدنا يوسف ايه؟ واحد راح قال له من اكرم الناس؟ قال اكرمهم اتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. خلاص عارفين ان اكرم الناس هو أتقى الناس، لكن عموما من حيث الأسماء في البني أدمين مين أكرم الناس؟ أنت بقى قول أنت. الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني قول بقى أنت. قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. أربع أجيال أنبياء. مش واحد فينا لو عنده عمه ولا جده ولا بتاع كم باشا ولا كم عمل لي فيها بقى برمديله. لا لا لا لا لا، ده نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ومش اي انبياء. يعني الجد الثالث الخليل الرحمن سيدنا ابراهيم. فبيتكلم عن يوسف ان هو اكرم الناس. عن موسى قال ايه؟ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ده حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، بيقول كنا عند صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فجيء يهودي قال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، واحد من الصحابة بتوعك ضربني على وشي بالألم. فقال من؟ قال رجل من الأنصار. قال ادعوه. فجاب الرجل. قال أضربته؟ قال نعم، سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة وضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، فهو أول واحد يطلع يلاقي سيدنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يلاقيه قبله فيقول فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى؟ يعني أنا المفروض أن أنا أول واحد بيطلع بطلع على موسى موجود، ببقى مش عارف هو إيه، هو ما ماتش يعني على أساس الصعقة اللي حصلت لسيدنا موسى لما طلب أنه يرى الله، ربي أرني كيف أرني أنظر إليك، فلما ربنا تجلى للجبل خر موسى صعقة. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هذه الصعقة صعقة موت، وإحنا تدبرناها دي لما درسناها، قلنا دي قد تكون صعقة موت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قال بطلع بلاقي موسى موجود، فقد يكون بقى هو يعني مات قبل كده. فالنبي بيقول عموما يعني أيا كان سواء إحنا فاهمين المقصود ولا لا هنا، لكن بيقول الناس ما تخشوش في مقارنات بين الأنبياء، ده خطأ كبير جدا. أنت بتحاول تثبت إيه؟ إن النبي بتاع دينك أنت أحسن من أنبياء الدين يعني دين؟ ما هو كله دين واحد، كله دين واحد. نرجع بقى للآية بتاعتنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، طبعا الكلام سيدنا موسى، ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات يعني المعجزات، وأيدناه بروح القدس، روح القدس هو جبريل، وجبريل كان مع كل الأنبياء، فشمعنا يعني سيدنا عيسى كثيرا ما يعني يرد معاه الروح القدس دي ليه؟ حاجتين، أولا لأن المسيحيين عبدوا الروح القدس، هم عملوا إيه بقى المسيحيين؟ جعلوا الله ثالث ثلاثة، فربنا الله أرسل ملك اللي هو الروح القدس لعبد من عباده إنسان اسمه المسيح عيسى بن مريم، فهم راح عبدوا الثلاثة، عبدوا الله سبحانه وتعالى وسموه الآب، الأب يعني بالسرياني آب، والمسيح الابن سموه الابن، والروح القدس كمان راحوا مدخلوا اعتبروه إله أيضا، فعندهم في أقنوم الروح القدس أنه إله والابن برضو إله عنده. طيب، فربنا بيبين أنه عبد من عباد الله الروح القدس ده، وربنا أرسله لتأييد المسيح، فتجد في الآية نفي لعقيدتين فاسدتين من عقائد النصارى، وآتينا عيسى بن مريم مش ابن الله. حتى انا دايما حتى لما بكون مثلا مع المسيحيين كده في كنيسه ولا حاجه وبتكلم بقول انتوا بتقولوا Jesus son of God، احنا بنقول Jesus son of Mary، which is more accurate، انهي فيهم ادق؟ son of Mary، ابن مريم. المهم يعني فهو ابن مريم، عيسى ابن مريم، والبينات وايدناه بروح القدس، أي روح القدس أيضا مخلوق وجند من جنود الله ربنا بيرسله لتأييد عباده. فلا عيسى إله ولا روح القدس إله، عيسى إنسان عبد من عباد الله، رسول من الرسل، أحد أحسن خمس رسل مشوا على وجه الأرض، ده يعني بنص الشريعة أنه دول أولي العزم من الرسل، سيدنا نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليهم جميعا. ثانيا بقى، الروح القدس الحقيقة ربما كان موجود بصورة مكثفة مع سيدنا عيسى بن مريم أكتر من أي نبي تاني. ليه؟ بحكم أن مدة رسالة المسيح كانت قصيرة جدا بالنسبة للأنبياء الآخرين، أنبياء آخرين قعدوا يعني رسل وأنبياء عشرات السنين، النبي قعد 23 سنة، وفي اللي قعد 40 سنه، قعد 950 سنه، ولا قعدوا مده طويله عشرات السنين، لكن هو قعد 3 سنوات فقط مع كم من المعجزات والبينات هائل تطلبت ان يكون معاه باستمرار. طيب كمل 253، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعد كل رسول بيصبح فيه فئة مؤمنة وأخرى كافرة، ما بعد كل رسول بيجي في ناس بتؤمن به وناس بتكفر به. دي وردت حتى يعني، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، ده لما سيدنا عيسى أرسل، فبعد كل رسول فئة بتؤمن واللي ما بيؤمنوش بيبقوا كفار. الاختلاف ده بيسبب احتكاك ونزاع واقتتال. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الهدف من إرسال الرسل هو هداية الناس، وده اللي حصل بالفعل، بس مش كل الناس، لأن الناس بطبيعتهم مختلفين فلن يهتدي الجميع. فبيحصل الاقتتال بعد الرسل دايما. فحصل الاقتتال بين أتباع الأنبياء وبين الكفار، بل وحصل اقتتال بين أتباع الأنبياء نفسهم كمان أيضا نتيجة الاختلاف. وده يخلينا نفكر، هل الأفضل زي ما بيقول الملحدين إن ربنا ما كانش يرسل أنبياء بقى لأن ده سبب اقتتال؟ لا، لأن ترك الناس في ضلالة مش هو الحل. العيب مش في إرسال الأنبياء، العيب في الناس اللي مش بيقدروا أهمية الاختلاف ومش بيعرفوا يديروا الاختلاف ويستخدموا الاختلاف. لأن حتى بين أتباع الرسل نفسهم حصل قتال، لأنه ما بيعرفوش كانوا يديروا الاختلاف. يعني الإيد الواحدة هي ما فيش فيها صبعين اتنين زي بعض، وده اللي بيعطيها القدرة أنها تعمل أشياء. يعني تخيل كان الصوابع كلها طول واحد ونفس الشكل، هتبقى كده ما انتش عارف تستخدمها، لا انت عارف تمسك بيها حاجه ولا انت عارف. لكن الاختلاف ده هو اللي بيجعل الصباع ده اقوى من عشان تقدر تفتح بيك حاجه، وده بتقدر تقشر بيه حاجه، وده بتقدر مش عارف هذا الاختلاف اذا ادير اداره جيده هيبقى نعمه من الله. طيب، ربنا خلق الناس يعني مختلفين عشان يتكاملوا يساعدوا بعض. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه من الابتلاءات أي الاختبارات التي يختبر الله سبحانه وتعالى بها المسلمين. فإذا مثلا هاجم الكفار دولة إسلامية يجب على المسلمين كلهم أن يهبوا للدفاع عنها، وإذا اقتتل ده يبقى اختبار، فده اختبار، إذن لابد من وجود الاختلاف عشان إحنا نختبر كمان. وإذا اقتتل المسلمون فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقاتل والمقتول في النار. ولكن طبعا في أحكام درسناها في سورة الحجرات تجعل هناك ممكن أسباب شرعية تجيز قتال المؤمنين. مثلا ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، الخطاب للمؤمنين كلهم، التي تبغي وهي فئة مؤمنة حتى تفئ إلى أمر الله. فالأمر هنا للمسلمين بقتال المسلمين لأنهم بغاة، لأنهم بغاة. القضية قضية مين باغي، مين بيظلم، مين ظالم، أيا كان بقى دين الظالم حتى لو مسلم يقاتل. تمام. طيب اقرأ بقى معايا الآية 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الإنفاق جاي في سياق الكلام عن الجهاد برضو، لذلك مفسرين كتير قالوا المقصود هو تمويل الجيوش. الإنفاق هنا الإنفاق في سبيل الله على الجيوش وعلى الجهاد، ولكن لفظ الآية عام أيضا، فلا مانع أن يكون الحث على الإنفاق عموما بما في ذلك الزكاة وغيرها من أوجه الإنفاق الأخرى. اقرأ كده معايا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ربنا بيذكرك أنه لما يأمرك تنفق مش بيأمرك تنفق من جيبك أنت، بتنفق من فلوسك الخاصة، مفيش عندك فلوس خاصة في الحقيقة، فلوس كلها ملك لله، كل مالك هو رزق من الله، هو اللي أعطاك هذا المال ليبتليك به، يعني يختبرك. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الصيغة توحي بأن اليوم ده لو جه وانت مقصر في الإنفاق في سبيل الله هتندم ندم شديد. من قبل أن يأتي يوم، يعني ده في ندم هتندم، الحق انفق دلوقتي، الحق أول حاجة بيطلبها الميت أول ما بيموت إنه يرجع تاني عشان يدفع صدقات. أول حاجة في سورة المنافقون ربنا بيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. بس لا خلاص توليت ولا يؤخر الله نفسا إلا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا خلاص أو يعني دايما إحنا بنصلي الجنازة في المسجد بقول الناس عارفين الميت ده عايز ايه دلوقتي يرجع عشان يتصدق. بس خلاص قلنا لك كتير. فربنا في سورة البقرة بيقول له الحق أنفق قبل ما يجي اليوم ده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني إيه بقى لا بيع فيه؟ البيع ده والبيزنس ده هو مصدر الفلوس. لو انت رحت لقيت عليك ديون بقى ربنا ما طلعتهاش الزكوات ما طلعتش هتعمل ايه؟ هجيب فلوس منين بقى عشان تطلعها هناك؟ لا بيع فيه، مفيش بيزنس تعمله هناك، مفيش حاجة تبيعها عشان تسايل فلوس. لا بيع فيه، لا بيع خالص خالص. يعني ايوه لا بيع خالص خالص، قراءة ابن كثير المكي وابو عمرو ويعقوب لا بيع فيه مش لا بيع، لا بيع. وقلنا قبل كده ان الفتح هنا معناه نفي الجنس، يعني جنس البيع مش موجود اصلا. لما تقول لما مثلا حد يقولك ايه تشتري الشقة بتاعتي، عندي شقة ولقطة وتسوى كتير قوي هبيعها لك بمتين الف جنيه، لو قلت له لا مال عندي غير لو قلت له لا مال عندي. لو قلت له لا مال عندي يعني معيش فلوس كفاية، معيش متين الف جنيه بس معك فلوس تاني. لو قلت له لا مال عندي يعني انا جيوبي بيضة، بص انا على الحميد المجيد، ثم قلب له جيوبك كده تطلع معكش حاجة خالص. يعني جنس المال مش موجود اصلا. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، دول مفتوحين عند ابن كثير المكي وابو جعفر ويعقوب، يعني جنس البيع والخلة والشفاعة مش موجودين. لا بيع فيه ولا خلة يعني مفيش صداقة حميمة. الخلة الخليل، الصديق الحميم اسمه خليل الانتيميا، هو اللي يدافع عن صاحبه، يحاول يتدخل بتاع، يتطوع انه ياخد العقاب بدل صاحبه، مفيش كلام ده خالص. ولا شفاعة، لان الشفعاء كمان ممكن يكونوا مش بس الاصدقاء الحميمين دول، ممكن يكونوا انبياء، ممكن يكونوا شهداء. الله طب ما في شفاعة، ما هو الانبياء بيشفعوا. ايوه لكن لا شفاعة الا لمن اذن الله له يومئذ. لا ربنا بيقول في سورة طه يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والآية اللي جاية آية الكرسي بكرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مين يقدر يشفع إلا بإذن ربنا. كمل بقى الآية والكافرون هم الظالمون. الحمد لله ما قالش والظالمون هم الكافرون، وإلا كنا رحنا في داهية كلنا، فيش فينا حد ما بيظلمش، بنقع في الظلم كلنا. لكن والكافرون هم الظالمون، قالوا دي دليل إن المقصود هنا الإنفاق في الجهاد، لأن الجهاد بيبقى ضد، ما بيبقاش ضد المسلمين، بيبقى ضد الكافرين. فقالوا بل من لا، يعني إيه يعني، إذن ده دليل إن المقصود هنا بالإنفاق في الجهاد. بس برضو قالوا لا، والكافرون ممكن تكون مش كافرين بالله، ممكن يكونوا كافرين بنعمة المال، فعشان ما أنفقوش. والكافرون بنعمة الله بأنعم الله هم الظالمون، برضو وردة برضو وردة. فأنا دايما بحب أخذ اللفظ العام، لأن اللفظ العام بيديني معاني أكتر، بيديني معاني أكتر. جزاكم الله خيرا، نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى يا ربنا من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا وياغونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل انواع الديلي واللحوم المصنعه اللذيذه. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
6: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ذكرتم في الحلقة الماضية أن مصاحبة العلماء أمر مهم بالنسبة إلى تعليم الصغار، فما الفائدة التي يحصلونها من مصاحبتهم للعلماء، وما المقصود بالمصاحبة هنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الإنسان الذي يقرأ من خلال السنة النبوية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كم حث على الجليس الصالح بداية، والجليس الصالح هذا إذا كان من عموم الجلاس، فكيف إذا كان تميز بالعلم؟ ولا شك أن أعلى رتبة في هذا الوجود هي رتبة النبوة، وانتهت هذه الرتبة وليس بعدها في القوة إلا رتبة الوراثة لهذه النبوة. فإذا الإنسان فاته أن يصاحب الأنبياء فليصاحب وراثهم، لأن الإنسان كما هو معلوم أن الإنسان الذي يصاحب إنسانا لا بد أن ترشح من أخلاقه على أخلاقه،
0: صاحب ساحب.
1: نعم، ولذلك قالوا الصاحب ساحب، وهذا أمر معروف أن الإنسان الذي يصاحب إنسانا أخلاق هذا الإنسان سترشح على أخلاق الآخرين، وبالتالي سيتأثر بهذا الأمر. ونحن نعلم أن العالم من خلال علمه يعرف مسألة الأولويات، يستفيد منه كيف ربما هناك إنسان يندفع في الخير ولكن لا يحسن مسألة الأولويات، العالم هو الذي قد ينور له أين يبدأ وأين ينتهي في هذه المسألة. فليس كل انطلاقة في الخير محمودة، وهناك بعض الناس من يوغل في مسائل يظن أنه يفعل خيرا، في الحقيقة ربما يؤدي عكس المطلوب. وقد ذكر العلماء سابقا وذكرنا ونعود فنكرر هذه المسألة أنه من تلبيس إبليس على الإنسان أنه يغريه ببعض الأمور وهي ليست من الأولويات في شيء. فكما أن بعض الناس ينطلق في فعل النوافل ويهمل الفرائض، هناك بعض الناس من ينطلق في مسائل هي من النافلة ويهمل أهله، يهمل مسائل كثيرة. فهنا الخطورة. ولذلك الإمام الغزالي الذي نحن في رحاب مدرسته يقول كلمة مهمة جدا، يقول عدم معرفة أولويات الأمور من أعظم الشرور.
0: الله.
1: هذه مسألة مهمة، والإنسان الذي لا يعرف من خلال العلم أولويات هذه المسائل ربما يدخل في متاهات كثيرة وهو يظن أنه يحسن.
0: لذا لا أستطيع أن أكون في أعلى درجة السلم ما لم أبدأ بالتدرج.
1: طبعا هذا المفروض وهذا المطلوب. الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه كما نعلم وهو إمام من أئمة السنة العظام الذين تجسدت السنة في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم، ولذلك حينما يترجم له علماء الحديث يقولون هو صاحب السنة، أي من خلال فعله وهديه. وللأسف هناك الكثير، لو رجع إلى الإمام الأوزاعي، يعلم الإمام الأوزاعي رضي الله عنه كم هو حريص على دينه وكم هو متشبث بهذه العقيدة أو هذا الدين، مع السماحة التي فطر عليها والتي هي فطرة الإسلام أصلا. ليس هناك تناقض بين السماحة وبين الإسلام وبين الالتزام. هناك من يظن أن الالتزام يقتضي التشدد، أن الالتزام يقتضي التنطع، وهذا أمر خطير، هذا فهم ناقص وشخصية ناقصة. أما الإنسان الذي ممكن أن يجمع بين عزة الإسلام وبين التسامح كما تجسد ذلك في الإمام الأوزاعي رضي الله. الإمام الأوزاعي كانت تشد إليه الرحال، رجل من الناس ممن سمع بالإمام الأوزاعي وباجتهاده شد إليه الرحال من بغداد إلى بيروت، ولما نزل عند الإمام الغزالي، وهذا من فقه الدعاء، ولما نزل عند الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه، وهذا من فقه الإمام الأوزاعي ومما ينبغي أن يتفطن له الدعاة والعلماء، أنه ليس كل إنسان يفيد إلي أقبله كيفما اتفق ولا أسأله عن حاله، وربما أن يرجع إلى أهله أولى من أن يبقى معي. هناك بعض الناس من يرغب بأن يجمع حوله، مع أنه يصرف هؤلاء الناس عن خدمة أهلهم، يصرف هؤلاء الناس عن مستقبلهم، لا يراعي مصلحة الإسلام، مصلحة الشباب، مصلحة الساحة الإسلامية في هذا الأمر. سأله الإمام الأوزاعي رضي الله عنه عن حاله، عن أهله، عن والده، فأخبره أن والده رجلا مجوسيا، فأمره الإمام الغزالي أن يلحق بأهله وأن يعود إليهم لأنهم يحتاجون.
0: ولم يتعلم شيء على الإمام الأوزاعي
1: قبل أن يتعلم؟ هذا أهم مسألة تعلمها.
0: نعم.
1: أمره أن يرجع، فعاد مباشرة، وجد والده في حالة الاحتضار. لما دخل عليه علم هذا الوالد أن ابنه قد اعتنق دينا جديدا. سأله ما الذي أنت عليه؟ فشرح له عن الإسلام، فرغب الرجل في الدخول في الإسلام.
0: سبحان الله.
1: فاعتنق الإسلام، وما هي إلا يعني ساعات أو ثم فارق الحياة.
0: سبحان الله.
1: فكان من بركة صحبة العالم كسب هذا الإنسان نجاة والده من النار.
0: نعم.
1: هذه ببركة صحبة العالم، ولذلك الإنسان ينبغي أن يصاحب عالما. هناك بعض الناس من يغريه أن صحبتي أفضل من صحبة أهلك، صحبتي أفضل من صحبة والديك، خدمتي أفضل من خدمة والديك. هذا مسألة خطيرة جدا، وهذا فهم لا يمت إلى حقيقة الإسلام بشيء. هنا حينما صاحب الإنسان العالم ينظر الإنسان في فقه الأولويات، ينظر الإنسان في معالجة الأمور على بصيرة، ويتنور في هذه المسائل، ربما يندفع في أمر الأنات فيه خير من هذا الاندفاع، وربما يتوغل في أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد الرغبة عند الصحابة، وكان هذا من نشاطه واجتهاده في طاعة الله. يسألونه عن أحب الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يردهم إلى الاعتدال، لأنه حتى لا يسأموا، حتى لا يتوغلوا في أمور لا تحمد عقباه، يقول أدومها وإن قل. هذا من رحمة المعلم بمن يتعلم، يعني هنا رغبة من التلميذ أن يتعلم، وهذه رحمة من يعلم بالتلاميذ. ليس معنى ذلك إذا تشوق التلميذ لأن يأخذ أكثر وأعطيه كل ما عندي ولو كان هناك رغبة.
0: هنا ما أتألم عليه مولانا أننا كنا نرى بعض المدرسين القدامى، وهذا ما صوره لنا الإعلام بأنه يجمع تلاميذه في أرض غرفة عتيقة ويحمل عصا غليظة طويلة يضرب فيها الصغار إذا أخطأوا في كلمة في قراءة القرآن الكريم أو في حفظ حديث نبوي شريف. ما هذا الافتراء؟
1: طبعا هذا تشويه، لكنه ربما كان هذا جزء من بعض في فترات من معينة خاطئة ربما، وهذا موجود إلى الآن. هناك من ينفر في مسألة الدعوة، وليس هذا محسوب على الإسلام، هذا خروج عن منطق الإسلام. حينما أقصر أنا تقصيري لا ينسب إلى الإسلام، يجب أن أعرض أنا وما أحمل على الإسلام
0: ولا موافق الإسلام.
1: هذا الأمر، فأنا بشر قد أخطئ وأصيب، فإذا خرجت أنا على المألوف الإسلام أنا المخطئ وليس الإسلام. هذا الأمر، وقد تنعكس هذه الصور، وهذا للأسف من عدم فهمنا نحن لبعض المسائل، وإن كان يبالغ فيها لتشويه هذا الأمر، لكن نحن لو استعرضنا المسائل سنجد مثلا الإمام أبا يوسف حينما كان طفلا،
0: نعم،
1: وكانت أمه ترسله إلى البزاز أو إلى الخياط ليتعلم هناك الصنعة، فكان يترك ذلك ويفر إلى حلقة الإمام أبي حنيفة. ما الذي جعله يفر إلى حلقة الإمام أبي حنيفة؟
0: محبته
1: للإمام، لأن الإمام استوعبهم بعاطفته برعايته. الإمام أبو حنيفة كان ربما أنفق على بعضهم وربما زوج بعضهم
0: أبا.
1: والإمام أبو حنيفة كان لا يتغيب عن مناسبات لهؤلاء الطلاب، من تزوج منهم يحضر عرسه، من مرض منهم يعوده،
0: يعني كان أبا روحيا لهم،
1: من احتاج وصله، وهكذا كان. لذلك ألفوه، لأن هذا الإمام
0: كان قدوة
1: بكل معنى الكلمة. كذلك ما الذي جعل الناس يشدون الرحال إلى الإمام مالك؟ ما الذي جعل الناس يعني تضرب أباط الإبل إلى الإمام الشافعي وهكذا؟ ما الذي جعل بقي بن مخلد الأندلسي يترك الأندلس مع ما هي فيه
0: من
1: الجمال وإلى آخره ويأتي ماشيا؟ بعد أن يركب البحر ويأتي ماشيا في هذه المسافة إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد ويحبس نفسه في هذا الأمر، بل يحتال لأخذ العلم. ونحن نعلم أنه لما قصد وصل إلى بغداد وجد الإمام أحمد في محنته التي هي معروفة وشهيرة، وأنه منع من التدريس ومنع من الفتية. ولما نزل بساحة بمسجد بغداد الكبير وسأل عن الإمام أحمد أخبر أنه في هذه المحنة وأنه ممنوع من التدريس، فذهب وطرق الباب على الإمام أحمد وقال له أنا طالب علم. فقال له الإمام أحمد رضي الله عنه يعني أظهر له كم هو في رغبة لأن يعطي أمثال هذا الطالب، قال من أي البلاد أنت؟ من أفريقيا؟ قال أنا أبعد من أفريقيا، أركب البحر حتى أصل. الإمام أحمد قال له أنت تعلم ما الذي نزل به وتعلم المحنة التي أعيش وما شابه ذلك؟ قال له يا إمام لي رأي. قال ما هو؟ قال ما رأيك، أنا رجل غريب في هذه البلاد، ما رأيك لو جئتك كل يوم بزي السؤال الشحادين في هذه لا يعرفون، أطرق عليك الباب فتخرج إلى دهليز الدار تحدثني كل يوم ولو بحديث واحد. قال له بشرط أن لا تظهر في حلقات العلم حتى لا تعرف. يعني تصوري هذا الشرط، ونتصور كذلك كم هذه المشقة وماذا يفعل. وفعلا كان يأتي الإمام أحمد كل يوم بزي السؤال ويقول الأجر أسابكم الله كما هو العادة عند السؤال،
0: ولم يجد المقال،
1: يضع في كمه الكاغد والأوراق والحبر ويأتي إلى الباب الإمام أحمد فيسمع منه كل يوم حديث أو حديثين أو أكثر ثم يعود. وبقي على هذا الأمر حتى انجلت المحنة. فلما انجلت المحنة وجلس الإمام أحمد في مساجد بغداد يحدث، كان يدنيه ويقول هذا طالب علم بحق. ما الذي دفع هؤلاء لأن يقصدوا؟ هل هي العصا؟ ولكن هذا الحب في الله حينما رأوا القدوة. نحن قلنا أن حلقة الإمام أحمد كانت تعد بالآلاف، ومع ذلك كان الذين يكتبونهم 500 من أهل المحابر، والبقية ماذا يفعلون؟ قال ينظرون إلى الإمام أحمد في هديه ودله وسمته، فيتعلمون من حال الإمام أحمد كيف يمازح الناس، كيف يعيش مع الناس، كيف يستقبل الكبير، كيف يرحم الصغير، كيف يتواضع مع التلاميذ. كل هذا علم ينبغي أن يتعلم، حرم منه أبناؤنا اليوم، حرم منه خصوصا في عهد مدارس الانتساب وما شابه ذلك، فقد يتخرج طالب العلم ويتخرج العالم ولا يعرف شيخه، وهذه مسائل خطيرة. فلذلك اختلفت هذه المسائل واختلف الإنتاج في هذه المدارس، بحيث كنا نخرج القدوة التي هناك تلازم بين العمل وبين العلم، وأصبح هناك انفصال.
0: هنا أهمية أن يعلم كبارنا صغارنا.
1: نعم لا شك. أولا في الحقيقة هناك مسألة الآن يختلف فيها الناس، يقولون أن الشاب ينبغي أن يعلم هذه المسألة. أنا أقول أن كبرت سنه يكون أرحم ويكون هو أجنح للسلم في هذه المسائل،
0: فارق العمر،
1: فلذلك يراعي أكثر ويرحم أكثر. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مع ما هو عليه حينما حضر عليه الإمام محمد كان دون العاشرة، وتعلم منه وتأثر، وهو الذي دون مذهبه، وهو الذي من خلاله عرف الإمام، هذا الإمام أبو حنيفة، على سعة العالم الإسلامي بهذه المسائل. لماذا؟ لأنه وجد القدوة الصالحة التي شدته والتي أثرت فيه. والحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يكون إلا صفحة لأستاذه، وهذا نعلم، كلما ذكرنا إماما ذكرنا شيوخه، وحينما نذكر أبا يوسف نذكر أبا حنيفة، وحينما نذكر محمد نذكر أبا حنيفة، وحينما نذكر مثلا الإمام مالك نذكر ربيعة الرأي، وحينما نذكر فلان هكذا نذكر.
0: والدليل أننا نذكر شيوخهم ولا نذكر أباءهم.
1: نعم لا شك، لأنه أكثر أثرا في هذا الباب، ولأن الآباء في الأصل كانوا على درجة من الوعي أنهم يعلمون أنهم لو سلموا أولادهم لهؤلاء العلماء أفضل من أن يبقوا تحت رعايتهم، لأنهم هم وأولادهم بحاجة إلى رعاية هؤلاء العلماء الربانيين، وهذا ما فعلته أم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما عاش يتيما، فكانت تبيع خشب السقف لتنفق على الإمام مالك في تعليمه.
0: هؤلاء ربتهم أمهاتهم فقط، لم يربهم آباؤهم.
1: طبعا هنا لظرف، لأن الإمام مالك عاش يتيما، ولكن الآباء في هذه المسائل.
0: الشافعي ألم يعش يتيما أيضا؟
1: طبعا هذه المسائل، ولذلك نقول هناك يعني هناك حالة من الوعي كانت عند الآباء وكانت عند الأمهات، بحيث لو فقد الأب ما تأثر الولد بشيء، لوعي هذه الأم، لنضوج هذه الأم، لفهمها لرسالتها لدورها، وكيف كانت تحبس نفسها على صغارها، كيف كانت تهيئ من هؤلاء لأن يكونوا فعلا رجالا للغد. وهذا ما حصل مع الإمام مالك رضي الله عنه، حينما كانت هذه الأم تبيع كما قلنا سقف الدار لتنفق عليه، وكان الإمام مالك في الصباح تهيئه وتلبسه العمامة وتلبسه لباس العلماء وهو صغير، وتكحل عينيه وترسله إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري وإلى غيره. وهذا التشجيع من الأم، هذا الاندفاع من الأم، هذه التضحية من الأم، هي التي فعلا جعلت الإمام مالك يتألق في هذه المسائل ويستفيد من هؤلاء الشيوخ. وجدنا الإمام مالك في يوم العيد كما يعني تذكر كتب التراجم أنه انطلق وهو صغير ليحضر صلاة العيد عند الإمام محمد بن شهاب الزهري، وصلى معه العيد، ثم انطلق وراءه بدون أن يشعر الإمام محمد بن شهاب حتى لا يرده. فلما دخل الدار بعد قليل طرق عليه الباب، فتحت الجارية قال لها من في الباب؟ قالت فتاك الأشقر الإمام مالك، وكان يميل إلى الشقرة. قال أدخليه، فأعطاه شيئا من التمر وشيئا من الحلوى على أساس أن هدية العيد. قال ما هذا الذي أريد؟ قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تحدثني، يعني أين صغارنا، أين شبابنا، أين طلابنا، أين أبناء الجامعات عندنا في هذه المسائل. قال أريد أن تحدثني، فحدثه بحديث ثم حديث، ثم يقول له زدني زدني، حتى حدثه بأربعين حديثا في صباح يوم العيد. قال زدني، فقال له اذهب فحدثها وأنت محدث، يحفظ أربعين. نحن لو قلنا الآن لطلاب العلم سيكون لنا هناك حلقات في الأربعين النووية، لما رأينا الواحد منهم كل أربعين يوما في هذه المسائل. فترة غريبة أن يأخذ الإمام مالك أربعين حديثا وهو طفل. ما هذا الذي شد الإمام مالك إلى محمد بن شهاب؟ هل هي العصا أم هو الحب والتأثر الحب. الذي كان عليه
0: الحب والتربية
1: لا شك. هذه المسألة مهمة جدا، والحقيقة الذي يقرأ هناك لشيخنا المحدث الصالح الجليل الشيخ أحمد نور سيف حفظه الله تعالى كتاب عن منهاج المحدثين في التربية والتعليم، وهناك كتاب قديم وهو للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى واسمه أداب السامع والمحدث. هذا الكتاب من أروع الكتب. هناك كتاب كذلك، وأنا دائما أنصح بهذا الكتاب، أقول لإخواني من أهل العلم ولطلاب كذلك، العالم منهم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب ليستفيد هو، وليقرأ هذا الكتاب على طلابه، والطالب ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب ليتعلم منه، حتى إذا ما كان عالما حتى يعرف آداب طالب العلم، وحتى إذا ما كان عالما ليتأهل من خلال هذه الصفات لأن ينجح إن شاء الله تعالى في مسألة العلم. وهو كتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهذا كتاب عظيم وجليل ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وهو من أنفع الكتب، ومن خلال هذا يشعر الإنسان كيف كانت علاقة الطالب بالمعلم، وكيف كانت علاقة المعلم بالطلاب، بعكس ما يعرض الآن في الشاشات تشويها لمسائل العلم، تشويها لدور علمائنا، تشويها لدور دعاتنا، أو عرض نماذج كانت شاذة عن القاعدة أو شاذة عن الأصل في هذا الباب. ينبغي أن نعود إلى الأصل وأن نعرض الأصل حتى يندحر هذا الباطل، أما أن نعرض الباطل لنعكر به على الأصل فهذا أمر خطير جدا، لا شك أن وراء ذلك نوايا غير محمودة.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الأمة. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
8: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
8: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
7: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء all.
7: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: يا أبا جابر.
1: نعم يا أبا الندى.
0: غبت عنا 3 أيام، وكان بودي أن أذهب اليوم لأزورك وأتفقد أحوالك، فما سبب هذا الغياب يرحمك الله؟
1: لا أخفي عليك، لقد أكثرت من أكلة معينة تحبني وأحبها، ولكن يظهر أن مثل هذا الحب يقتل صاحبه أحيانا، فإنني أصبت بتخمة كادت تقضي على حياتي يا سيدي.
0: شفاك الله وعافاك، وأرجو منك إذا حظيت بعد اليوم بأكلتك الحبيبة ألا تكثر من التهامها، وقد أصبحت تعلم بعد أن أصابك ما أصابك أن من الحب ما قتل.
1: سأعمل بنصيحتك وأرفق بنفسي، فالأكل مثل الماء، قليله يحيي وكثيره يميت.
0: طبعا طبعا، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
2: صدق
0: الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلق الله تعالى الإنسان وجعل عماد حياته الطعام والشراب، وقد يميل بعض الناس بطبعهم إلى الإكثار من المآكل والمشارب فيجلبون الضرر على أنفسهم، ولهذا ذم النبي صلوات الله عليه الشبع المفرط لما فيه من فساد للأبدان، فهو يورث البلادة ويعيق الذهن عن التفكير، وهو مدعاة للكسل والنوم الكثير، فمن نام قتل وقته، والوقت رأس مال في الحياة.
1: فعلا يورث البلادة،
3: قاتل الله البطنة.
0: وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى المقدار المناسب الذي يحفظ علينا حياتنا ويمكننا من القيام بالواجبات الدينية والدنيوية، فانهض عن الطعام ونفسك تشتهيه، وقديما قالوا: البطنة تذهب الفطنة.
1: لكن الأولاد يا أبا الندى، ألا ينبغي أن يأكلوا ويأكلوا حتى يكبروا وتنمو أجسادهم؟
0: يا أبنائي ويا إخواني، أريد أن ألفت انتباهكم وأذكركم بأولادكم وأطفالكم، هؤلاء الصغار الأبرياء، قل من يعرف منكم كيف يجب أن يطعموا وأن يسقوا، فنحن من شدة حبنا لهم نقدم لهم الأطايب من الطعام، ونخلط لهم بين ما لا ينبغي خلطه من أصناف الطعام، ظنا منا أن ذلك ينفعهم، ولا ندري بأننا قد سعينا في مضرتهم إلا عندما تبدو عليهم أعراض الاضطراب في الجهاز الهضمي. فهذه الناحية يجب أن يكون منا إليها حسن التفات، ظنا بصحة صغارنا وفي الذات أكبادنا. العناية بالطفل من أوجب الواجبات، وأن نعلمه آداب الأكل منذ نشأته، فلا يجب أن تغوص يداه في أوعية الطعام، أكل من هنا ومن هنا من غير وعي ولا إدراك، وما دمت أنت القيم عليه فأفهمه وانتبه إليه.
1: الطفل أداة طيعة بين يدي والديه، فإن أدباه تأدب وإن هذباه تهذب، وهو أمانة غالية، فمن فرط بحق الأمانة لم يجن إلا الندامة يا أبا الندى.
0: يا هادي،
4: سئل أحد الحكماء: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا.
5: قول جميل. الصداقة في حياة الناس شيء مهم يا ابنتي، فمن تفع في دنياه إلا من صاحب الأخيار وبعد عن مواطن الأشرار.
0: إيه، علامة تجتمع الأم وابنتها.
4: إننا نقرأ مقتطفات منوعة من هذا الكتاب عن أخلاقيات الإخاء يا أبي.
0: وأنا أليس لي حصة فيما تتقاسمانه؟
5: بل اجلس واسمع.
0: هاتي هاتي، أسمعين، بارك الله فيك يا بنية.
4: قال بعض الشعراء: ذو الود مني وذو القربى بمنزلة، وإخوتي أسوة عندي وإخواني، عصابة جاوزت آدابهم أدبي، فهم وإن فرقوا في الأرض جيراني.
0: معنى حسن.
4: أرواحنا في مكان واحد، وغدت أبداننا بشآم أو خراسان.
0: يا ابنتي، إن التقارب يكون بالروح، فمن ثبتت محبته ظل قريبا وإن بعدت به الأرض أو نأت به الديار. هاتي هاتي غيره.
4: أتريد شعرا أو أقرأ عليك غير ذلك؟
0: استرسلي وأرين حسن اختيارك لنحكم لك أو عليك.
5: إنني استمعت إليها قبل أن تأتي وحكمت لها بحسن الاختيار.
0: كل أم معجبة ببنتها.
5: وهناك مثل يقول: كل فتاة بأبيها معجبة.
0: أحق ما تقوله أمك يا هدى.
4: حق وصدق يا أبي.
0: لا يا ابنتي، لا لا يجب أن يدخل قلبك شيء من هذا. أحبيني ولا تفخري بي، بل افخري أنك مسلمة صالحة تعتز بإيمانها وتقواها.
4: أشكر الله تعالى على أنني مسلمة صالحة تقية.
5: دعني الآن أفخر أنا يا أبا الندى.
0: وبماذا تفخرين؟
5: بأن لي بنتا تزينها الطاعة وتجملها الأخلاق، طاهرة نقية تذكر الله كثيرا وتتفانى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله علينا يا صفية، أن تكون لنا بنت نقية تقية. يا هدى استمر في قراءتك.
4: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمانية خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية.
0: الله الله الله، كلمات حكيمة ومعان كريمة. لو لم يكن في ارتياد المساجد حكمة بالغة لما عظم الله أجر من أدى الصلاة جماعة، من غدا وراح إلى المساجد وقلبه متعلق بها أعد الله تعالى له خير الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح.
5: صلى الله عليه وسلم.
4: وما معنى النزول يا أبي؟
0: هو ما هيئ للنزيل أي الضيف، والمعنى أنه كلما استمر غدو المسلم ورواحه استمر إعداد مكان ضيافته وإقامته في الجنة.
5: في بيوت الله تجد الأنفس راحتها من عناء جهاد العيش وهموم دنيا مليئة بالمتاعب، هناك تتجه القلوب إلى خالقها فلا يشغلها شاغل، وهي تلهج بذكر الله وتدعو الله أن يزيل عنها أثقال الكروب. وفي المسجد تسجد الجباه ليكون العبد آنذاك أقرب إلى الله الخالق البارئ المصور، من له الأسماء الحسنى تبارك وتعالى.
0: يا هادي،
4: أمي
5: ما بك يا هدى؟ أراك تبتسمين.
4: أخبرتني أم هاني بأن ابنتها وضعت بنتا.
5: أفرحتني.
4: ولكن هناك إنسان لم يفرح كما فرحتي أنت الآن.
5: من تعنين يا ابنتي؟
4: عبد الواحد الذي هو أبو الطفلة.
5: أعوذ بالله، ولماذا لم يفرح بهدية أرسلها الله إليه من فضله وكرمه؟
4: لأنه كان يمني النفس بأن تلد له امرأته صبيا.
5: يا إلهي، ما هذا الرجل الذي لم يتق الله ويشكر نعمته على ما وهب؟
4: الجهل بالدين وضعف اليقين يفعل بالنفوس عجبا يا أمه.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: وبدل أن يكون أول من يدخل على زوجته ليهنئها بالسلامة ترك البيت حين علم بذلك ومضى وهو عابس مقطب.
5: هل يخاف على زوجته من نكسة تجلب لها المضرة وقد تصاب لا سمح الله بحمى النفاس؟
4: وما الفرق بين بنت وصبي؟ أليس المعول عليه صلاح الولد مهما كان نوعه؟
5: ولكنني أعلم أن عنده صبيين يا هدى.
4: عنده صبيان، وضاقت عينه ببنت جاءته بعدهما، فهل من كان على شاكلته يسمى إنسانا عاقلا؟
5: أستغفرك ربي وأتوب إليك. لا أدري ما سيقول أبو الندى حين يبلغه الخبر.
4: سأخبره أنا بنفسي ليذهب إليه ويوقظه من غفلته.
5: وقنا الله شر الغفلة حتى لا نحيد عن طريق الهداية ونأتي أعمالا تسخط الرب وتكون على العبد وبالا يا ابنتي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. أهلا أهلا.
2: أعتذر إليك عن تأخري يا أبا الندى.
0: لا بأس عليك، اجلس اجلس.
2: ها قد جلست.
0: ما هذا الذي سمعته عنك يا عبد الواحد؟
2: خيرا يا أبا الندى، ما الذي سمعته؟
0: هل المرء مخير فيما يرزقه الله تعالى يا عبد الواحد؟
2: كلا يا سيدي.
0: لو أن أحدا من الناس قدم لك هدية، هل كنت ترفض قبولها أو أنك تأخذها وتشكر له؟ أجبني
2: يا أبا الندى. لم أستطع حين بشرت بالبنت أن أتمالك نفسي من هزة اعترتني، فخرجت من البيت وأنا لا ألوي على شيء.
0: قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: أما مرت ببالك هذه الآية الكريمة ساعة أصابتك هزة وخرجت لا تلوي على شيء عبد الواحد؟
2: لا تلمني، فما حدث لي لم يكن بمحض إرادتي.
0: أتدري أن عملك هذا قد دل على ضعف إيمانك؟ هل تصدق بأن فرحتي يوم ولدت بنت هدى كانت لا تعدلها فرحة يا عبد الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام:
2: عليه الصلاة والسلام،
0: من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا وحجابا من النار. أمن التي إن أحسنت تربيتها كانت لك سترا من النار تفر يا عبد الواحد؟
2: إنها خطيئة وقعت فيها، وإنني أستغفر الله ربي على ما بدر مني.
0: أرأيت الطفلة؟
2: أجل، رأيتها صباح اليوم، وكان من حقي أن أراها من قبل، وقد ندمت على فعلتي.
0: وحين وقعت عيناك على تلك البريئة الطاهرة كيف كان شعورك نحوها؟
2: أحسست بعطف شديد نحوها، فلثمت خديها الصغيرين وما إن بكت حتى شعرت بدمعة تنساب من عيني. إنها قطعة مني، وقد عجبت من نفسي عندما بشرت بها كيف أنني أعرضت عنها ورحت أبتعد عنها. وأي إنسان يمد يده إلى صدره لينتزع قلبه من موضعه ويلقي به بعيدا عنه يا أبا الندى؟
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

رحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو

0: جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 30 من أيلول سبتمبر لعام 2026. دمشق. أعلنت السلطات السورية أنها اعتقلت خلية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان قرب الجولان المحتل، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي نقله التلفزيون الرسمي السوري أنه في عملية أمنية استباقية أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططا تخريبيا في حوض اليرموك بدرعة، وألقى القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص. وتابع البيان أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف شن هجمات لزعزعة الأمن والاستقرار. وقد جرى تفكيك المنصات بالكامل في حين تستمر التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل. يذكر أن حزب الله اللبناني قاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد خلال سنوات النزاع الذي بدأ في عام 2011. وفي ظل حكم الأسد كانت سوريا جزءا مما يسمى من محور المقاومة الذي تقوده إيران، وشكلت حلقة إمداد ووسط بين طهران وحزب الله. واتخذت السلطات الجديدة التي أطاحت بالأسد في أواخر عام 2024 موقفا متحفظا من النفوذ الإيراني والحزب، وأعلنت مرارا تفكيك خلايا تابعة لجماعة حزب الله، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات في سوريا وضبط شحنات أسلحة قالت إنها كانت متوجهة إليه، فيما نفى الحزب هذه الاتهامات. قطاع غزة. نفذ الجيش الإسرائيلي هجومين كبيرين أمس في غزة، حيث تمكن في الهجوم الأول من اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين البيك، واستهدف بهجوم ثان القياد البارز في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد مصعب البلبيسي، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة الخطورة. وقصف الجيش الإسرائيلي فجرا شقة سكنية كان يوجد بها البيك في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وهو ما أكدته 4 مصادر من الحركة، وصدر إعلان بشأنه من تل أبيب. وذكرت مصادر حماس في إفادات منفصلة أن البيك الشهير بلقب عشماوي قتل على الفور نتيجة استهدافه بغارة طالت الشقة السكنية ب3 صواريخ أطلقتها على الأرجح طائرات حربية بهدف التأكد من مقتله، في حين عثر في ساعات الصباح على جثة شخص آخر تبين أنه مرافقه الشخصي مهند أبو فول من سكان مخيم جباليا. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاس عن العملية مؤكدين اغتيال البيك، كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا اغتيال البيك متهما إياه بالتخطيط لهجمات ومحاولات إعادة بناء لواء الشمال الذي تعرض لضربات قاسية خلال الحرب. بغداد. تظهر بغداد حتى الآن موقفا متماسكا بشأن عدم السماح لشركات الطيران الإيرانية بالهبوط في المطارات العراقية استجابة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، لكن جماعات حليفة لطهران تدفع لإسقاط الحكومة وغلق منافذ برية للعراق مع دول الجوار. وعادت الحكومة العراقية التذكير بقضية عدم منح طهران استثناء للعراق بشأن مرور صادراته النفطية عبر مضيق هرمز في مسعى للرد على حملات التصعيد والتهديد المتواصلة التي تطلقها ميليشيات موالية لإيران ضد رئيس الوزراء علي الزيدي، وضغوطها المتواصلة للسماح بهبوط الطيران المدني في المطارات العراقية طبقا للمصادر. وأصدرت السلطات الأمريكية إعفاءات محدودة لرحلة شركة طيران عراقية بين إيران ومطار النجف حصرا، فيما أعلنت وزارة النقل تسيير الرحلات من طرف واحد. ورغم إلقاء الحكومة المسؤولية على اللوائح والمنظومة الدولية بشأن حظر الطيران الإيراني، فإن الحكومة قادرة على تكييف هذه اللوائح لصالح السماح للطيران الإيراني بالهبوط في المطارات العراقية، لأن لها السيادة على أجوائها طبقا لمسؤول سابق في وزارة النقل. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحكومة لم تقرر حظر الطيران الإيراني، مشيرا إلى أن المطارات منظومة دولية تشبه القطاع النفطي، ترتبط بمحددات عالمية، وإذا عزل أي مطار منها أي الدولية يتحول إلى مجرد كراج. روما. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها انسحاب آخر قواتها من العراق، لتنهي بذلك وجودا عسكريا استمر 12 عاما في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع. وكانت روما قد سحبت بالفعل معظم أفرادها من العراق بحلول مارس آذار 2026 بعد غارة جوية خلال الليل استهدفت قاعدة عسكرية في إقليم كردستان. وشاركت القوات الإيطالية في عملية أطلق عليها اسم العزم الصلب، قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، كما شاركت في بعثة حلف شمال الأطلس الناتو في العراق، وهي بعثة استشارية غير قتالية تهدف إلى بناء القدرات. بغداد. أكد مصدر حكومي مسؤول أمس في بغداد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا من خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق كان قد طلب استثناء مطار النجف من هذا الحظر لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام خيار وحيد، وهو تجنب تعريض المطارات العراقية وقطاع الطيران والجهات العاملة فيه للعقوبات. إلى ذلك، وفيما تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد للاحتفال اليوم فيما تصفه يوم السيادة الذي يصادف انسحاب قوات التحالف الدولي، تبدي غالبية الزعامات الكردية مخاوف شديدة من هذا الانسحاب. وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان لمكتبه إن ترك إقليم كردستان مكشوفا دون توفير أي منظومات دفاعية تحميه أمر يبعث على القلق. الرباط. في خطوة تاريخية غيرت ملامح المشهد السياسي في المملكة المغربية وتجاوزت أصداؤها العواصم المغاربية والعربية، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رسميا فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة البام رئيسة للحكومة. وبهذا التكليف الملكي الرفيع تدلف المنصوري إلى مقر رئاسة الحكومة في المشفر السعيد بالرباط كأول امرأة تتقلد سدة الرئاسة التنفيذية في تاريخ البلاد الحديث، لتقود مرحلة سياسية استثنائية محملة برهانات الدولة الاجتماعية الثقيلة وملفات استراتيجية كبرى تضع المغرب على مشارف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وولدت فاطمة الزهراء المنصوري في مدينة مراكش في 3 يناير كانون الثاني عام 76، ونشأت في كنف عائلة سياسية وعسكرية عريقة تنحدر من منطقة الرحامنة بالقرب من مدينة مراكش. فوالدها الراحل عبد الرحمن المنصوري الذي شغل منصب باشا نائب محافظ مدينة مراكش لثلاثة عقود، فضلا عن كونه سفيرا سابقا للمملكة لدى الإمارات. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن وضعها سيء للغاية. وفي خطوة جديدة لتشديد الحصار الاقتصادي على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. في غضون ذلك، دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد ترامب، مؤكدا أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط باءت بالفشل. وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي، يحضهم فيها الحرس على معارضة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والحروب الخارجية، ويؤكد إمكان تعايش إيران والولايات المتحدة إذا تغيرت السياسة الأمريكية. وصعدت طهران لهجتها على لسان رئيس البرلمان محمد قاليباب، الذي حذر من أنه لن يتمكن أي طرف في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، مضيفا أنه إذا لم تتمتع إيران بالأمن فلن تكون أي بنية تحتية في المنطقة آمنة. واشنطن. أعاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل تنازلات نووية، أعاد الغموض إلى وساطات تبحث عن أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران، وبين إشارات أمريكية عن مرونة تفاوضية وتمسك إيراني برفع الحصار واستعادة العائدات النفطية، يتجاوز الخلاف مضمون التسوية إلى ترتيب تنفيذها، من يقدم التنازل أولا وبأي ضمانات. ويتزامن هذا التعثر مع تحسن تدفقات النفط من المنطقة واستعادة مسارات تتجاوز مضيق هرمز، بما يمنح واشنطن هامشا لمواصلة الضغط. لكن التهديد الإيراني باستهداف البنية التحتية يضع حدودا لهذا الرهان، ويثير سؤالا موازيا، هل يؤدي إضعاف ورقة الملاحة إلى تسهيل الاتفاق، أم يدفع المواجهة نحو منشآت الإنتاج والتصدير؟ وبعدما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين استعداد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة في الملف النووي، نفى الرئيس الأمريكي هذه التقارير وعدها غير صحيحة. وجاء التناقض بينما كان وسطاء قطريون وباكستانيون يحاولون تقريب المواقف عبر اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي ومسؤولي الإدارة الأمريكية. وعد مسؤول أمريكي المحادثات غير المباشرة بأنها إيجابية وبناءة، مشيرا إلى مرونة إيرانية حيال القضايا النووية، لكنه شدد على استحالة الاتفاق دون معالجتها. وفي السياق نفسه، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤول إيراني أن عدم استقرار موقف ترامب يصعب تحديد ما يمكن لواشنطن قبوله وتحويل النقاشات إلى ترتيب عملي. إسطنبول. احتجزت طائرة تابعة لشركة كاسبيان الإيرانية للطيران في مطار إسطنبول التركي، بينما كان الركاب وأفراد الطاقم على متنها استعدادا للإقلاع إلى إيران، وذلك بسبب ديون تقدر قيمتها ب3 ملايين يورو. وحسب وكالة الأناضول، فقد وصلت مجموعة من المحامين الذين يمثلون الجهة الدائنة، وهي شركة تعمل في مجال تمثيل الطيران والإشراف عليه ومأموري تنفيذ القضاء، إلى مطار إسطنبول، واحتجزوا الطائرة من طراز بوينغ 737 التي كانت تستعد للمغادرة لتنفيذ قرار حجز صادر بأمر قضائي بسبب الدين، مما أدى إلى بقاء الركاب عالقين بعد أن كانوا قد صعدوا بالفعل على متن الرحلة. وقد تم إنزال الركاب وطاقم الطائرة وإعادتهم إلى مبنى الركاب في المطار. بيروت. تقاطعت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاءاتهما مع عضوي الكونغرس دارين لحود وجوش غوتهايمر، مع ما حملته زيارة رئيس الحكومة نواب سلام إلى واشنطن حول مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها في الجنوب وتنفيذ الاتفاقات بالتوازي مع تعهدات لبنانية بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل. وشدد عون على أهمية الدور الأمريكي في إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، فيما اعتبر بري أن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل قيام الدولة، مؤكدا قدرة واشنطن على ممارسة الضغط. وبحث سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن الوضع في الجنوب ومستقبل اليونيفيل والبديل عنها والضغط على إسرائيل لمنع توسيع منطقتها الأمنية إضافة إلى استئناف المفاوضات. وتكثف واشنطن مساعيها لتهيئة ظروف عقد الجولة الثامنة من المفاوضات قبل انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر تشرين الأول. طهران. عاد للواجهة النقاش حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار حكومي بتمديد مهل قانونية وتنظيمية بسبب الحرب. وجاء هذا الاعتراض في رسالة بعث بها قاليباف إلى الرئيس مسعود بازشكيان. وتأتي الرسالة في مشهد سياسي يجمع بين رقابة قاليباف على قرارات الحكومة وتعاونه مع بازشكيان في ملف المفاوضات. وفي 29 من يوليو تموز الماضي أقر مجلس الوزراء قرارا موجها إلى الأجهزة التنفيذية بشأن المهل المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي كانت الجهات المختصة قد مدتها بسبب ظروف الحرب. وشمل القرار المهل التي انتهت أو كان مقررا أن تنتهي ومدها جميعا حتى 22 من سبتمبر أيلول الجاري. وأبلغ القرار في 5 من أغسطس آب في إطار مسعى الحكومة إلى تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب. أما الرسالة المؤخرة في 20 من سبتمبر أيلول الجاري فهي رأي قانوني أرسله قاليباف إلى بازشكيان بعد مراجعة قرار مجلس الوزراء من هيئة فحص مطابقة القرارات الحكومية للقوانين. وطلب قاليباف اتخاذ الإجراء اللازم وإبلاغه النتيجة، موضحا أن الجزء الذي شمله الاعتراض يفقده أثره بعد انقضاء مهلة الأسبوع المنصوص عليها قانونا إذا لم تصحح الحكومة المخالفة. ولا تقول الرسالة إن القرار الحكومي كله أصبح باطلا، فيما نشرت الرسالة بعد انتهاء فترة التمديد، لكنها لا تحدد تاريخ لتبليغها إلى الحكومة أو مصير الإجراءات التي أنجزت استنادا إلى القرار قبل نشرها. لندن. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، وأكد أن قطر ستستمر في إعلاء الدبلوماسية ولعب دور الوساطة من أجل السلام رغم الوضع المعقد في المنطقة. وفي مقابلة مع الإعلام البريطاني بيرس مورغان نشرت أمس، رد رئيس الوزراء القطري على سؤال حول طبيعة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن ما يرتكب في غزة هو جرائم حرب، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤول عن هذا وهو مجرم حرب. وأوضح أن نتنياهو يسعى من خلال مهاجمة قطر إلى التلاعب بالرأي العام وإيهامه بحقائق زائفة. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي اللوم على الآخرين بدلا من النظر إلى سلوكه وسلوك حكومته، كما يحاول إسقاط ما يفعله هو نفسه على الآخرين. وجدد إدانة قطر للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة خلال العام الماضي. فلسطين المحتلة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين وأصاب آخرين بينهم أطفال في هجمات متفرقة على مناطق في قطاع غزة. فيما واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وشنوا 14 هجوما في عدة مناطق، يضاف إليها 18 اعتداء آخر لجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين على الأقل وإحراق منزلين وثلاث مركبات وخيمة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأفادت محافظة القدس أن 1462 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل. استونيا. تتهم السلطات في استونيا روسيا بالتورط في هجوم عبر إضرام النار عمدا في مبنى بمصنع أسلحة فوق أراضيها، في حادثة لا تعد الأولى في أوروبا من حيث طبيعة الأماكن الحساسة المستهدفة، على غرار اتهامات مماثلة صدرت عن ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر بمحاولة استهداف مطار لايبزيغ شرقي البلاد بطائرة مسيرة. لكن روسيا تنفي أي صلات لها بمثل هذه الحوادث، وفي المقابل تلقي باللون على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو بتصعيد الاستفزازات العسكرية قرب أراضيها وشن حملة عدائية ضدها والمشاركة في الحرب مع أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم العسكري والتقني لها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 30 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. قرر مجلس السياسة النقدية في مصرف الاحتياط الأسترالي رفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011. وجاءت الزيادة الجديدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتشكل الرفع الرابع لأسعار الفائدة خلال عام 2026. وكانت المصارف الأسترالية الكبرى والعديد من الاقتصاديين قد توقعوا هذه الخطوة في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف لمصرف الاحتياط الأسترالي. ويترقب المقترضون وأصحاب القروض العقارية تأثير القرار على الأقساط الشهرية، مع احتمال قيام المصارف بتمرير الزيادة الجديدة إلى العملاء خلال الأيام المقبلة. سيدني. ألقي القبض على رجل بعد العثور على شخصين ميتين في العقار نفسه بفارق 15 يوما في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد استدعيت لأول مرة إلى عقار في طريق سامرلاند واي بمحافظة غورانانغ على بعد نحو 25 كيلومترا شمال مدينة غرافتون، وذلك في حدود الساعة 3 من مساء يوم 13 من سبتمبر إثر تقارير عن العثور على رجل ميت بالداخل. وتبين لاحقا إن الضحية رجل يبلغ من العمر 79 عاما، حيث تم تطويق موقع الجريمة وبدأت الشرطة بالتحقيق في ملابسات وفاته. وعاد أفراد الشرطة إلى العقار يوم الاثنين الماضي لإجراء المزيد من التحريات ليعثروا على اكتشاف مروع آخر، حيث عثر على جثة رجل ثاني داخل مستودع في حدود الساعة 3:40. ووصفت المفتشة في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز جوان شولتز وصفت الاكتشاف بأنه صادم للغاية، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة لم يتوقعوا العثور على جثة أخرى، ولم تحدد هوية الرجل الثاني رسميا حتى الآن، غير أن الشرطة ترجح أنه يبلغ من العمر 59 عاما. وأوضحت شولتز إن الرجل لم يكن من سكان المنطقة وكان يزور العقار، وتعتقد الشرطة إنه توفي خلال 24 إلى 48 ساعة التي سبقت العثور عليه. وأضافت إن الرجلين أصيبا بإصابات متشابهة تتطابق مع فرضية الجريمة والشبهة الجنائية، كما أكدت أن الضحيتين كانا يعرفان بعضهما البعض. وعقب التحريات المكثفة في كلا الوفاتين، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما في مستشفى بمدينة غرافتون عند حدود الساعة 2:30 ظهر يوم الثلاثاء، وتم إخراج المشتبه به من المستشفى واقتياده إلى مركز شرطة غرافتون مع استمرار التحقيقات، فيما حثت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الواقعة على التواصل مع هيئة كرايم ستوبرز ملبورن. الداعية الإسلامي أبو أحمد المرتبط بمركز البيئة الإسلامي في سبرينغفايل في ملبورن قال في خطبة له في يوليو الماضي إن الولاء لله يتضمن واجب إعلان العداء وحمل السلاح ضد أعدائه، ودعا إلى عدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بحسب مقطع نشره المركز. وعلى إثر ذلك طالبت زعيمة حزب ون نيشن أمة واحدة بولين هانسون بإغلاق المساجد، والتي وصفتها بالمتطرفة، ومنح الشرطة الفيدرالية صلاحيات خاصة ضد التطرف، ودعت لفتح تحقيق بالحادث. وتأتي هذه القضية بعد تجديد أستراليا لقوانين خطاب الكراهية عقب هجوم شاطئ بونداي في ديسمبر الماضي، وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن تحقيق مع هذا الداعية. سيدني. أعرب عدد من سكان مناطق في جنوب غرب سيدني عن قلقهم بعد ملاحظتهم رائحة قوية تشبه الكلور في مياه الصنبور، فيما قال بعض السكان إنهم عانوا من طفح جلدي وأعراض صحية يعتقدون أنها مرتبطة بمياه الشرب. من جهتها أكدت سيدني ووتر إن مياه الشرب آمنة وتخضع للفحوصات والمراقبة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن وجود الكلور في المياه جزء من عملية التعقيم والحفاظ على سلامتها، غير أن بعض السكان يقولون إن التوضيحات المقدمة لم تبدد مخاوفهم، مطالبين بإجراء مزيد من الفحوصات وتوضيح أسباب ارتفاع رائحة الكلور في المياه. وحتى الآن لا يوجد ما يثبت أن مياه الشرب تسببت بشكل مباشر بالأعراض الصحية التي أبلغ عنها بعض السكان. كامبرا. أظهر استطلاع جديد للرأي إن ولاية أسترالية واحدة ستؤيد تولي بولين هانسون منصب رئيس الوزراء لو أجري التصويت هذا اليوم. وكشف أحدث استطلاع أجرته مؤسسة نيوز بول لصالح صحيفة دي أستراليان إن زعيمة حزب ون نيشن تتفوق على أنتوني ألبانيزي كخيار مفضل لرئاسة الوزراء في ولاية كوينزلاند بنسبة 52% مقابل 48%. وتجاوز حزب ون نيشن أيضا حزب العمال من حيث الأصوات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز، كما أنه يقلص الفارق في ولايتي جنوب أستراليا وغرب أستراليا. وبلغت نسبة تأييد الحزب 31% في ولايات نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا، وحوالي 29% في غرب أستراليا و 25% في فيكتوريا. ومع ذلك فعلى مستوى التصويت الوطني القائم على المفاضلة بين الحزبين الرئيسيين لا يزال حزب هانسون بعيدا جدا عن المستوى المطلوب لتشكيل الحكومة، وقد حقق حزب ون نيشن نتائج قوية في استطلاعات الرأي متفوقا على الائتلاف منذ بداية هذا العام، كما نجح في اقتطاع حصة متزايدة من أصوات حزب العمال، وذلك رغم الجدل الأخير والارتباك في السياسات. وصرح جيمس باترسون وزير الدفاع في حكومة الظل لبرنامج توداي بأنه لم يتفاجأ بأرقام الاستطلاع الجديدة، مشيرا إلى أن أزمة تكلفة المعيشة المستمرة تعد عاملا رئيسيا في ذلك، وقال إنه في الوقت الراهن يبدو حزب ون نيشن وكأنه يمثل التغيير الأبرز المطروح على الساحة، ولكن إذا أردت حقا تغيير مسار البلاد وحل المشكلات فلا بد أن تمتلك خطة وفريقا يتمتعان بالمصداقية. وقالت النائبة المستقلة أليجرا سيندر إن نتائج استطلاعات الرأي تعكس حالة الاستياء السائدة في المناطق الحضرية، وهي الحالة التي أدت إلى انتخابها هي وزملائها من المرشحين المستقلين، أو أصحاب اللون الأزرق في السنوات الأخيرة، وأضافت قائلة إن هذا التوجه نحو الابتعاد عن الأحزاب الكبرى هو جزء من الاتجاه العام الذي أوصلني إلى البرلمان، فالناس قد سئموا من الأحزاب الكبرى وسئموا من الوعود التي تطلق في كل انتخابات، وتلك الوعود التي تقول سيكون كل شيء أفضل في ظل حكمنا دون أن تتحقق فعليا على أرض الواقع. كامبرا. غرمت السلطات الأسترالية أحد الأشخاص القادمين إلى أستراليا من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد القبض عليه وهو يحمل 8.5 كيلوغرامات من الذهب الخالص. ومن المعلوم أن البضائع التي يتجاوز سعرها أكثر من $1,000 يجب التصريح عنها عند الدخول إلى أستراليا لتدفع عليها ضريبة GST. واعترف الرجل إنه لم يصرح بالذهب ليتجنب دفع الضريبة. هذا وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة $50,000 بالإضافة إلى $210,000 كضرائب على الذهب المصادر، مما يعني أن الرجل دفع حوالي $260,000 للحكومة الأسترالية كضرائب وغرامات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
4: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
4: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك
7: 046-068-4098.
8: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في فولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية فولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644 8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: القول المأثور في محمد الرسول.
2: جورج برنارد شو، مهاتما غاندي، هنري لويس هربرت، جورج المنذر بن ساوسا، النجاشي ملك الحبشة.
1: أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
3: جواهر لال نهرو.
4: ولد جواهر لال نهرو في 14 تشرين الثاني عام 1889، وتوفي في 27 مايو عام 1964. يعد نهرو أحد زعماء حركة الاستقلال في الهند، وأول رئيس وزراء لها بعد الاستقلال عام 1947 حتى وفاته. شغل أيضا منصب وزير الخارجية والمالية، وهو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز العالمية.
3: ولد نهرو لعائلة ثرية أرسلته إلى بريطانيا ليدرس القانون، حيث درس في مدرسة هارو، وهي مدرسة مستقلة للبنين. التحق بعدها بكلية ترينتي في جامعة كامبريدج، وعاد لبلاده بعد أن أتم دراسته، وطاف في دول أوروبا مما زاد من اتساع أفقه، ولكن أصبح بعيدا عن الثقافة الشعبية والدينية الهندية على عكس زوجته الهندوسية المتدينة.
4: بعد عودته للهند لم يمل إلى العمل المهني، واتجه إلى السياسة، وأعجب بغاندي وتتلمذ على يديه سياسيا ودينيا، وأصبح مواظبا على أداء اليوغا وقراءة الكتب الهندوسية، ونبذ الملابس الأوروبية وارتدى الملابس الهندية، وأقنع والده وبقية عائلته بذلك، رغم أن والده كان من المعارضين لغاندي، ويرى أن استقلال بلاده يمكن أن يكون استقلالا جزئيا.
3: تميز نهرو بالعدالة ولم يكن متعصبا للهندوسية، وأسهم في إدخال الكهرباء للكثير من مناطق الهند المحرومة، أدخل الطاقة النووية للهند، وشجع الصناعة الثقيلة وكذلك الصناعات المنزلية حتى يطور الريف الهندي، كما ضمن حرية المرأة وحقوقها الاجتماعية، وأسس مع عبد الناصر وسكارنو وتيتو حركة عدم الانحياز.
4: كان نهرو غزير الكتابة باللغة الإنجليزية، ألف عددا من الكتب مثل اكتشاف الهند، ولمحات من تاريخ العالم، سيرته الذاتية، نحو الحرية، وفي السنة الأولى وحدها طبع كتابه 9 مرات.
3: يقول جواهر لال نهرو: كان محمد كمؤسسي الأديان الأخرى كارها لكثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في عصره، وكان للدين الذي بشر به بما فيه من سهولة وصراحة وإخاء ومساواة تجاوب لدى الناس في البلدان المجاورة، لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين. لقد تعب الناس من النظام القديم وتاقوا إلى نظام جديد، فكان الإسلام فرصتهم الذهبية، لأنه أصلح الكثير من أحوالهم ورفع عنهم كابوس الضيم والظلم.

0: إجنتس جولد زيهر. يهودي مستشرق مجري، ولد عام 1850 للميلاد وتوفي عام 1021. تلقى تعليمه في جامعة بودابست برلين لايدن بدعم وزير الثقافة الهنغاري. أصبح جامعيا في بودابست في عام 1872، وفي العام التالي وتحت رعاية الحكومة الهنغارية بدأ رحلة عبر سوريا وفلسطين ومصر، واستغل الفرصة لحضور محاضرات علماء المسلمين في مدينة القاهرة. كان عضوا في العديد من الجمعيات الهنغارية وغيرها، وعين أمينا للجالية اليهودية في بودابست.
1: كان جولد زيهر الذي يعده المستشرقون أعمق العارفين بالحديث النبوي، ألف الكتب وكتب المقالات بهدف الطعن في السنة وليس للبحث العلمي. يقول جولد زيهر في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام: كانت الهجرة إلى المدينة تحولا كبيرا في سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أصبح محمد بعد الهجرة مجاهدا وغازيا ورجل دولة ومنظم جماعة جديدة أصبحت تتسع وتنمو شيئا فشيئا، وعندئذ اتخذ الإسلام شكله النهائي وظهرت البذور الأولى لنظامه الاجتماعي والفقهي والسياسي. وأضاف يقول: في مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تعليم دينه جماعة صغيرة، أما في المدينة فقد ظهر الإسلام نظاما له طابع خاص وله في الوقت نفسه صورة الهيئة المكافحة. وفي المدينة أيضا قامت طبول الحرب التي تردد صداها في جميع أزمنة التاريخ، وصار محمد صلى الله عليه وسلم ينظم أعمالا حديثة، فأصبح ينظم توزيع الغنائم والمواريث ويشرع القوانين ويضع أسس أمور الدين العلمية وأهم احتياجات الحياة الاجتماعية.
0: وفي المدينة كذلك رسمت الخطوط الرئيسية لحياة الإسلام التاريخية، وبدأ محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم تحقيق حياة مطابقة لما جاء به من دين ومذهب.
2: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: شو أنت عارف إذا رب العالمين أحبك أو لا؟ إذا حب رب العالمين أحد شيء يصير، شيء يتجسد في شخصك، شيء راح يتغير فيك. شنو هالشيء هذا؟ يقول رب جل في علاه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أسهل طريق عشان تنال محبة الله، رضا الله، هالفرائض الخمسة: التوحيد بمعنى أن أنا مخلوق عشان أوحد رب العالمين، فاعتقادي ما في أحد كائنا من كان يستحق أني أصرف لأي نوع من أنواع العبادة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، أعبد الله وحده وما أشرك به أحدا أبدا، وكل الأعمال صلاتي قراءتي للقرآن نفقتي وصدقتي، أي عمل من الأعمال أو حتى المتركات، أترك الزينة وأترك الربا وأترك الحرام، قصدي فيها واحد بس رب العالمين. أنزل رب العالمين والناس، لا، العمل كله محبط. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إحنا لما نقول إحنا موحدين، هذه طيلة حياتك. وهو ما يكتفي بس أن الإنسان مولود من أبوين وصار مسلم وهو مسلم أنه خلاص كافي الموضوع، لا، التوحيد مسيرة حياة. يعني يحافظ الإنسان على هذه العقيدة في قلبه أولا، وفي لسانه ظاهرا، وفي جوارحه، بمعنى خلاص أنا ما أعبد إلا الله وحده. فلما أصلي ما يصير أصلي عشان الناس يمدحوني، صار الحين في رابط بين رضا الله ورضا الناس، ثناء الله وثناء الناس، هذا العمل كله يصير محبط على صاحبه. حتى بلساني، احنا نسمع اليوم في من جملة المعاصي، أنا موحد ومسلم لكن تلقي كلمات فيها شرك، تلقى مثلا يحلف بغير الله فيقول والكعبة ورأس أمي ودفنة جدي وإلى آخره، هذه شرك. فقضية التوحيد قضية من أجلها خلق الإنسان، يعني في حياته كلها يحافظ يجدد إيمانه دائما بلا إله إلا الله، ولازم يعرف أن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي عبارة عن مفتاح، وهالمفتاح له أسنان. المفتاح هذا ما يفتح أي باب، لا، في شروط معينة. يعني لابد المسلم أن يعرف واحد اللي هو العلم، يعرف شنو يعني لا إله إلا الله. حتى أنا عرفت أن رب العالمين خلقني عشان أعبده، هذا العلم. اثنين، لابد أتيقن من هالشيء، ما أقول والله أنا خل أصلي اليوم يمكن يوم القيامة تصير معي وأضبطكم من أهل الجنة ويمكن لا. لا لا لا، المؤمن عنده يقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في شك، عندي يقين أن هذا هو الصراط اللي رسمه لي النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا صراط الله، نهاية الجنة هذه العبادات اللي تتسير عليها. القبول، أنا أتقبل كل شيء متعلق بهالشرع والدين، قال لي سوي بسوي وأنا متقبل، قال لي لا تسوي ما راح أسوي. وهذه يعني إضافة إلى بقية شروط لا إله الله، هي سبعة عموما. هذا الآن النقطة الأولى هي للتوحيد.
2: أنا حبيت أبين التوحيد، تبينها أكثر عشان في ناس كذي يعني تأخذ أن أنا موحد، يعني أنا أقول لا إله إلا الله وأدري أن الإسلام، فهي عميقة يعني
1: أكثر. تمام، بس ممكن يصدر من الإنسان كلمات، وممكن هو يفعل أفعال، قلت لك نفس مثلا الرياء، طلب مدح الناس، ثناء الناس، لما يكون واحد إنسان قاعد يصلي الله أكبر فجأة مر والله مثلا أبو علي، فأنا قلت خلاص زيد صلاتي شوي عشان يقول لا أنا خاشع، هي الصلاة أنا ابتديتها أبي الأجر من رب العالمين، بس هذا القدر اللي أنا رأيت فيه عشان الناس تمدحني ترى محبط. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هذا العمل وشركه. سمى هذا العمل شرك، أوه محبط، مردود على صاحبه. وطبعا في من الذنوب أيضا الشرك على رأس القائمة، بعدها في كبائر، هي أي معصية من المعاصي في القرآن أو في السنة بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن أو رب العالمين في القرآن أن فيها وعيد شديد يوم القيامة. نفس مثلا رب العالمين يذكر على قضية الربا مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إحنا قاعد نشوف أن حرب من الله ورسوله هذه عقوبة لمن؟ للربا، معناته أن هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، مثل الظلم، مثل الكذب إلى آخره. وبعدها في صغائر اللي ما يسلم منها أحد، ذنوب هفوات يقول الإنسان وما يسلم منها أحد. الشاهد أكثر الطرق لنيل محبة رب العالمين أركان الإسلام: توحيد واحد، اثنين الصلاة، ودي أسوي فوكس شوي. الصلاة بمجرد ما تقرر أنك تصلي، وأنا أحب أعيد هالنقطة بتريليون مرة، لأن الأجور العظيمة اللي أعدها رب العالمين لأهل الصلاة مش إذا صلوا، لا، تبدأ معاه من قراره الأول أنه يصلي. يعني عادي واحد يقرر أنه يصلي ويطلع من البيت بيروح للمسجد وما صلى ولا صلاة ويكون ضامن على الله أن يكون من أهل الجنة
2: بالنية، بس نوالنا بيروح يصلي،
1: قرر صار في ترجمة عملية، راح للمسجد بيصلي، مات عند باب المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا ستة منهم هالعمل اللي يموت فيها كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة، ما صلى. فأنت من قرارك أنك تصلي يبدأ ملك الموكل بالحسنات يبدأ يكتب أول قرار، وأقصد بالقرار المعقود بالعمل، مو بس يعني يقول إن شاء الله أصلي، لا لا لا الحين بقوم أصلي، بلش عدد حسنات. طيب الصلاة قبل أصلي لازم أكون متوضي، فببلش أتوضى. تخيل حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه مع كل جزء من أجزاء الوضوء يغسل إيده بالماء، قال فتخرج ذنوبه تسيل مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا الماء قاعد أتوضى قاعد أغسل قاعد ذنوب قاعد طيح مع هالقطرات أو آخر قطرة طيح الذنوب قاعد طيح، خلصنا وضوء كساه الله حلة لأن طهور شطر الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله ببدأ بروح أصلي، إحنا قاعد نتكلم عن محبة رب العالمين والفرائض، تخيل بمجرد ما يطلع من بيته بيروح المسجد يصلي، رب العالمين ما جعل له شيء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عطى أربع أشياء، أربعة. واحد، من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيته من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كان له خطوتان، هذا حديث وفي رواية ثلاث، لك بكل خطوة من البيت للمسجد حسنة، عشر خطوات عشر حسنات، الحسنة ضربها بعشر، عشر خطوات مئة حسنة، لك بكل خطوة تكفير سيئة والسيئات ما تتضاعف، عشر خطوات هذه عشر ذنوب راحت، لك بكل خطوة عشر درجات. يا الله شنو الدرجة؟ تخيل قاعد تشوف النجم اللي بالسماء صح؟ كم بيننا وبينه؟ مسافة طويلة، هذه المسافة بالضبط هي الدرجة اللي تكون بين منزل

0: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في دعاء يقولها. تدخل برجلك اليمين وتقول بسم الله، يعني أستعين بك يا رب على دخول المسجد، وتصلي على من علمك طريقة الصلاة عليه الصلاة والسلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدين اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ما صلى. طيب شخص يوصل لهالمرحلة، هل سيغلق الله جل في علاه أبواب رحمته عنه؟ قطعا لا. لا لا، في ذكر ثاني بعد. ما صلى إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. شو يصير له؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا حفظ من الشيطان سائر اليوم. أنت داشت بتصلي، رب العالمين حفظ هذا العبد من الشيطان طول اليوم. ما صار. طيب دخل المسجد، الله جل في علاه يتبشبش ويفرح لأن هالمخلوق هالعبد هذا جاي للمسجد يصلي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يتبشبش لعبده كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع عليهم. تخيل شخص اليوم له قريب كذا على فترة طويلة برا الكويت للعلاج، غائب وشافه. احنا اليوم بالمطار قاعد نشوف هذا المشهد بطريقة عملية واقعية. الله جل في علاه له المثل الأعلى، يتبشبش بصفة بمنتهى الكمال والجلال والعظمة لهالعبد وهو في كامل غناء عنه. حسنات المخلوقين قاطبة، ما تزيد من ملك الله عز وجل ذرة، وسيئات الخلق كلها ما تنقص من قدرة الله جل في علاه وملكوته ذرة. احنا اللي محتاجين،
1: ومع هذا
0: هو لحين ما صلى. طيب هذه رسالة الآن أنا أقولها، إذا كانت هذه الفضائل كلها والأجور العظيمة اللي هي كفيلة بأن يكون الإنسان من أهل الجنة لحين ما صلى، ليش ما نقرر؟ أنا بعرف شو اللي بيننا وبين الله جل في علاه عشان احنا نترك بيته والمسجد من احنا نكون من أهل الصف الأول فيه. ولو نشوف أنعام الله عز وجل علينا ونتأمل نعمة واحدة هي كفيلة بأن تجعلنا نحن نستحي من رب العالمين شلون نأدي شكر هالنعمة هذه. يعني شخص 80 سنة يعبد الله وعرضت عليه نعمة واحدة، نعمة البصر بس، خير بدش الجنة أعمالك ولا برحمتي؟ 80 سنة، 80 سنة أعمال كلها صالحة، قال بأعمالي، قال وضعت في الميزان نعمة واحدة بس نعمة البصر، رجحت كفة نعمة البصر على عبادة 80 سنة. طيب انت اليوم تبصر وتسمع تمشي وفيك من النعم اللي هي امنيات بالنسبه لغيرك، شو اللي بينك وبين رب العالمين عشان ما تصلي؟ طيب انا لو اتكلم بس عن الناس اللي ما يصلون واللي قاطعين للصلاه، يعني اتكلم اول شيء اقول اللي ما يصلون كلش هذا ما يجالس ولا يؤكل، ما تاكل معاه حتى على غنشه ولا على صحن واحد، ولا يخاط ما تكلم اصلا، ولا يحل امراه ان تظل تحت رجل تارك للصلاه بالكليه. شوف الموضوع يعني خطر لاي درجه. طيب هذا إذا مات تخيل ما يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، مأوى النار خالد فيها أبد الآبدين، ليش؟ الله عطاك 24 ساعة توتل الخمس صلوات ما يزيد على ساعة باليوم، ساعة يوميا لله جل في علاه مقابلها تضمن أنك من أهل الجنة لكنك لحين بالدنيا تمشي. وهذا تعامل رب العالمين معاك اللي ينعم عليك. وفي هذه إشكالية ترى احنا يعني بعض الناس يعامل رب العالمين معاملة المعاوضة. شنو يعني؟ يعني يا رب أنا طعتك عطني، أنت مخلوق عشان تعبد. يعني لو رب العالمين ما عطاك ولا شيء أنت أوريدي مخلوق عشان تعبد رب العالمين. هذه وظيفتك من الخلق، تحقيق العبودية لله جل في علاه. فاللي يصلي، احنا للحين لين دخول المسجد والله يمكن أحتاج حلقة وثنتين وثلاث، بس لما أتكلم شو اللي راح يصير لما العبد يختار رب العالمين. شفت هالشخص هذا اللي يدش المسجد ويصلي صلاة واحدة، ما راح أتكلم شنو الأجر اللي بالصلاة ولا راح أتكلم عن بعد الصلاة شنو وضعه، لكن تخيل أن رب العالمين يسخر ملائكة يحفظون المصلي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للمساجد أوتادا عواميد، الملائكة جلساؤه. هذا وين ما يروح جليسة ملك من الملائكة، والملك بسم الله اللهم اغفر له والله مرحب، طول ما هو قاعد معك اللهم اغفر له والله مرحب. اللي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا قبل الله ينام توضى والوضو ما ياخذ دقيقتين بات في شعاره في لحافه ملك، كل ما تقلب يمين ويسار ولا نط من السرير الملك قاعد يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إن للمساجد أوتاد الملائكة جلساؤهم، إن غابوا، إذا غابوا عن المساجد غابوا عن الصلاة لأي ظرف مرض سفر، إن غابوا افتقدوهم. يعني الملائكة تتفقد المصلي، الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم وإن حضروا جلساؤهم. قال وإن كانوا في حاجة لهم حوائج من حوائج.

0: رائج الدنيا، معاملة، مشوار، رايح راد، مرات بعض المرات تصير فينا تحس ان امورك تيسرت. يعني الاصل انه يكون في سيناريو معين، ممكن مراجع وتوقيع مسؤول وتقعد 3 أيام 4 أيام المراجعة تتيسر كذي بتيسير رب العالمين. اعرف اذا كنت من اهل الصلاة ان هذا الفضل، وان كانوا في حاجة اعانوهم. فانت تخيل هالمصلي هالاجور وغيرها غيرها دبلات، والله والله العظيم دبلات.
1: انا قاعد اتخيل، قاعد استحضر كلامك كله واروح واصلي، يعني قاعد افكر فيه.
0: لابد يكون في قرار صادق. انا الحين تكلمت عن المصلين وتكلمت عن اللي قاطعين الصلاه بالكليه. طيب اللي بالنص يصلي مره، يصلي الجمعه ويترك يوم يومين ثلاث، او اذا صلى الفجر قام كمل اليوم كله صلاه، او باليوم ممكن يصلي بس مغرب وعشاء، هذا الشخص هل هو مسلم او كافر؟ اختلفوا العلماء. بعيدا عن الاراء واقوال العلماء، في احد يرضى انه يكون موضوع اسلامه مساله خلافيه بين العلماء؟ طبعا لا. طيب هذه الصلاه اللي هي 5 صلوات باليوم والليله، شو لو كانت 50؟ ايش راح يصير؟ 50 يعني كل 25 دقيقه صلاه باليوم تقريبا. شلون تنام؟ شلون تاكل؟ شلون تداوم؟ شلون؟ ومع هذا فضل رب العالمين خلالك هالصلاه الوحده 14، 5 صلوات على العبد وعلى جوارحه، لكن في الميزان والاجر 50. احنا نتكلم عن ليفل، مستوى يأهلك أن تنال في رضا رب العالمين. النقطة اللي بعد الصلاة الزكاة. فرائض الإسلام قاعد تقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والزكاة يعني مال من الأموال بلغ النصاب وصل لتارجت معين حال عليه الحول تأدي زكاته. يعني تخيل رب العالمين يطلب من المبلغ الكامل ربع العشر، أوه يعني من 10 دنانير ربع دينار، ولا شيء ولا شيء. ومع هذا من 1000 دينار 25 دينار. يعني شو تسوي 25 مقارنة بال 1975؟ ومع هذا ممكن يتقاعس اليوم الناس بتسويل من الشيطان، خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة، أنه يتخلف عن أداء الزكاة. شو أنت نال رضا رب العالمين ومحبته وده تترك العبادة العظيمة؟ ثالث الصيام، شهر واحد بالسنة والشهر ضرب 10، يعني القاعدة بالحسنات كل حسنة ضربها ب10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب أنا صوم شهر واحد وإحنا نشوف ونعاصر ونعرف من الناس من اللي ما يعد الصوم أي حرمة، صلى الله عليه وسلم، هو ما قليل الحمد لله، هو قليل، لكن بعضهم يجاهر بالفطر من غير عذر. وهذا في حديث خطير، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه على سبيل الزجر والتهديد، أن اللي يصوم يوم من غير ما بأس بدون أي عذر هذا ما يقضي عنه صوم الدهر، لو يصوم سنة كاملة مقابل هاليوم اللي أفطره ما يقضي. فالموضوع مو بسيط، فضلا عن اللي ماخذ قضية الصيام يفطر على شيشة أو تدخين أو خلسة يفطر. الحج مرة في العمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعجلوا الحج، فرصة إذا كان عندك المبلغ والقدرة الجسمانية أنك تحج حج بادر. شفت هالخمس أشياء؟ هذه أسهل الطرق اللي توصلك لرضا رب العالمين ومحبته. وما تقرب إلي عبدي شيء بشيء أحب، احنا درسنا على المحبة، كلامنا على المحبة، أحب إلي ما افترضته عليه.
1: قاعد أقرأ آيات إن شلون رب العالمين يحبني، قاعد أقرأ مثل ما قلت بداية الكلام، يحب المتطهرين، قمت أفصل، يحب المتطهرين، يحب التوابين،
0: الله يحب المحسنين، يحب الصابرين.
1: هل هذا اللي يدخلون بعد مرتبة أعلى من الخمسة اللي قلتهم؟
0: طبعا، لأن هذيلا الدرجة اللي بعدها، الدرجة الأولى أناس حافظوا على الفرائض الخمس. نفس الرجل اللي جاء قال للنبي عليه الصلاة والسلام شو الأشياء اللي الله فرضها عليه؟ فقال له تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، تزكي إذا كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، تصوم شهر في السنة، تحج بيت الله الحرام مرة في العمر. قضبها الرجل، قال هل علي غيرها؟ في شيء غيره؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تتطوع. الزايد على أركان الإسلام هو عبارة عن أعمال تطوعية، نوافل، نافلة، يعني شيء زايد. أنزل هالحديث العظيم رب العالمين ما أغفل فيه جانب النوافل، قال في تتمة الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بالصلاة تلقى بدال يصلي 5 صلوات بس يصلي 12 ركعة زيادة، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. هذه يسمونها سنن الرواتب، توتلها ما يوصل 10 دقائق. بهال10 دقائق اليومية رب العالمين يبني لك بيت في الجنة، هذه زيادة على الفرائض الخمسة. طيب في الزكاة، ما عندي مال وصل إلى نصاب معين ولا حال عليه الحول، لكن رب العالمين قال لي في أجور عظيمة جدا مقابل الصدقة، فأنا رح أتصدق دينار أقل أكثر. بالمناسبة بعض الناس عندها قضية أزلية، يا أتصدق مبلغ وقدره أو لا، هذا تسويل للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، هذا كلام رب العالمين. يعني أتصدق بدينار، شو اللي راح يغيره هالدينار؟ اللي يتصدق بدينار واللي يتصدق بمئة دينار طبعا طبيعي بالأجر مو متساوين، لكن كلهم الله يسماهم متصدقين. فأنت لا تخلي الشيطان يسول لنفسك أنك تترك الصدقة بحجة أن المبلغ قصير، لا لا لا أو قليل، لا لا صدق. طيب في الصيام شهر واحد بالسنة كلها، طيب أنا إذا صمت الاثنين والخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر، 13 14 15 من كل شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا بوحر الصدر. يا أخي تحس صدرك سليم تجاه الناس، الله يشيل هالغل والحقد والبغض والكراهية والعداوة من قلبك. طيب رب العالمين بين لك أن مثلا صوم يوم عرفة يوم عاشوراء، واحد منهم يكفر سنتين واحد يكفر سنة، أول أيام عشر أيام من ذي الحجة، صوم شهر المحرم كامل، طيب شعبان، هذه مواسم للصيام. أنا ليش أقتصر بس على صوم رمضان؟ أبي أصوم غير رمضان بعدها أيام، أبي أتطوع، أبي أتنفل. حجيت مرة حج مرة ثانية وثالثة ورابعة، كون سبب في أنك تحجج أحد. طيب هالنوافل هذه الأشياء الزايدة اللي ما طلبها مني رب العالمين إلا على سبيل النفل اللي هو شيء زايد، شو يصير؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا حب رب العالمين أحد شو يصير؟ الأولى اللي قبل شوي كانت أشبه ما نسميه بسيناريو سماوي، اليوم لا، شيء يتجسد في شخصك، شيء راح يتغير فيك. شنو هالشيء هذا؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، الله المتكلم، كنت سمعه الذي يسمع به، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، راح أشرح، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. بعدين في تكملة برجع شوي. كنت سمعه الذي يسمع به، الله يكون سمع العبد، شلون في رواية ثانية فسرت، كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع. شلون؟ يعني هالشخص اللي رب العالمين حبه ما يسمع شيء يغضب رب العالمين. الثانية وبصره الذي يبصر به فبي يبصر، ما تطيح عيني على أشياء ما ترضي رب العالمين. ثلاثة ويده التي يبطش بها فبي يبطش، يعني ما يستخدم، يبطش يعني يستعمل، ما يستخدم إيده في التعدي على غيره، في التكسب الحرام مثلا، أكل أموال الناس مثلا، لا، إحاطة الله جل في علاه له، فما تقع يده إلا على أشياء يحبها الله. ورجله التي يمشي عليها فبي يمشي، يعني ما تذهب رجله إلى مكان يغضب الله جل في علاه، إحاطة شاملة من رب العالمين جل في علاه لهذا العبد الذي أحبه الله. طيب هذا العبد فوق هالإحاطة ممكن يذنب؟ الجواب إيه، لكن قلت لك في علامة، اللي يحبهم رب العالمين يوفقهم للتوبة مباشرة. تلقى هذا الشخص اللي حبه رب العالمين وطاحت عينه على شيء مو زين، يقول شلون شفت هاللقطة، شلون سمعت هالمقطع، شلون استخدمت إيدي في هالاستخدام المحرم، شلون أصلا رجلي مشت إلى هالمكان المحرم. ليش؟ لأن رب العالمين يحبه. وفي الوقت نفسه في بشارات بعد تكملة الحديث، الله يقول عن العبد هذا اللي أحبه الله، ولئن سألني هذا العبد في أي حاجة من الحواج، سواء يطلب من الله جل في علاه أي شيء، لا أعطينه. ما قال ولئن سألني أعطيته، دعاء مقابل عطاء، لا، هذا العرب تعرفه هنا، هذا الأسلوب فيه مؤكدين، لام توكيد والنون نون التوكيد الثانية، لا أعطينه، يعني رب العالمين يأكد لك يلي رب العالمين حبك أن بمجرد ما ترفع يدك تطلب رب العالمين راح يعطيك سؤالك. وإذا كنت تخاف من أي شيء، ولئن استعاذني طلب مني أني أعيذ وأكفي وأدفع عنه شو لا أعيذنه. من هو الشخص اللي حب رب العالمين؟ يعني رب بهذه الصفات، وإحنا ما تناولنا أسماء الله الكثيرة ولا ذكرنا صفات الكثيرة، شو ما يحب؟ شو ما يحب؟
1: هل في أحد، يعني قاعد أتساءل الحين أنت قاعد تتكلم، هل في أحد يحس، يعني أنت في أحد عايش يحس إن إيه رب العالمين يحبني؟ يعني في ناس إحنا نقول إيه هذا الله يحبه، إحنا نقول، لكن هل في أحد يقدر يستشعر هذه إنه حس محبة الله، إيه الله يحبني؟
0: إيه نعم.
1: شلون؟
0: اعكس المعادلة على نفسك. اللي يحبهم رب العالمين يوفقهم من عمل صالح الآخر. إذا أردت، بعض السلف يقول إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله، شو قدرك ومنزلتك، هل رب العالمين يحبك أو يرضى عنك أو لا، فانظر فيما يوليك من العمل. طلع شوف صحيفة أعمالك اليومية. شخص يصبح الصبح على الدوام وما يقوم لصلاة الفجر، شخص يمر على اليوم والليلة يصلي صلاة واحدة من أصل خمس، شخص لسانه بذيء ما بين سب وشتم طعن ولعن، شخص يسمع المؤذن ولا يصلي، شخص ما في حرام من المحرمات إلا وتجد له قدم السبق فيه، شو يحب رب العالمين وما يتوب أتكلم؟ طيب شخص بسم الله يصبح الصبح لصلاة الفجر، وإذا قام متأخر أول ما يأنب ضميره شون ما قم صلاة الفجر، وتجده طول اليوم مهموم. أدركت وأدركت حتى أنت بالذات لما تسمع في ناس يقولك يا أخي والله أني مهموم أو مغموم، شون طفتني صلاة الفجر، شون اليوم أنا بأدري أنا متعكر لأن ما بلشت فيه بصلاة الفجر. أنا سمعت كثير يعني من أناس أحسبهم الله حسبهم من الصالحين، يظل طول اليوم مشغول باله وذهنه حتى يعني خاطره متكدر بسبة أنه ما بلش اليوم صلاة الفجر، أو يشوف والله أنا متعود يوميا أقرأ جزئين ثلاثة من القرآن، يوميا أصلي السنن الرواتب، يوميا أقول أذكار الصباح وأقول أذكار المساء، يوميا أحرص أن يكون لي عمل تطوعي أبي فيه الأجر من رب العالمين. طيب المثال الأول يتساوى مع الثاني؟ طبعا لا. فهذه العلامات أنت تشوفها عشان تعرف رب العالمين راضي عنك، يحبك، قبل منك العمل الصالح اللي أنت قاعد تسويه. شوف الأعمال اللي أنت قاعد تسويها، إذا كنت من عمل صالح إلى آخر فهذه علامة خير. وإذا كان رب العالمين موفقك لا تشوف نفسك وتغتر بالطاعة، ترى الفضل فضل الله وحده، ما لك أي فضل. من اللي اختارك من بين 8 مليار مخلوقين بشكل عام إذا مو أكثر، أو من القريب 2 مليار مسلم، عشان أنت بالذات تقوم والله يختار لك أعظم صلاة، فتصلي صلاة الفجر جماعة في المسجد. والله بعضهم ممكن ينام قبل الصلاة بنص ساعة، لكن مستحيل يطوف الصلاة لأن سقف الأولويات عنده مرتفع جدا، مستحيل مستحيل يطوف الصلاة. وبعضهم والله العظيم ينام بعد العشاء ويقوم يمكن الصبح ولا يقدم أو يأخر عنده موضوع الصلاة شيء. فالشاهد لابد لابد تعلم وتتيقن أن هذه الطاعة هي محض فضل الله. اثنين، لابد تنكسر. هذه من أسباب اللي ترزق محبة رب العالمين. يا رب أنا من دونك ما أسوي شيء، أصلا ما في طاعة من الطاعات إلا بفضلك وحدك، ما في معصية من المعاصي أنا تركتها إلا بمحض جودك وكرمك ولا شيء. شفت هالشعور، هالانكسار، هالتذلل؟ رب العالمين ممكن يأخر استجابة دعائك لأنه يحب هالشعور هذا يطلع منك. يعني مرات لما يرفع الإنسان يدي يبي حاجة تصير له صح، يبي تقدير من المقادير يكتب له، رب العالمين ما يستجيب له، بمعنى أنه ما يتحقق له، لكن هو له واحدة من ثلاث قطعة، يعني يا يستجيب له أو يدفع عنه من الضر والشر أو يدخرها له ليوم القيامة. ترفع إيدك واحدة من الثلاث، ما فيه إلا إذا كان في الدعاء تعدي أو ظلم فالدعاء مردود. هالثلاث أنت ما تدري، ممكن الله صرف عنك من الشر، ممكن الله دخرها لك يوم القيامة، لكن رب العالمين ما استجابها لك. لأن الله يحب أنك تلح بالدعاء تحن مثل ما قبل عمية مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وعشرين ومية ومئتين. نفس الطفل الصغير اللي يطلب من والدينا أن يشتروا له اللعبة كم مرة بيحن تندم أن مرات محل ألعاب وتفطر يجك. لكن على كثر ما يحن صفة مذمومة هذه عند المخلوقين، لكن الله جل في علاه يحب هالصفة من الإنسان. إن الله يحب العبد اللحوح أو الملحاح أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن لا تغتر بالطاعة، واسأل الله أن يثبتك عليها واستزد. وعلى الشق الثاني، ما في معصية من المعاصي إلا هي بلاء. ترى الذنوب والسيئات تقدير الله عز وجل لكل البشر، كل الناس معرضين للذنب، لكن السؤال هل كل الناس يتوبون؟ كل أمتي كل الناس كلهم بلا استثناء معرض للبلاء، كل بني آدم كل ابن آدم خطاء مو مخطئ، مخطئ يعني مرة خطاء كم مرة؟ مرة وعشر ومئة وألف وعشرة آلاف ومليون طول عمرك معرض أنك تخطئ مرة مرتين خطاء صيغة مبالغة. طيب ما انتهى الحديث عند هالنقطة هذه، وخير الخطائين التوابون، يعني من هالأمم اللي تذنب في ناس هم الخيرية الله جعلها فيهم، هل اللي توب هو اللي في الخير، لكن اللي ما يتوب لا ما في خير.
1: إذا أبو عبد الرحمن هو يعني يصلي اللي قلتها الخمسة قاعد يسويها ممكن زايد عليها النوافل، بس يعني هو قاعد يسوي الذنب مو مستانس ويسوي، يعني قاعد يسوي ذنب مو متحسف عليه، ممكن بعدها ما يتوب يتوب، بس أنا متحسف على الذنب هذا.
0: هذه أول اعتبر توبة أصلا. بالعكس
1: حتى لو ما يتوب يتوب
0: الندم توبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني مجرد أنك تتحسر، لأن الحسرة هذه ما تولدت في شخص الإنسان إلا عن سلوك خاطئ هو سواه، صح؟ طيب هالسلوك الخاطئ اللي أنت سويته، في واحد يتحسف على شيء ويرد يسويه؟
1: لا، بس ممكن ساعات يمكن بس
0: راح يرجع لنفس التحسر. طيب دام انت تحسرت تراك تبت. يعني التوبة ما تحتاج من الإنسان هيئة معينة ومكان معين وطريقة معينة وكلمات يقولها وصلاة يصليها، لا لا لا، اللي بيتوب لازم يسوي كذا وكذا كذا، لا لا لا لا أبدا. يا أخي قلت لك أستغفر الله وأتوب لي
1: بس، وقلب مستشعر
0: الندم شيء دلالة خير أصلا. لأن في فرق بين المؤمن والمنافق بينه النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن إذا أذنب الذنب حس يا أخي مثل الجبل فوق رأسه، والمنافق لا، مثل الذبانة اللي تكون على خشبة شديدة. فلما يكون الإنسان أي والله يتأرق يتحسر على ذنب وهو سواه، بالعكس هذا شيء طيب جدا، ويا رب يكون قائد له سائق له أنه يكون يقبل فيها على العمل الصالح ويتوب يحقق التوبة، اللي هي أنه ندم هذا شيء طيب، لكن لابد يقلع عن هالذنب هذا تماما خلاص، يقول أنا ما راح أرد هذا مرة ثانية، وهو يعزم عزم صادق من نفسه أنه ما راح أرجع لهالذنب مستقبلا. بهذه الثلاث يكون تائب، يكون فعلا قبل الله عز وجل منه التوبة، وحتى ينال إن الله يحب التوابين. الله ما قال يحب التائبين، ترى العبارات اللي في القرآن إذا مرت مرور الكرام ما استفدنا منها شيء. يعني الله بإمكانه يقول إن الله يحب التائبين، بالعكس يعني بالنسبة لي بشارة، يعني إذا أنا تبت رب العالمين يحبني شيء طيب، لكن رب العالمين كأنه يقول لك تراني أحب اللي توب حتى لو تاب ألف مرة. شفت المعنى اللي تغير؟ يعني ترى تائب الله يحبه ماشي، اللي توب مرة مرتين، طيب أنا بعمري كله كم مرة توب؟ هتوب كل لحظة من عمري كله ويقبلها رب العالمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اجعلنا يا رب من جملة التائبين.
1: آمين يا رب.
0: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يذهبكم ويأتي بقوم. طيب إيش صفات هؤلاء؟ ما ذكر أنهم ثابتين على دينهم، ولا ذكر من صفاتهم أنهم راسخين وقدمهم ثابتة على تعاليم الدين، ولا ذكرهم أنهم سيموتون مسلمين يعني بعيدين عن الردة، لا، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. أنا أشوف هالعبارة هذه بالذات، لأن قال يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم. ولو قال يحبونه ويحبهم ما في أي غرابة في الموضوع، لأن لا شك أن الإنسان إذا تعرف على رب العالمين بأسماء وصفاته وقرأ كلام الله وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام راح يحب الله لا محالة غصب. بس هذه الصفة بالذات يحبهم بهذه البداية يا أخي مطمئنة. ليش؟ ما راح أقولك دراسات وأبحاث ماجستير ودكتوراه، لا لا لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي إنسان يترحل في البار، يعني إذا كثرنا درجاته وشهاداته العلمية بعيد حتى عن قراءة الكتابة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال مباشر، يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. النتيجة اللي استبشر بها هذا الأعرابي قال لا نعدم خيرا من رب يضحك. خلاص هو بس الآن سمع خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه على وجه الكمال والجلال، وله سبحانه الكمال من جميع الأوجه. النتيجة الآن إذا علمتنا رب العالمين يضحك، إذا لن نعدم الخير، رب العالمين سيوصل لك الخير بشتى الطرق، اللي يطري لك على بال واللي ما يطري لك على بال. لما نسمع اليوم احنا بواقعنا المعاصر، لما اقول لك والله مثلا انت عندك مراجعه معامله حكوميه عند مسؤول عرف عننا دائما يتبسم، شو يصير فيك؟
1: ارتاح.
0: انت نفسك اصلا ترتاح ان على الاقل حتى لو طلعت ومعاملتي ما مشت الا انا استبشرت ان على الاقل راح يتلقاني راح يودعني بابتسامه. تمام، لله جل في علاه المثل الاعلى. ومثل هذه الصفه يحبهم ويحبونه. بعدين ذكر لهم صفات أذلة على المؤمنين، علاقتهم بالمؤمنين علاقة محبة ومودة وأخلاق، وعلاقتهم مع غير المؤمنين أهل الكفر أعزة ثابتين على مبادئهم ما يقدمون أحد على كلام رب العالمين وعلى نهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأهل الجهاد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. على حساب الدين ما يخافون من أحد، ما يجاملون أحد ولا يداهنون أحد، لأن يدرون إذا أرضوا رب العالمين والناس سخطت عليهم مش راح يصير، راح يرضي رب العالمين والناس راح يرضون غصب. وإذا أسخطوا رب العالمين برضا الناس يرضون الناس على حساب الدين، إذا الله سخط عليهم راح يسخط عليهم الناس، حتى اللي قاعد ترضيه راح يسخط عليك. ليش؟ لأن المعيار الحقيقي أنك تسعى أن تنال رضا رب العالمين. هذا يجرنا باختصار يعني يحبهم. هذه آية في سورة المائدة، وبترتيب المصحف راح تلقى في سورة البقرة آيات الله عز وجل يقول إن الله يحب. هل رب العالمين يحب؟ يحب ندري قطعا، أصلا اللي يقرأ في الأسماء ويعرف معانيها والصفات ويعرف تدبير وتقدير رب العالمين فيها، مثل ما يقول ابن القيم وغيره أحب الله لا محالة غصب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، والله مع الصابرين، يحب الصابرين. أثبت رب العالمين في صفات الله يحب أهلها. إنزين، محبة رب العالمين والعلماء يقولون هذه حقيقة العبودية. تبى تعرف أنت عابد لله جل في علاه أو لا، لازم تقيس إيمانك بمعيار المحبة. يقولون كل إنسان، كل عبد لابد يستعين بثلاثة دوافع تقود إلى العمل الصالح. واحد، كل شيء، كل عمل صالح نسويه، واحد وهو أقلها الخوف. وهذا ممكن يستوي فيه الكثير. يعني ليش تصلي؟ أخاف أن رب العالمين يعذبني يوم القيامة. سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أول ما يسأل عن العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، فأنا أصلي لأني خايف أول سؤال أسأل عنه وما جاوب طريقة صحيحة، أو لما توزن أعمالي وأشوف الصلاة ولا لا أنا ما اجتزت الاختبار ما أفلحت. النقطة الثانية الرجاء، ليش تصلي؟ قال كان أسمعت أن رب العالمين جعل باب من أبواب الجنة اسمه باب الصلاة. فأنا أصلي راجي من رب العالمين أني أدش من هالباب. الثالث وهو أعلاها، ليش تصلي؟ قالك لأني أحب رب العالمين. وهو ما في أي مانع أن الإنسان يجمع الثلاثة، فيصلي لأنه يحب ربه، ويصلي لأنه يرجي الخير من عند رب العالمين، ويصلي لأنه يخاف من عقاب رب العالمين، لكن المحبة خير. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا سيناريو شيء يصير إذا حب رب العالمين أحد. يكفينا شرف بس أن نعرف أن رب العالمين يحب، ووظيفتنا أن نشتغل بكل أعمال الصالحة اللي تكون جالبة لمحبة رب العالمين، هذه كافية. فما بالك أن نعرف ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ش اللي يصير إذا رب العالمين حب أحد. زين، الله جل في علاه هو القيوم، مصالح الخلق الإنس والجن والطيور والدواب والهوام في السماء الملائكة تدبيرهم، وفي الأرض في الأكوان في المجرات الحين ما نعرف عنها شيء، الله خالق كل شيء. لك أن تتصور أن الله جل في علاه وكيل على هذا كله. إذا أحب عبدا، إذا حبك يا بدر شي يصير؟ رب العالمين يطلب ملك من الملائكة، مجرد الطلب احنا كافي، رب العالمين يحب. لكن رب العالمين يطلب من ملك، لو كان أي ملك الأمر عظيم، لأن رب العالمين من أسمائه العظيم، وما يطلب ولا يتكلم ولا يقضي ولا يحكم إلا بما هو عظيم. يطلب أعظم ملك، أمين الوحي جبريل عليه السلام، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، منها شافه على كرسي بين السماء والأرض لها 600 جناح، سد الأفق، ما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام شي اللي وراه. هذا بس شيء يبين لك أن عظم هذا الملك. طيب رب العالمين نادى جبريل، شنو الأمر اللي بيكون؟ لو كان شيء متعلق بمصالح العباد قلنا رب العالمين هو الوكيل وهو القيوم هو الرزاق. لو كان شيء يقدره رب العالمين هو القدير. لو كان شيء يدبره لأي أحد من مخلوقاته يدبر الأمر سبحانه، وهذا من صفاته. طيب تخيل رب العالمين ينادي جبريل ويقول له يا جبريل إني أحببت فلانا. لهني ترى كافي، كافي رب العالمين يحب فلان. لكن العظيم سبحانه من أسماءه الكريم إذا أعطى أدهش بالعطاء، يعني إذا أعطاك راح يعطيك عطية ما تخطر لك على بال. يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه.
1: جبريل يحبه،
0: يعني رب العالمين حبك، ورب العالمين يأمر أعظم ملك على الإطلاق بأن يحبك. كافي. مع هذا جبريل عليه السلام يأتمر بأمر رب جل في علاه، هذا أمر الآن، فيحبك. وبعدين ينادي جبريل في أهل السماء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أطت السماء، يعني في صوت ثقل، نفس ما يقول مثلا هذه الطاولة لو بحمل فوقها وزن خلينا نقول مثلا 10 كيلو، تخيل تحط عليها 20 كيلو، هذا الصوت الأطيط اللي هو صوت الثقل، رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني السماء مليانة ملائكة ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم، ملك ما عنده شيء منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة وهو قائم لله جل في علاه يصلي، وملك راكع وملك ساجد، مليان السماء. تخيل أن جبريل ينادي في أهل السماء ومنهم بل كلهم ما عصوا الله أبدا، وكلهم بلسان واحد يقولون يوم القيامة ما عبدناك حق عبادتك، ما أذنب أول مرة، ومع هذا يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ينادي جبريل طيب إيش الأمر؟ شنو الخطب؟ شو اللي صاير؟ يقول جبريل إن الله أحب فلانا فأحبه. شنو قدر فلان عند رب العالمين؟ اللي الملك القائم الراكع والساجد إلى قيام الساعة ما عصى الله ذرة، ومع هذا يؤمرون أمر تكليف من رب العالمين أن يحبونك، فيحبه أهل السماء. ثم خلاص الأرض تابعة، دام قائمة الشرف والسؤدد والمراتب العالية الرفيعة أن رب العالمين أحبك، خلاص يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله يعيش في الأرض وهو كان معه صك أن من أهل الجنة. ليش أنا أقول هالكلام؟ لأن بعض الناس يظن أن ما يتساوون اثنين، شخص رب العالمين يحبه وهو بنفس الوقت يطيح بالذنوب وسيئات ومعاصي، ما في تعارض. يعني ممكن اللي رب العالمين يحبهم يطيحون بالذنوب؟ إيه. الله يقول لموسى عليه الصلاة والسلام في بداية قصة موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بعدين كبر موسى ونشأ وكبر عليه الصلاة والسلام، وبعدها قتل القبطي، ضربه ضربة وكزه موسى قضى عليه. العلماء يقولون هذا لا يتنافى أبدا بين محبة الله عز وجل للعبد ووقوعه في الذنب، لكن في فرق. اللي يحب رب العالمين يوفق للتوبة، هذه علامة لمحبة رب العالمين، فكأنها رسالة. فهمها إن اللي يستمر بالذنوب والسيئات والمعاصي بدون لا يطري عليه قضية إنه يصحح من مساره ويتراجع عن ذنوبه وتقصيره في حق الله عز وجل وإنه يتوب، ترى هذا ممكن يكون بعيد عن محبة رب العالمين. وهذا قبل لا أذكر شنو الأشياء اللي كذا سواها الإنسان ينال فيها القائمة، ترى في أشياء صارت وأخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما أدري شون أهلها تجاوزوها. جد لما تقرأ اليوم وتتأكد من صحة الأسانيد وأنها في البخاري ومسلم وأنها بلا أدنى شك مثل الشمس في رابعة النهار، سندها أصح من الصحيح، شون تجاوزوها أهلها ما تدري. راح أضرب لك أمثلة. يعني العبد الأصل فيه أن يجعل نصب عينيه رضا الله، وسيدهش بكرم الرب جل في علاه وعطائه أشياء ما تخطر لك على بال. يعني خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، مواقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة يعني كانت الصبرة، أول من آمن، كانت تواسي، خذتها إلى ورقة بن نوفل وذكرتها بالأعمال الخيرة اللي كان يسويها أم أولاده. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف، قاعد تشيله وتساعده وتعين على نوائب الحاق. شنو سوت بحياتها رضي الله عنها ورضاها عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إن جبريل يقرئك السلام؟ جبريل جاي يسلم عليك. لا، وفيه مع خبر بشارة من رب العالمين أن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب. يعني شو نامت ذيك الليلة وهذا الخبر من رب العالمين مبشرة؟ كم بتعيش بعدين؟ ما عندي مشكلة، لأن مبشرة ورب العالمين ما يبشر لسابق علمه سبحانه إلا من سيستقيم على طاعته. يعني ما في أحد يأخذ البشارة وبعدين يتكل لا خلاص ويترك العمل ولا لا لا. هذه خديجة. طيب في غزوة أحد ما بين قتلى وجرحى وأول معركة دامية بعد بدر، شاف النبي عليه الصلاة والسلام صحابي جليل اسمه جابر بن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله بن حرام رضي الله عنه ورضاه، شافه ضايق، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب ضيقه، فقال يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا وهن بنات وترك ديونا. شوف المشهد، مات أبوي استشهد، احنا شهيد الأصل، الإنسان يفرح، ترك عيال وناهيك عن المؤن اللي يحتاجونها والكلف والمصاريف والعناية والاهتمام، فضلا عن كونهم بنات، فالمسؤولية صارت أصعب. النقطة الثالثة عليه ديون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام واساه بشيء ما حصل لأحد، قال أفلا أبشرك بما يسرك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فقال له إن الله جل في علاه ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب أو رسول واسطة، وإن الله قد كلم أباك كفاحا من غير واسطة. يعني رب العالمين كلم عبد الله بن حرام رضي الله عنه ورضاه مباشرة، ما في وسيط ولا في حجاب ولا في رسول. يعني شنو الشرف أن رب العالمين يكلم مباشرة شخص؟ وسأل رب العالمين قال أتمنى. شوف يعني أنا أتكلم، يعني أسأل الله يصبرني أني أكمل السيناريو على خير يا رب، لأن الموضوع مثل ما قلت لك رب العالمين يقول أتمنى. شو الأمنية اللي كانت لعبد الله بن حرام رضي الله عنه؟ قال يا رب أبي أرجع للدنيا، تحييني مرة ثانية حتى أعيش وأقاتل وأقتل في سبيلك. ما طلب أي أمنية ثانية. فأخبره رب العالمين أن هذا الأمر قطعي، ما في أحد يعود للحياة بعد إذ يموت، لكن نزلت آية بشعرة أن الله جل في علاه بشر أهل الشهداء بأنهم لا تحسبون هؤلاء الشهداء الذين ماتوا هم أموات له، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية كانت بشارة. طيب أكثر الصحابة اعتناء بالقرآن، قراءة، اقراء وتعليم، تعلم في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ودرس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يجي له بشكل خاص فيقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يعني معلي، بس تخيل أنك الشخص المعني، مجرد تخيل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. شنو هم الصحابي؟ الرسول يقرأ كافي كافي. لذلك حتى مسعود الصحابي الجليل فجأة قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي أقرأ، فقال اقرأ. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني شرف عظيم جدا أنا أقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شلون لو العكس؟ لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليه مكان يقول لي أبي أقرأ عليك؟ وطبعا هذه القراءة قراءة تعليم، فالمعلم لما يقرأ يتعلم المتعلم، تمام؟ في شيء زايد، إن الله أمرني، حامو من نفسي قاعد أقرأ، لا هذا أمر من الله جل في علاه. شوف أبي شنو قال عشان تبين لك بس أن هناك صدق من هؤلاء الرجال. بعض العلماء ينص لو لم يكن أو لو كان معيار بناء عليه يقيم عظمة الرجال القادة وضرب مثال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكان أعظم رجل هو محمد عليه الصلاة والسلام، رباهم على أن يكون قصدهم الأول رضا الله والدار الآخرة. شو اللي صار؟ يسأل أبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله سماني باسمي، يعني رب العالمين قال اسمي؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول أنس رضي الله عنه وارضاه فجعل أبي يبكي، أن ما في أي ردة فعل، إن رب العالمين يوجه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ويسمي هذا الرجل باسمه. شلون نام ذيك الليلة أبي؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه صحابي اسمه زاهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع للبادية للبر كان أشبه ما يكون زاهر لابد يكون موجود. والرجل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه كان دميم الخلقة، ما كان جميل، ما رزقه الله جمالا، لكن رزقه الله في شيء في قلبه، وعبادة تمثلت بجوارحه، كفت عن أن يكون من أجمل الناس، لا ما يحتاج يكون جميل إذا كان لداخلي جميل. شافه النبي عليه الصلاة والسلام هو في السوق يبيع شيء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من وراه وأشبه ما يكون كتفه بالطريقة، فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد؟ زاهر لما شاف عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وراه، فأول شعور لأنه كان يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ما يلامون، أول شعور قام لصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام رجع، يعني أي شرف أن تكون أنت جسدك لازق بجسد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين من يشتري هذا العبد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال زاهر إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، يعني ما أسوى شيء دميم الخلقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في روايتين، الأولى قال لا ولكنك عند الله لست بكاسد، إذا كان معيار رب العالمين ترى أنت قدرك مهين. والثانية قال لا ولكنك عند الله غالب، يعني شخص يسمع مثل هالكلام شو نام شو مرت عليه الأيام، لكن كان قصدهم من ينالون رضا الله، أعمالهم جوارحهم قلوبهم قبل هذا كله، الميزان كان رضا الله ودار الآخرة. يعني مشهد صحابي اسمه ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصعد شجرة نخلة ويشوفون الصحابة هوى ريح تهب فتكشف عن ثوبه فيشوفون الساق دقيقة يا أخي فيضحكون تعجبوا، فقال عليه الصلاة والسلام تعجبون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يعني شو اللي سواه هذا الرجل عشان يكون بهذه النحالة وبهذه الساقين الدقيقتين أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد؟ هؤلاء أناس بذلوا كل جوارحهم حتى يحبهم الله، لما أحبهم الله جل في علاه اختارهم حتى يكونوا أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام وميزهم بأعمال صالحة. يعني ما تجد أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والصحبة بروحها شرف إلا وتجده مضرب مثل في كل الأعمال الصالحة. هؤلاء أحبهم الله، إذا جعلناهم قدوات لنا وأسوات نتأسى بهم نقتدي بهم نتخلق بأخلاقهم نعمل بأعمالهم نتقرب إلى الله جل في علاه وفق ما نقلوا لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام سننال محبة الله. وهو بعض السلف يقول شفت الحال هذا المنعم هذا مفروض يخاف لابد يتفقد نفسه، ليش أنا الله ما ابتلاني؟ مو العكس، المبتلى كان أبو الدرداء رضي الله عنه ورضاه وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب البلاء، هذه علامة من يرد الله به خيرا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصب منه يعني يبتلي. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، بس الله جل في علاه إذا ابتلى حبيبه فهو يريد من هذا العبد اللي أحبه رب العالمين أن يصير له أشبه بالتصفية. يعني هالبلاء هذا فكرته واحدة من ثلاث أو ممكن يكونوا الثلاث مع بعض، واحد تكفير للسيئات، اثنين رفع في الدرجات، ثلاثة زيادة في الحسنات. هذا تقدير الله من البلاء مع ما يقابله أن الله عز وجل سبحانه لما يبتلي العبد يختبر العبد شنو كانت ردة فعله عند أول بلاء، والناس في مقام البلاء درجات. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كانت عن حال مرأة ما عرفت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي، تجزعت وتسخطت، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أقل الدرجات التسخط. مع الأسف والله بعد اليوم نسمع كلمات ترى قريبة من هذه، إذا ما كانت هي عين التسخط. شو يقولون بعض الناس؟ شو معنى أنا ليش مو فلان؟ أنا شو سويت بحياتي عشان أنا كذي مبتلى ومو مترقع، وفلان شوف يا أخي مرتاح وعايش. المعادلة الصحيحة العكس، فلان اللي عايش ومرتاح وهذا اللي المفروض يتفقد نفسه، لكن أنت اللي عرض رب العالمين وابتلاك بالمصائب والبلايا أنت على خير. وفي فرق بين اثنين إذا سمحت لي أفصل. في جزء من الناس رب العالمين ينزل عليهم بلاء، وفي أناس ينزل الله عز وجل عليهم عقاب.
1: شو الفرق؟
0: العبد الصالح كل تقدير يكرهه هو في حقيقته بلاء، قلت لك راح ياخذ ثلاث وحده او الثلاث مع بعض، وفضل الله وكرمه واسع سبحانه، تمام. اما الثاني العبد البعيد عن رب العالمين والله جل في علاه يصيبه بالمصائب ويبتليه بالبلايا، هذه في حقيقتها مش ابتلاء، هذا عقاب نظرا لمعصيه هو سواها وما تاب منها. الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، عن أناس الله عز وجل ابتلاهم. الأولى وقت البلاء أن الإنسان يتضرع ويرجع إلى رب العالمين ويستغفر ويتوب، صح؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن شو اللي سواهما؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شو اللي قدر رب العالمين عن هذيل الناس اللي ما تضرعوا ولا تفطنوا الموضوع البلاء، كملوا الأمر ولا كأن في شيء صغير. الله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به، قلنا لكم ترى البلاء يقابلها التذكر والتبصر، ولابد الإنسان إذا الله ابتلاه بشيء يرجع لرب العالمين، لكن هذا ما استفادوا شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أوف يعني هالإنسان ما تضرع ما رجع لرب العالمين، وفي المقابل الله فتح عليه الدنيا بكبرها استدراجا وش ثوابا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، استانسوا وتنعموا بهالأشياء اللي رزقناهم أخذناهم بغتة. فالإنسان المبتلى أنت على خير، ومثل ما قلت لك ما في ليلة هانئة عاشها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتضمنت بلاء من البلايا. يعني هذا الرجل العظيم الأسوة القدوة عليه الصلاة والسلام أعظم بشر، أعظم من دبت رجلاه على الثرى على الأطلاق، يطلع من بيته بالليل بسبب الجوع. يعني تتخيل شنو البلاء، وهو لو رفع يديه وسأل الله لأنزل الله له مائدة من السماء يرى أولها ولا يرى آخرها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان معلم، يعلم الصحابة يعلم الأمة أن هذه الدنيا مرحلة بسيطة قصيرة جدا جدا، إذا مات العبد قامت قيامته، بمجرد ما يموت انتهت. كم بيعيش؟ أذكر أنا يعني أثر يقال أن عجوز من قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان في ذاك الوقت الناس يعمرون يعيشون بالمئات، فكانت تتحسر متضايقة أن ولدها مات وهو عمره 300 وشيء. فقيل لها يعني كيف لو أدركت أناس أعمارهم ما بين 60 و70؟ فقالت 60 سنة 70 سنة؟ قالت إذن أقضيها في سجدة. 60 70 وطولها كل هالفترة هذه كلها وأنا ساجدة.
1: رحلنا اليوم.
0: فما بالك أنت إذا بتعيش 60 70 80 90 100 أقل أكثر مد رب العالمين في عمرك، بالنهاية راح تموت، وهذه الحياة هي الفانية، الدار السريعة دنيئة، الآخرة هي الباقية، هي الحيوان يعني الحياة الكاملة. الله يقول لو كانوا يعلمون ما أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كراكب استظل تحت شجرة، واحد ماشي شمس وشاف ظل تظلل شوي ثم مشى وتركها. الحياة هذه كلها 63 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شلون يتعاملون مع الله جل في علاه.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قَفَّيْنَا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: وأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 30 من أيلول سبتمبر لعام 2026. دمشق. أعلنت السلطات السورية أنها اعتقلت خلية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان قرب الجولان المحتل. قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي نقله التلفزيون الرسمي السوري أنه في عملية أمنية استباقية أحبط جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي مخططا تخريبيا في حوض اليرموك بدرعة، وألقى القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص. وتابع البيان أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف شن هجمات لزعزعة الأمن والاستقرار. وقد جرى تفكيك المنصات بالكامل في حين تستمر التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل. يذكر أن حزب الله اللبناني قاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد خلال سنوات النزاع الذي بدأ في عام 2011. وفي ظل حكم الأسد كانت سوريا جزءا مما يسمى من محور المقاومة الذي تقوده إيران، وشكلت حلقة إمداد ووسط بين طهران وحزب الله. واتخذت السلطات الجديدة التي أطاحت بالأسد في أواخر عام 2024 موقفا متحفظا من النفوذ الإيراني والحزب، وأعلنت مرارا تفكيك خلايا تابعة لجماعة حزب الله. قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات في سوريا وضبط شحنات أسلحة. قالت إنها كانت متوجهة إليه، فيما نفى الحزب هذه الاتهامات. قطاع غزة. نفذ الجيش الإسرائيلي هجومين كبيرين أمس في غزة، حيث تمكن في الهجوم الأول من اغتيال قائد لواء الشمال في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عز الدين البيك، واستهدف بهجوم ثان القيادي البارز في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد مصعب البلبيسي، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة الخطورة. وقصف الجيش الإسرائيلي فجرا شقة سكنية كان يوجد بها البيك في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وهو ما أكدته 4 مصادر من الحركة، وصدر إعلان بشأنه من تل أبيب. وذكرت مصادر حماس في إفادات منفصلة أن البيك الشهير بلقب عشماوي قتل على الفور نتيجة استهدافه بغارة طالت الشقة السكنية ب3 صواريخ أطلقتها على الأرجح طائرات حربية بهدف التأكد من مقتله، في حين عثر في ساعات الصباح على جثة شخص آخر تبين أنه مرافقه الشخصي مهند أبو فول من سكان مخيم جباليا. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاس عن العملية مؤكدين اغتيال البيك، كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا اغتيال البيك متهما إياه بالتخطيط لهجمات ومحاولات إعادة بناء لواء الشمال الذي تعرض لضربات قاسية خلال الحرب. بغداد. تظهر بغداد حتى الآن موقفا متماسكا بشأن عدم السماح لشركات الطيران الإيرانية بالهبوط في المطارات العراقية استجابة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، لكن جماعات حليفة لطهران تدفع لإسقاط الحكومة وغلق منافذ برية للعراق مع دول الجوار. وأعادت الحكومة العراقية التذكير بقضية عدم منح طهران استثناء للعراق بشأن مرور صادراته النفطية عبر مضيق هرمز، في مسعى للرد على حملات التصعيد والتهديد المتواصلة
التي تطلقها ميليشيات موالية لإيران ضد رئيس الوزراء علي الزيدي، وضغوطها المتواصلة للسماح بهبوط الطيران المدني في المطارات العراقية طبقا للمصادر. وأصدرت السلطات الأمريكية إعفاءات محدودة لرحلة شركة طيران عراقية بين إيران ومطار النجف حصرا، فيما أعلنت وزارة النقل تسيير الرحلات من طرف واحد. ورغم إلقاء الحكومة المسؤولية على اللوائح والمنظومة الدولية بشأن حظر الطيران الإيراني، فإن الحكومة قادرة على تكييف هذه اللوائح لصالح السماح للطيران الإيراني بالهبوط في المطارات العراقية، لأن لها السيادة على أجوائها طبقا لمسؤول سابق في وزارة النقل. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الحكومة لم تقرر حظر الطيران الإيراني، مشيرا إلى أن المطارات منظومة دولية تشبه القطاع النفطي، ترتبط بمحددات عالمية، وإذا عزل أي مطار منها أي الدولية يتحول إلى مجرد كراج. روما. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها انسحاب آخر قواتها من العراق، لتنهي بذلك وجودا عسكريا استمر 12 عاما في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع. وكانت روما قد سحبت بالفعل معظم أفرادها من العراق بحلول مارس آذار 2026 بعد غارة جوية خلال الليل استهدفت قاعدة عسكرية في إقليم كردستان. وشاركت القوات الإيطالية في عملية أطلق عليها اسم العزم الصلب، قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، كما شاركت في بعثة حلف شمال الأطلس الناتو في العراق، وهي بعثة استشارية غير قتالية تهدف إلى بناء القدرات. بغداد. أكد مصدر حكومي مسؤول أمس في بغداد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا من خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق كان قد طلب استثناء مطار النجف من هذا الحظر لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام خيار وحيد، وهو تجنب تعريض المطارات العراقية وقطاع الطيران والجهات العاملة فيه للعقوبات. إلى ذلك، وفيما تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد للاحتفال اليوم فيما تصفه يوم السيادة الذي يصادف انسحاب قوات التحالف الدولي، تبدي غالبية الزعامات الكردية مخاوف شديدة من هذا الانسحاب. وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان لمكتبه إن ترك إقليم كردستان مكشوفا دون توفير أي منظومات دفاعية تحميه أمر يبعث على القلق. الرباط. في خطوة تاريخية غيرت ملامح المشهد السياسي في المملكة المغربية وتجاوزت أصداؤها العواصم المغاربية والعربية، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس رسميا فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة البام رئيسة للحكومة. وبهذا التكليف الملكي الرفيع تدلف المنصوري إلى مقر رئاسة الحكومة في المشفر السعيد بالرباط كأول امرأة تتقلد سدة الرئاسة التنفيذية في تاريخ البلاد الحديث، لتقود مرحلة سياسية استثنائية محملة برهانات الدولة الاجتماعية الثقيلة وملفات استراتيجية كبرى تضع المغرب على مشارف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030. وولدت فاطمة الزهراء المنصوري في مدينة مراكش في 3 يناير كانون الثاني عام 76، ونشأت في كنف عائلة سياسية وعسكرية عريقة تنحدر من منطقة الرحامنة بالقرب من مدينة مراكش. فوالدها الراحل عبد الرحمن المنصوري الذي شغل منصب باشا نائب محافظ مدينة مراكش لثلاثة عقود، فضلا عن كونه سفيرا سابقا للمملكة لدى الإمارات.
واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد في حربها مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن وضعها سيء للغاية. وفي خطوة جديدة لتشديد الحصار الاقتصادي على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات، من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. في غضون ذلك، دعا الحرس الثوري الإيراني المواطنين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي إلى التظاهر وتنظيم احتجاجات ضد ترامب، مؤكدا أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط باءت بالفشل. وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي، يحضهم فيها الحرس على معارضة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والحروب الخارجية، ويؤكد إمكان تعايش إيران والولايات المتحدة إذا تغيرت السياسة الأمريكية. وصعدت طهران لهجتها على لسان رئيس البرلمان محمد قاليباب، الذي حذر من أنه لن يتمكن أي طرف في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، مضيفا أنه إذا لم تتمتع إيران بالأمن فلن تكون أي بنية تحتية في المنطقة آمنة. واشنطن. أعاد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل تنازلات نووية، أعاد الغموض إلى وساطات تبحث عن أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران، وبين إشارات أمريكية عن مرونة تفاوضية وتمسك إيراني برفع الحصار واستعادة العائدات النفطية، يتجاوز الخلاف مضمون التسوية إلى ترتيب تنفيذها، من يقدم التنازل أولا وبأي ضمانات. ويتزامن هذا التعثر مع تحسن تدفقات النفط من المنطقة واستعادة مسارات تتجاوز مضيق هرمز، بما يمنح واشنطن هامشا لمواصلة الضغط. لكن التهديد الإيراني باستهداف البنية التحتية يضع حدودا لهذا الرهان، ويثير سؤالا موازيا، هل يؤدي إضعاف ورقة الملاحة إلى تسهيل الاتفاق، أم يدفع المواجهة نحو منشآت الإنتاج والتصدير؟ وبعدما نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين استعداد ترامب لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة في الملف النووي، نفى الرئيس الأمريكي هذه التقارير وعدها غير صحيحة. وجاء التناقض بينما كان وسطاء قطريون وباكستانيون يحاولون تقريب المواقف عبر اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي ومسؤولي الإدارة الأمريكية. وعد مسؤول أمريكي المحادثات غير المباشرة بأنها إيجابية وبناءة، مشيرا إلى مرونة إيرانية حيال القضايا النووية، لكنه شدد على استحالة الاتفاق دون معالجتها. وفي السياق نفسه، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤول إيراني أن عدم استقرار موقف ترامب يصعب تحديد ما يمكن لواشنطن قبوله وتحويل النقاشات إلى ترتيب عملي. إسطنبول. احتجزت طائرة تابعة لشركة كاسبيان الإيرانية للطيران في مطار إسطنبول التركي، بينما كان الركاب وأفراد الطاقم على متنها استعدادا للإقلاع إلى إيران، وذلك بسبب ديون تقدر قيمتها ب3 ملايين يورو. وحسب وكالة الأناضول، فقد وصلت مجموعة من المحامين الذين يمثلون الجهة الدائنة، وهي شركة تعمل في مجال تمثيل الطيران والإشراف عليه ومأموري تنفيذ القضاء، إلى مطار إسطنبول، واحتجزوا الطائرة من طراز بوينغ 737 التي كانت تستعد للمغادرة، لتنفيذ قرار حجز صادر بأمر قضائي بسبب الدين، مما أدى إلى بقاء الركاب عالقين بعد أن كانوا قد صعدوا بالفعل على متن الرحلة. وقد تم إنزال الركاب وطاقم الطائرة وإعادتهم إلى مبنى الركاب في المطار. بيروت.
تقاطعت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاءاتهما مع عضوي الكونغرس دارين لحود وجوش غوتهايمر، مع ما حملته زيارة رئيس الحكومة نواب سلام إلى واشنطن حول مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عملياتها في الجنوب وتنفيذ الاتفاقات بالتوازي مع تعهدات لبنانية بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل. وشدد عون على أهمية الدور الأمريكي في إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، فيما اعتبر بري أن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل قيام الدولة، مؤكدا قدرة واشنطن على ممارسة الضغط. وبحث سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن الوضع في الجنوب ومستقبل اليونيفيل والبديل عنها والضغط على إسرائيل لمنع توسيع منطقتها الأمنية إضافة إلى استئناف المفاوضات. وتكثف واشنطن مساعيها لتهيئة ظروف عقد الجولة الثامنة من المفاوضات قبل انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر تشرين الأول. طهران. عاد للواجهة النقاش حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار حكومي بتمديد مهل قانونية وتنظيمية بسبب الحرب. وجاء هذا الاعتراض في رسالة بعث بها قاليباف إلى الرئيس مسعود بازشكيان. وتأتي الرسالة في مشهد سياسي يجمع بين رقابة قاليباف على قرارات الحكومة وتعاونه مع بازشكيان في ملف المفاوضات. وفي 29 من يوليو تموز الماضي أقر مجلس الوزراء قرارا موجها إلى الأجهزة التنفيذية بشأن المهل المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي كانت الجهات المختصة قد مدتها بسبب ظروف الحرب. وشمل القرار المهل التي انتهت أو كان مقررا أن تنتهي ومدها جميعا حتى 22 من سبتمبر أيلول الجاري. وأبلغ القرار في 5 من أغسطس آب في إطار مسعى الحكومة إلى تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب. أما الرسالة المؤخرة في 20 من سبتمبر أيلول الجاري فهي رأي قانوني أرسله قاليباف إلى بازشكيان بعد مراجعة قرار مجلس الوزراء من هيئة فحص مطابقة القرارات الحكومية للقوانين. وطلب قاليباف اتخاذ الإجراء اللازم وإبلاغه النتيجة، موضحا أن الجزء الذي

0: الوساطة من أجل السلام رغم الوضع المعقد في المنطقة. وفي مقابلة مع الإعلام البريطاني بيرس مورغان نشرت أمس، رد رئيس الوزراء القطري على سؤال حول طبيعة ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن ما يرتكب في غزة هو جرائم حرب، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤول عن هذا وهو مجرم حرب. وأوضح أن نتنياهو يسعى من خلال مهاجمة قطر إلى التلاعب بالرأي العام وإيهامه بحقائق زائفة، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي اللوم على الآخرين بدلا من النظر إلى سلوكه وسلوك حكومته، كما يحاول إسقاط ما يفعله هو نفسه على الآخرين. وجدد إدانة قطر للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة خلال العام الماضي. فلسطين المحتلة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين وأصاب آخرين بينهم أطفال في هجمات متفرقة على مناطق في قطاع غزة، فيما واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة وشنوا 14 هجوما في عدة مناطق، يضاف إليها 18 اعتداء آخر لجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين على الأقل وإحراق منزلين وثلاث مركبات وخيمة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأفادت محافظة القدس أن 1462 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل. استونيا. تتهم السلطات في استونيا روسيا بالتورط في هجوم عبر إضرام النار عمدا في مبنى بمصنع أسلحة فوق أراضيها، في حادثة لا تعد الأولى في أوروبا من حيث طبيعة الأماكن الحساسة المستهدفة، على غرار اتهامات مماثلة صدرت عن ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر بمحاولة استهداف مطار لايبزيغ شرقي البلاد بطائرة مسيرة. لكن روسيا تنفي أي صلات لها بمثل هذه الحوادث، وفي المقابل تلقي باللون على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو بتصعيد الاستفزازات العسكرية قرب أراضيها وشن حملة عدائية ضدها والمشاركة في الحرب مع أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر تقديم الدعم العسكري والتقني لها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 30 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. قرر مجلس السياسة النقدية في مصرف الاحتياط الأسترالي رفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، وجاءت الزيادة الجديدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتشكل الرفع الرابع لأسعار الفائدة خلال عام 2026. وكانت المصارف الأسترالية الكبرى والعديد من الاقتصاديين قد توقعوا هذه الخطوة في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف لمصرف الاحتياط الأسترالي. ويترقب المقترضون وأصحاب القروض العقارية تأثير القرار على الأقساط الشهرية، مع احتمال قيام المصارف بتمرير الزيادة الجديدة إلى العملاء خلال الأيام المقبلة. سيدني. ألقي القبض على رجل بعد العثور على شخصين ميتين في العقار نفسه بفارق 15 يوما في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وكانت الشرطة قد استدعيت لأول مرة إلى عقار في طريق سامرلاند واي بمحافظة غورانانغ على بعد نحو 25 كيلومترا شمال مدينة غرافتون، وذلك في حدود الساعة 3 من مساء يوم 13

رمي سبتمبر إثر تقارير عن العثور على رجل ميت بالداخل، وتبين لاحقا إن الضحية رجل يبلغ من العمر 79 عاما، حيث تم تطويق موقع الجريمة وبدأت الشرطة بالتحقيق في ملابسات وفاته. وعاد أفراد الشرطة إلى العقار يوم الاثنين الماضي لإجراء المزيد من التحريات ليعثروا على اكتشاف مروع آخر، حيث عثر على جثة رجل ثاني داخل مستودع في حدود الساعة 3:40. ووصفت المفتشة في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز جوان شولتز، وصفت الاكتشاف بأنه صادم للغاية، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة لم يتوقعوا العثور على جثة أخرى، ولم تحدد هوية الرجل الثاني رسميا حتى الآن، غير أن الشرطة ترجح أنه يبلغ من العمر 59 عاما. وأوضحت شولتز إن الرجل لم يكن من سكان المنطقة وكان يزور العقار، وتعتقد الشرطة إنه توفي خلال 24 إلى 48 ساعة التي سبقت العثور عليه. وأضافت إن الرجلين أصيبا بإصابات متشابهة تتطابق مع فرضية الجريمة والشبهة الجنائية، كما أكدت أن الضحيتين كانا يعرفان بعضهما البعض. وعقب التحريات المكثفة في كلا الوفاتين، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما في مستشفى بمدينة جرافتون عند حدود الساعة 2:30 ظهر يوم الثلاثاء، وتم إخراج المشتبه به من المستشفى واقتياده إلى مركز شرطة جرافتون مع استمرار التحقيقات، فيما حثت الشرطة أي شخص لديه معلومات عن الواقعة على التواصل مع هيئة كرايم ستوبرز ملبورن. الداعية الإسلامي أبو أحمد المرتبط بمركز البيئة الإسلامي في سبرينغفايل في ملبورن قال في خطبة له في يوليو الماضي إن الولاء لله يتضمن واجب إعلان العداء وحمل السلاح ضد أعدائه، ودعا إلى عدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بحسب مقطع نشره المركز. وعلى إثر ذلك طالبت زعيمة حزب ون نيشن أمة واحدة بولين هانسون بإغلاق المساجد، والتي وصفتها بالمتطرفة، ومنح الشرطة الفيدرالية صلاحيات خاصة ضد التطرف، ودعت لفتح تحقيق بالحادث. وتأتي هذه القضية بعد تجديد أستراليا لقوانين خطاب الكراهية عقب هجوم شاطئ بونداي في ديسمبر الماضي، وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن تحقيق مع هذا الداعية. سيدني. أعرب عدد من سكان مناطق في جنوب غرب سيدني عن قلقهم بعد ملاحظتهم رائحة قوية تشبه الكلور في مياه الصنبور، فيما قال بعض السكان إنهم عانوا من طفح جلدي وأعراض صحية يعتقدون أنها مرتبطة بمياه الشرب. من جهتها أكدت سيدني ووتر إن مياه الشرب آمنة وتخضع للفحوصات والمراقبة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن وجود الكلور في المياه جزء من عملية التعقيم والحفاظ على سلامتها، غير أن بعض السكان يقولون إن التوضيحات المقدمة لم تبدد مخاوفهم، مطالبين بإجراء مزيد من الفحوصات وتوضيح أسباب ارتفاع رائحة الكلور في المياه. وحتى الآن لا يوجد ما يثبت أن مياه الشرب تسببت بشكل مباشر بالأعراض الصحية التي أبلغ عنها بعض السكان. كامبرا. أظهر استطلاع جديد للرأي إن ولاية أسترالية واحدة ستؤيد تولي بولين هانسون منصب رئيس الوزراء لو أجري التصويت هذا اليوم. وكشف أحدث استطلاع أجرته مؤسسة نيوز بول لصالح صحيفة دي أستراليان إن زعيمة حزب ون نيشن تتفوق على أنتوني ألبانيزي كخيار مفضل لرئاسة الوزراء في ولاية كوينزلاند بنسبة 52% مقابل 48%. وتجاوز حزب ون نيشن أيضا حزب العمال من حيث الأصوات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز، كما أنه يقلص الفارق في ولايتي جنوب أستراليا وغرب أستراليا. وبلغت نسبة تأييد الحزب 31% في ولاية نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا، وحوالي 29% في غرب أستراليا و 25% في فيكتوريا. ومع ذلك فعلى مستوى التصويت الوطني القائم على المفاضلة بين الحزبين الرئيسيين
لا يزال حزب هانسون بعيدا جدا عن المستوى المطلوب لتشكيل الحكومة، وقد حقق حزب ون نيشن نتائج قوية في استطلاعات الرأي متفوقا على الائتلاف منذ بداية هذا العام، كما نجح في اقتطاع حصة متزايدة من أصوات حزب العمال، وذلك رغم الجدل الأخير والارتباك في السياسات. وصرح جيمس باترسون وزير الدفاع في حكومة الظل لبرنامج توداي بأنه لم يتفاجأ بأرقام الاستطلاع الجديدة، مشيرا إلى أن أزمة تكلفة المعيشة المستمرة تعد عاملا رئيسيا في ذلك، وقال إنه في الوقت الراهن يبدو حزب ون نيشن وكأنه يمثل التغيير الأبرز المطروح على الساحة، ولكن إذا أردت حقا تغيير مسار البلاد وحل المشكلات فلا بد أن تمتلك خطة وفريقا يتمتعان بالمصداقية. وقالت النائبة المستقلة أليجرا سيندر إن نتائج استطلاعات الرأي تعكس حالة الاستياء السائدة في المناطق الحضرية، وهي الحالة التي أدت إلى انتخابها هي وزملائها من المرشحين المستقلين أو أصحاب اللون الأزرق في السنوات الأخيرة. وأضافت قائلة إن هذا التوجه نحو الابتعاد عن الأحزاب الكبرى هو جزء من الاتجاه العام الذي أوصلني إلى البرلمان، فالناس قد سئموا من الأحزاب الكبرى وسئموا من الوعود التي تطلق في كل انتخابات، وتلك الوعود التي تقول سيكون كل شيء أفضل في ظل حكمنا دون أن تتحقق فعليا على أرض الواقع. كامبرا. غرمت السلطات الأسترالية أحد الأشخاص القادمين إلى أستراليا من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد القبض عليه وهو يحمل 8.5 كيلوغرام من الذهب الخالص. ومن المعلوم أن البضائع التي يتجاوز سعرها أكثر من $1,000 يجب التصريح عنها عند الدخول إلى أستراليا لتدفع عليها ضريبة GST. واعترف الرجل إنه لم يصرح بالذهب ليتجنب دفع الضريبة. هذا وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة $50,000 بالإضافة إلى $210,000 كضرائب على الذهب المصادر، مما يعني أن الرجل دفع حوالي $260,000 للحكومة الأسترالية كضرائب وغرامات. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول وصفا جديدا من أوصاف المحبوبين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية بيّنت لنا مكانة المتوكلين على الله وفضلهم، فالتوكل على الله من أفضل عبادات القلوب وأعظم أخلاق الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل نصف الدين ونصفه الآخر إنابة، كما قال الله: عليه توكلت وإليه أنيب. وقد أعلى القرآن من شأن التوكل والمتوكلين، فأمر بالتوكل وأثنى على أهله وبين آثاره وفضله. قال الله سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم. وفي عشرات المواضع من القرآن يأمر الله تعالى عباده بالتوكل عليه بأساليب شتى. بيّن القرآن ثمار التوكل، فبين أنه شرط للإيمان، فقال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه مبينا جزاء المتوكلين: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل الله سبحانه وتعالى نفسه جزاء للمتوكل، أي فهو كافيه، أي هو من يتولى كفايته. وبين القرآن أن من ثمار التوكل اكتساب محبة الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة في بيان فضل التوكل المتوكلين، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وصفوا بأنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي الترمذي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تصبح ذاهبة جائعة وتعود في المساء وقد شبعت وامتلأت بطونها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين. ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وبعد هذه الجولة في نصوص الوحيين في فضل التوكل المتوكلين، نأتي إلى حقيقة مهمة، وهي: ما هو التوكل الذي أحبه الله تعالى وأحب أهله؟ التوكل أيها الأحبة هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إليه، كما قال الله جل شأنه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهو إذن اعتماد القلب على الله واتخاذه وكيلا، تفوض الأمور إليه. فالتوكل إذن عمل قلبي لا دخل للجوارح فيه، وهذا العمل مبني على العلم بالله وصفاته. فمتى عرف القلب ربه معرفة حقه وآمن به ووحده صح منه التوكل. المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه، كالطفل الرضيع لا يعرف إلا ثدي أمه. وعلى قدر حسن الظن والثقة بالله يكون التوكل عليه وتفويض الأمور إليه. ولذلك حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل كما مضى معنا في الآيات، يأمر بالتوكل مقترنا بذكر أوصاف الله، كقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكقوله: وتوكل على العزيز الرحيم. فمن حسن ظنه بالله وكمل ثقته به كمل توكله عليه. ولا بد من التفريق بين الثقة بالله والتوكل عليه وبين العجز والتضييع. فالواثق بالله المتوكل عليه هو من يفعل ما يأمره الله به من الأسباب ثم يثق بالله في حصول الثمرة والنتيجة، كغارس الشجرة وباذر الأرض. أما الإنسان العاجز فهو الذي يفرط فيما أمر الله به من الأسباب ثم يزعم أنه متوكل على الله. وقد روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أعقل ناقتي وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. حسنه الألباني. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ، فقال سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. والقرآن الكريم كثيرا ما يأمرنا برعاية الأسباب والأخذ بها، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول جل شأنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن من المهم جدا أيها المسلم أن تعلم بأن الأسباب التي نتحدث عنها إنما هي الأسباب المباحة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الحرام سببا ووسيلة توصل لرزق الله سبحانه وتعالى، فلن ينال ما عند الله إلا بطاعته. والتوكل على الله له ثمرات جليلة، فهو يورث صاحبه سكون النفس وانشراح الصدر والرضا بأقضية الله. التوكل على الله يجعل صاحبه عزيزا قويا، كما قال هود عليه السلام لقومه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. فمن عاش متوكلا على الله عاش حميدا سعيدا، ولم يأته إلا ما قدر الله، ولن يصيبه إلا ما كتب الله، فهنيئا للمتوكلين. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حسن الثقة فيه وصدق التوكل عليه، إنه جواد كريم. أستودعكم الله إلى لقاء آخر، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: يا أبا جابر.
1: نعم يا أبا الندى.
0: غبت عنا 3 أيام، وكان بودي أن أذهب اليوم لأزورك وأتفقد أحوالك، فما سبب هذا الغياب يرحمك الله؟
1: لا أخفي عليك، لقد أكثرت من أكلة معينة تحبني وأحبها، ولكن يظهر أن مثل هذا الحب يقتل صاحبه أحيانا، فإنني أصبت بتخمة كادت تقضي على حياتي يا سيدي.
0: شفاك الله وعافاك، وأرجو منك إذا حظيت بعد اليوم بأكلتك الحبيبة ألا تكثر من التهامها، وقد أصبحت تعلم بعد أن أصابك ما أصابك أن من الحب ما قتل.
1: سأعمل بنصيحتك وأرفق بنفسي، فالأكل مثل الماء، قليله يحيي وكثيره يميت.
0: طبعا طبعا، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
2: صدق
0: الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلق الله تعالى الإنسان وجعل عماد حياته الطعام والشراب، وقد يميل بعض الناس بطبعهم إلى الإكثار من المآكل والمشارب فيجلبون الضرر على أنفسهم. ولهذا ذم النبي صلوات الله عليه الشبع المفرط لما فيه من فساد للأبدان، فهو يورث البلادة ويعيق الذهن عن التفكير، وهو مدعاة للكسل والنوم الكثير، فمن نام قتل وقته، والوقت رأس مال في الحياة.
1: فعلا يورث البلادة،
3: قاتل الله البطنة.
0: وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى المقدار المناسب الذي يحفظ علينا حياتنا ويمكننا من القيام بالواجبات الدينية والدنيوية، فانهض عن الطعام ونفسك تشتهيه، وقديما قالوا: البطنة تذهب الفطنة.
1: لكن الأولاد يا أبا الندى، ألا ينبغي أن يأكلوا ويأكلوا حتى يكبروا وتنمو أجسادهم؟
0: يا أبنائي ويا إخواني، أريد أن ألفت انتباهكم وأذكركم بأولادكم وأطفالكم، هؤلاء الصغار الأبرياء، قل من يعرف منكم كيف يجب أن يطعموا وأن يسقوا، فنحن من شدة حبنا لهم نقدم لهم الأطايب من الطعام، ونخلط لهم بين ما لا ينبغي خلطه من أصناف الطعام، ظنا منا أن ذلك ينفعهم، ولا ندري بأننا قد سعينا في مضرتهم، إلا عندما تبدو عليهم أعراض الاضطراب في الجهاز الهضمي. فهذه الناحية يجب أن يكون منا إليها حسن التفات، ظنا بصحة صغارنا وفي الذات أكبادنا. العناية بالطفل من أوجب الواجبات، وأن نعلمه آداب الأكل منذ نشأته، فلا يجب أن تغوص يداه في أوعية الطعام، أكل من هنا ومن هنا من غير وعي ولا إدراك، وما دمت أنت القيم عليه فأفهمه وانتبه إليه.
1: الطفل أداة طيعة بين يدي والديه، فإن أدباه تأدب، وإن هذباه تهذب، وهو أمانة غالية، فمن فرط بحق الأمانة لم يجن إلا الندامة يا أبا الندى.
0: يا هادي،
4: سئل أحد الحكماء: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا.
5: قول جميل. الصداقة في حياة الناس شيء مهم يا ابنتي، فما انتفع في دنياه إلا من صاحب الأخيار وبعد عن مواطن الأشرار.
0: إيه علامة تجتمع الأم وابنتها.
4: إننا نقرأ مقتطفات منوعة من هذا الكتاب عن أخلاقيات الإخاء يا أبي.
0: وأنا أليس لي حصة فيما تتقاسمانه؟
5: بل اجلس واسمع.
0: هاتي هاتي أسمعين، بارك الله فيك يا بنية.
4: قال بعض الشعراء: ذو الود مني وذو القربى بمنزلة، وإخوتي أسوة عندي وإخواني، عصابة جاوزت آدابهم أدبي، فهم وإن فرقوا في الأرض جيراني.
0: معنى حسن.
4: أرواحنا في مكان واحد، وغدت أبداننا بشآم أو خراسان.
0: يا ابنتي، إن التقارب يكون بالروح، فمن ثبتت محبته ظل قريبا وإن بعدت به الأرض أو نأت به الديار. هاتي هاتي غيره.
4: أتريد شعرا أو أقرأ عليك غير ذلك؟
0: استرسلي وأرين حسن اختيارك لنحكم لك أو عليك.
5: إنني استمعت إليها قبل أن تأتي وحكمت لها بحسن الاختيار.
0: كل أم معجبة ببنتها.
5: هناك مثل يقول: كل فتاة بأبيها معجبة.
0: أحق ما تقوله أمك يا هدى.
4: حق وصدق يا أبي.
0: لا يا ابنتي، لا لا يجب أن يدخل قلبك شيء من هذا. أحبيني ولا تفخري بي، بل افخري أنك مسلمة صالحة تعتز بإيمانها وتقواها.
4: أشكر الله تعالى على أنني مسلمة صالحة تقية.
5: دعني الآن أفخر أنا يا أبا الندى.
0: وبماذا تفخرين؟
5: بأن لي بنتا تزينها الطاعة وتجملها الأخلاق، طاهرة نقية تذكر الله كثيرا وتتفانى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله علينا يا صفية، أن تكون لنا بنت نقية تقية. يا هدى استمر في قراءتك.
4: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب ثمانية خصال: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية.
0: الله الله الله، كلمات حكيمة ومعان كريمة. لو لم يكن في ارتياد المساجد حكمة بالغة لما عظم الله أجر من أدى الصلاة جماعة، من غدا وراح إلى المساجد وقلبه متعلق بها أعد الله تعالى له خير الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح.
5: صلى الله عليه وسلم.
4: وما معنى النزول يا أبي؟
0: هو ما هيئ للنزيل، أي الضيف، والمعنى أنه كلما استمر غدو المسلم ورواحه استمر إعداد مكان ضيافته وإقامته في الجنة.
5: في بيوت الله تجد الأنفس راحتها من عناء جهاد العيش وهموم دنيا مليئة بالمتاعب، هناك تتجه القلوب إلى خالقها فلا يشغلها شاغل، وهي تلهج بذكر الله وتدعو الله أن يزيل عنها أثقال الكروب. وفي المسجد تسجد الجباه ليكون العبد آنذاك أقرب إلى الله الخالق البارئ المصور، من له الأسماء الحسنى تبارك وتعالى.
0: يا هادي،
4: أمي
5: ما بك يا هدى؟ أراك تبتسمين.
4: أخبرتني أم هاني بأن ابنتها وضعت بنتا.
5: أفرحتني.
4: ولكن هناك إنسان لم يفرح كما فرحتي أنت الآن.
5: من تعنين يا ابنتي؟
4: عبد الواحد الذي هو أبو الطفلة.
5: أعوذ بالله، ولماذا لم يفرح بهدية أرسلها الله إليه من فضله وكرمه؟
4: لأنه كان يمني النفس بأن تلد له امرأته صبيا.
5: يا إلهي، ما هذا الرجل الذي لم يتق الله ويشكر نعمته على ما وهب؟
4: الجهل بالدين وضعف اليقين يفعل بالنفوس عجبا يا أمه.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: وبدل أن يكون أول من يدخل على زوجته ليهنئها بالسلامة ترك البيت حين علم بذلك ومضى وهو عابس مقطب.
5: هل يخاف على زوجته من نكسة تجلب لها المضرة وقد تصاب لا سمح الله بحمى النفاس؟
4: وما الفرق بين بنت وصبي؟ أليس المعول عليه صلاح الولد مهما كان نوعه؟
5: ولكنني أعلم أن عنده صبيين يا هدى.
4: عنده صبيان وضاقت عينه ببنت جاءته بعدهما، فهل من كان على شاكلته يسمى إنسانا عاقلا؟
5: أستغفرك ربي وأتوب إليك. لا أدري ما سيقول أبو الندى حين يبلغه الخبر.
4: سأخبره أنا بنفسي ليذهب إليه ويوقظه من غفلته.
5: وقنا الله شر الغفلة حتى لا نحيد عن طريق الهداية ونأتي أعمالا تسخط الرب وتكون على العبد وبالا يا ابنتي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. أهلا أهلا.
2: أعتذر إليك عن تأخري يا أبا الندى.
0: لا بأس عليك، اجلس اجلس.
2: ها قد جلست.
0: ما هذا الذي سمعته عنك يا عبد الواحد؟
2: خيرا يا أبا الندى، ما الذي سمعته؟
0: هل البرء مخير فيما يرزقه الله تعالى يا عبد الواحد؟
2: كلا يا سيدي.
0: لو أن أحدا من الناس قدم لك هدية، هل كنت ترفض قبولها أو أنك تأخذها وتشكر له؟ أجبني
2: يا أبا الندى. لم أستطع حين بشرت بالبنت أن أتمالك نفسي من هزة اعترتني، فخرجت من البيت وأنا لا ألوي على شيء.
0: قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: أما مرت ببالك هذه الآية الكريمة ساعة أصابتك هزة وخرجت لا تلوي على شيء عبد الواحد؟
2: لا تلمني، فما حدث لي لم يكن بمحض إرادتي.
0: أتدري أن عملك هذا قد دل على ضعف إيمانك؟ هل تصدق بأن فرحتي يوم ولدت بنتي هدى كانت لا تعدلها فرحة يا عبد الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام:
2: عليه الصلاة والسلام،
0: من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا وحجابا من النار. أمن التي إن أحسنت تربيتها كانت لك سترا من النار تفر يا عبد الواحد؟
2: إنها خطيئة وقعت فيها، وإنني أستغفر الله ربي على ما بدر مني.
0: أرأيت الطفلة؟
2: أجل، رأيتها صباح اليوم، وكان من حقي أن أراها من قبل، وقد ندمت على فعلتي.
0: وحين وقعت عيناك على تلك البريئة الطاهرة كيف كان شعورك نحوها؟
2: أحسست بعطف شديد نحوها، فلثمت خديها الصغيرين وما إن بكت حتى شعرت بدمعة تنساب من عيني. إنها قطعة مني، وقد عجبت من نفسي عندما بشرت بها كيف أنني أعرضت عنها ورحت أبتعد عنها. وأي إنسان يمد يده إلى صدره لينتزع قلبه من موضعه ويلقي به بعيدا عنه يا أبا الندى؟
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهزة فينا ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، وقد وصلنا إلى بعض التوجيهات في شأن تربية الأولاد. من هذه التوجيهات مراعاة الفروق الفردية بين الصغار. الأب أيها الإخوة يتمنى أن يكون ابنه على شاكلة معينة فيحمله عليها ويضغط عليه ويقسو عليه ولا يفلح. لو أن هذا الأب حاول أن يكتشف خصائص ابنه، من الثابت أن الصغار يمكن أن يفرزوا إلى زمر. في طفل عنده استعداد للعلوم المجردة، رياضيات، فيزياء، كيمياء، طب، هندسة، علوم مجردة، يعني يستمتع إذا قرأ ويستوعب ويحفظ ويبتدع. وفي طفل آخر ذكاء عملي، بفكك آلة بيركبها. وفي طفل ثالث محدود الذكاء، هذا شيء مقطوع به. في طفل يتمتع بذكاء نظري، وفي طفل يتمتع بذكاء عملي، وفي طفل محدود الذكاء. فالذي يتمتع بذكاء نظري ينبغي أن توجهه إلى كليات جامعية للدراسة النظرية، وقد تكون في حقه مجرما لو دفعته إلى حرفة. لا يصلح أبدا، لا يصلح إلا للتفوق في العلوم النظرية. وفي إنسان يتمتع بذكاء عالي جدا في الأمور العملية، فلو وجهته لفرع النظري لا يفلح. أنا أعلم علم اليقين أن هناك إخفاقات كبيرة جدا.

متفوق عمليا وقسم ضعيف التفكير. هؤلاء الضعاف لهم مناهج بسيطة لا تتعبهم ولا يتعبونك، مناهج بسيطة لطيفة، معلومات بالحد الأدنى، ويعطى شهادة ويسمى مثقف، لكن بشكل يتناسب مع إمكاناته. لا أرهقناه ولا ضغطنا عليه ولا حطمناه ولا شعر بالإخفاق، هي حالة. الحالة الثانية، ابن يتفوق في العمل، أعطيه حد أدنى من الثقافة النظرية وادفعه للعمل، وطفل آخر يتفوق في اللواحي النظرية. فما لم يكتشف الأب خصائص ابنه واستعدادات ابنه وفروق ابنه الفردية عن بقية الأولاد لا يفلح في تربيته. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن جميعا خلقنا للجنة، وأنا مضطر أن أذكر هذا المثل، نحن جميعا خلقنا للجنة، والدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم. ولكن الجنة التي خلقنا من أجلها لها طرائق بعدد أنفاس الخلائق، فقد تدخل الجنة بدعوة إلى الله، أو بتأليف، أو بخدمة، أو بطب تبتغي به وجه الله، أو بهندسة تبتغي بها وجه الله، أو بتعليم تبتغي به وجه الله، أو بحرفة تبتغي بها وجه الله. تصميم المجتمع المسلم أيها الإخوة رائع، كل حرفة إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك صاحبها الطرق المشروعة وابتغى بها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين والتخفيف عنهم، ولم تشغله عن طاعة ولا عن فريضة ولا عن عبادة ولا عن عمل صالح، انقلبت إلى عبادة. فيمكن أن تصل إلى الجنة من أي طريق. فالذي يتفوق في الأمور العملية ينبغي أن يطلق إلى أمر عملي، والذي يتفوق في الأمور النظرية ينبغي أن يدفع إلى اختصاص نظري، والذي نجد فيه ضعفاً عاماً ينبغي ألا نزعجه وألا نتعبه في ضعف وفي تقصير. المقصر نزعجه، المقصر نزعجه. أما إذا كان الإمكانيات ضعيفة جداً لا ينبغي أن نحمله ما لا يطيق، وهذا من الرحمة. فيا أيها الإخوة، لا نفلح في تربية أولادنا ولا في تربية طلابنا ولا في تربية طلاب العلم في المسجد إلا إذا عرفت الفروق الفردية. هناك ملمح في السنة دقيق، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكلف صحابياً بعمل، فعرضوا عليه اسم أحد الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هناك، أي لا يصلح لهذا العمل. وكأن النبي المربي الخبير يعرف كل صحابي، يعرف إمكاناته. مثلاً في إنسان عنده ذكاء اجتماعي، هذا إذا أرسلته بمهمة اجتماعية يفلح، لطيف، لبق، مرن، يعتذر، يرضي من حوله، لا يزعجهم. في إنسان في عنده تفوق مالي، هذا ينفق وذاك يفاوض. في إنسان عنده خبرة عملية، هذا نستعين بخبرته. إنسان في عنده وجاهة، نستعين بوجاهته. إنسان في عنده مال، نستعين بماله. فكل إنسان يمكنه الله من شيء، وهذا الشيء يمكن أن يبتغى به وجه الله عز وجل. فلذلك أن تكتشف ميول ابنك في وقت مبكر، أو أن تكتشف إما مباشرة أو عن طريق اختصاصيين أن هذا الابن ما بنيته الفكرية، ما بنيته النفسية، ما قدراته الخاصة. في قدرات خاصة عالية جداً، درسنا مرة بالجامعة 100 قدرة.

0: قدرة خاصة بالإنسان. في شخص عنده قوة إقناع عجيبة، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، قدرة هي. بس مرة أب جاءه ابنه من بلاد الغرب وقد حمل شهادة عليا في الفلسفة، فالأب مع الأم جالسان على مائدة وعليها يعني فروجان، فقال ابنهما: يا أبتي أنا أستطيع أن أقنعك بالدليل أن هذين الفروجين هما ثلاثة. قال له: طيب أنا سآكل واحدا وستأكل أمك واحدا وكل أنت الثالث. في إنسان في عنده قوة إقناع، في إنسان عنده ذكاء اجتماعي، في إنسان عنده قوة بلاغية. أيام تجد طفل صغير يلقي كلمة بشكل ارتجالي ولا غلط، هي قدرة خاصة. البيان قدرة، وحسن التصرف قدرة، وحسن التخلص قدرة. في قدرة درسناها، يعني إنسان يستطيع أن يظهر بحجم أكبر من حجمه بكثير بكثير. فقير جداً ساكن بالحجر الأسود، قال له شخص: وين ساكن؟ قال له: بلاك ستون سيتي. مظبوط بالحجر الأسود. يعني في إنسان عنده قدرة أن يكبر حجمه كثيراً. فأنا أتمنى أن تكشف قدرات ابنك. ابنك له قدرات، له فوارق، له خصائص. طبعاً ينبغي أن تكون هذه الخصائص كلها وفق منهج الله. هذا حديثنا، نتكلم مع أب مؤمن ومع أولاد مؤمنين. لكن لا تطمع يكون ابنك طبيب دائماً. مين قال إنه الطبيب أعلى حرفة؟ هيك الناس يتوهمون. يعني في حرف أرقى منها بكثير وأريح وأربح. فلذلك أنت لا تبحث أن يكون ابنك كما تريد، ينبغي أن يكون كما يريد إذا كانت إرادته وفق منهج الله عز وجل. هذه نقطة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحيانا تجد إنسان يتمتع بذاكرة عجيبة جدا، إنسان يتمتع بطلاقة لسان عجيبة، إنسان يتمتع بحسن التخلص، إنسان يتمتع بقوة إقناع، إنسان يتمتع ب يعني أن يبدو بحجم أكبر من حجمه. فكل إنسان مكنه الله من شيء، هذا الشيء إذا كان في الأصل مشروعا مقبول شرعا ينبغي أن نوجهه إلى التفوق بهذا الشيء. أنا أذكر قصة، رجل من رجال الأدب في مصر اسمه توفيق الحكيم، كان أبوه قاضياً، وأراد الأب أن يكون ابنه قاضياً مثله، وحمله على أن يكون قاضياً، فدرس الحقوق في فرنسا، وعاد إلى مصر ليكون قاضياً. ولكن هواية هذا الابن لا علاقة لها بالقضاء إطلاقاً، هو يحب الأدب. فعلى الرغم أنه لم يدرس الأدب ولم يدرس اللغة، صار قبل أن يموت عميد الأدب العربي في مصر، ميله أدبي. وأحياناً الطاقات الكامنة في نفس الطفل قد لا تظهر، أو تحتاج إلى بيئة عالية المستوى كي تظهر. يعني مثلاً، من يصدق أن أينشتاين أكبر عالم فيزياء كان في التعليم الثانوي علاماته في الفيزياء قليلة جداً؟ إنسان قد يخفق في دراسته وينجح في جانب آخر ويكون الأول. أنا أؤمن أن الإنسان عنده طاقات مخبوءة، فالبيئة أو الأب أو المدرسة إما أن تفجرها وإما أن تقمعها. مهمة المربي أن يكتشف الطاقات الكامنة عند ابنه أو عند تلميذه، وهذه الطاقات قد تفعل وقد يكون منها الخير الكبير. يقول ابن سينا: ليس كل صناعة يرومها الصبي، ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية، ولكن ما شاكل طبعه وناسبه، وإنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملائمة ما كان أحد غفلا من الأدب. مرة كنا هيك بجلسة علمية وفي أحد الحاضرين شاعر، وكان في ضيافة يعني حلويات، فأحد الحاضرين دعبه وقدم له قطعة من هذه الحلويات وقال له: مبرومة بالفستق. فأجابه الشاعر: تصيح أين نلتقي؟ في حلب لذيذة وحلوة في جلقي. غرب إذا أكلتها في نشوة وشرقي، مبرومة كأنها سوارة الخورنق. يعني على البديهة جاء بأربعة أبيات، هي شاعرية. مبرومة بالفستق، أنت من حلب بصدق. تصيح أين نلتقي؟ في حلب لذيذة وحلوة في جلق بدمشق. غرب إذا أكلتها في نشوة وشرق، مبرومة كأنها سوارة الخورنق. الشاعرية شيء فطري. أحيانا القصة أيضا ميل فطري، تجد إنسان يتكلم بقصة بشكل رائع، بيجي إنسان آخر بعيدة ما لها أي جمال يشوهها إذا أعادها، في إنسان يصنع من قصة تافهة قصة ممتعة. هذه كلها قدرات. فإن أردت أن تربي ابنك يجب أن تكتشف قدراته التي أودعها الله فيه وأن تنميها، يفلح وينجح ويتفوق. أما أن تحمله قسراً على اختصاص لا يحبه أو على حرفة لا يحبها، هذا من سلوك المجتمعات المتخلفة. أنا أقول ونحن في مسجد، أنا أتحدث عن القدرات المشروعة، وتقول لي رقص باليه مثلاً، تقول لي مثلاً، أتحدث عن القدرات المشروعة التي يقرها الدين والشرع، هذه حاول أن تنميها. حتى التعليم الثانوي مهمته الأولى اكتشاف طاقات الطلاب، اكتشافها، وقد تبدو هذه الطاقات في التعليم. أيام باحتفالات معاهد القرآن الكريم قد لا تصدق، طفل عمره 5 سنوات قبل أن يدخل المدرسة يحفظ كتاب الله كله، طاقة هائلة جدا. والحقيقة التفوق يحتاج إلى توافق ميول، التفوق يحتاج إلى أن تختار لابنك اختصاصا أو دراسة أو حرفة تتوافق مع ميوله، عندئذ يتفوق. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على بره. كم من أب وضع ابنه معه في المحل التجاري ومنعه أن يدرس وعنده رغبة جامحة إلى الدراسة؟ أنا أقول هذا الأب مجرم في حق ابنه. وكم من ابن يتوق إلى العمل وأجبره أبوه على اختصاص مجرد فأتعبه وتعب الأب كثيرا. فالعبرة أنه تكتشف ميولك، طبعا ضمن نحن في عنا عبارة بالأخبار إنه المياه الإقليمية والأجواء الإقليمية، فأنت بتسبح بالمياه الإقليمية الإسلامية، ما دمت في هذه المياه نختار لك أي حرفة، أما تسبح بمياه غير إسلامية مرفوض هذا. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 749 من مقاطع حظر التجول، والحلقة رقم 80 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح الآية الكريمة رقم 252 في سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك اسم إشارة للبعيد وتدل على علو الشأن وارتفاع المنزلة، ليس بالضرورة ان هي في اللغة العربية اسم إشارة للبعيد، لكن هذا البعد ليس معناه ان الآيات آيات الله بعيدة، بالعكس هي قريبة من قلوبنا، ولكن معناه انها عالية المنزلة تدل على علو الشأن يعني. طيب، فالآيات اللي وردت كمثلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، آية من آيات الله. تولية طالوت الملك، عودة التابوت لبني إسرائيل، آية، كل دي آية من آيات الله. ابتلاء الله سبحانه وتعالى لجنود طالوت بنهر يعني، وشرب منه معظمهم إلا قليلا منهم، آية من آيات الله. كل دي آيات للنبي عليه الصلاة والسلام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، له وللصحابة وللعالمين عشان يتعلموا منها. فدي كلها آيات عشان الناس تتعلم منها. انتصار جنود طالوت رغم قلة عددهم على جنود جالوت، برضو آية من آيات الله. انتصار داود بالمقلاع على جالوت المقاتل الشديد، آية من آيات الله. كل القصص دي موجودة عند بني إسرائيل على فكرة، لكنها إما موجودة مكذوبة وفيها تحريفات وقصص مختلقة، أو بتفاصيل كثيرة زيادة عن اللزوم صحيحة، لكن أحيانا بتبقى التفاصيل زيادة عن اللزوم. أسماء قادة وأسماء ملوك وأسماء جنود وأسماء مدن وأسماء قرى، لما تقرأ تمسك مثلا التوراة تقراها، التوراة حتى الحقيقية يعني، مش ضرورة ده من مش ضرورة ده تحريف يعني، تجد كم من التفاصيل الشديدة جدا تجعل الكتاب أشبه بسجل تاريخي، أشبه بكتاب من كتب التاريخ. بينما ربنا في القرآن الكريم بيقول له أنه بيتلو هذه الآيات عليه بالحق، نتلوها عليك بالحق. بالحق يعني إما بالصدق وبالحقائق التي حدثت فعلا وليس بالتحريفات، أو بالحق يعني بما ينفع الناس. القرآن لا يذكر أسماء إلا نادرا، سواء أسماء أشخاص أو مدن أو قبائل. يعني مثلا قريش على أهميتها لم تذكر بالاسم إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وربنا كان بيذكرهم بنعمته عليهم، لكن ما قالش عليهم حاجة وحشة يعني، ما اتكلمش عن كفرهم وعن قسوتهم وما اتكلمش كلام خالص. ذكروا حوالي 50 مرة بس مش بالاسم، بوصف الذين أشركوا، المشركون، المشركين، الكافرون، الكافرين، كان مقصود بها كفار قريش. تخيل بقى لو كانت 50 مرة قريش ذكرت بالذم وبالكفر وبالعناد وبالتكذيب. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده لما قريش الناس أهلها يسلموا وتنضم للمسلمين وتفتح الشام والعراق وفارس، قريش رجالتها هم اللي فتحوا العراق والشام وفارس من ضمن الناس، لكن كانوا قادة كمان، ويبقى رجال قريش كده بيصلوا وبيتعبدوا إلى الله بأنهم يذموا نفسهم 5 مرات كل يوم. تخيل ازاي هتقف في الصلاة مع رجال ونساء من قريش، القدم في القدم والكتف في الكتف، وانت بتذم قريش وانت بتصلي. فالقرآن تجنب ذكر أسماء كثيرة كي تكون آيات القرآن حالة عامة مفيدة وفيها دروس لكل من يسمعها وكل من ينطبق عليه الوصف على مر بقى التاريخ. بعد كده الذين أشركوا هم كل من أشرك بالله، سواء اللي عبدوا اللات والعزة أو هبل أو اللي عبدوا بوذا أو اللي بيعبدوا البقر أو اللي عبدوا الدولار أو اللي عبدوا السلطة أو اللي عبدوا المسيح، كله بقى بيشترك في هذا الوصف. تمام؟ طيب. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ثم تكلم القرآن عن المرسلين، ما قال له بقى وإنك لمن المرسلين. طب تعال نتكلم عن المرسلين. اقرأ بقى الآية 253. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، احنا قلنا ان سورة البقرة زي المراية، في منتصفها بالضبط كده ايات تحويل القبلة من القدس الى الكعبة، اي من قبلة بني اسرائيل الى قبلة امة محمد صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني هو عبارة عن تطبيقات على ما ورد في النصف الاول وتعاليم لأمة محمد كي تتفادى أخطاء بني إسرائيل المذكورة، ومنها مخالفة تعاليمهم في النصف الأول. ومن ضمن هذه الأخطاء بتاعت بني إسرائيل الكفر بالرسل، بينقوا رسل على مزاجهم، بيعترفوا بنبوة بعض الرسل ولا يعترفوا بنبوة الآخرين. يعني لما ترجع كده معايا للآية 41 والآية 42، ربنا بيكلم بني إسرائيل بيقول لهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. بيكلم عن القرآن الكريم، إنه بيصدق التوراة، لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في النص الثاني من السورة بقى ربنا بيعطي أمة محمد نفس التعليمات، فبعد أن أخبر النبي بأنه من المرسلين، يا رب 252، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تلك اسم إشارة للبعيد، والملاحظ أنه مفرد، هي تلك تلكما للمثنى، تلكم الجمع، فممكن تبقى تلكم الرسل، لكن لغويا ممكن تقول تلك الرسل أيضا، لكن لده وارد في اللغة، لكن هي أيضا تأكيد على وحدة الرسالات، دلالة وحدة الرسالات، إن الرسل كلهم وكأنهم رسول واحد حمل نفس الرسالة. تلك الرسل دلالة للإشارة للبعيد، أو دلالة إشارة البعيد هو علو منزلة الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله سبحانه وتعالى يفضل ونحن لا نفرق. ربنا أمرنا في سورة البقرة الآية 136، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. احنا مأمورين نقول كده، إننا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، نحن لا نفرق بينهم، كلهم أنبياء الإسلام ورسل الإسلام، أما الله فيفضل من يشاء ويفضل ما يشاء. ربنا فضل الجمعة على سائر الأيام، فضل رمضان على سائر الشهور، فضل ليلة القدر على سائر الليالي، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة على سائر الأيام. الله يفضل كما يشاء. فضل موسى بأن جعله الكليم، كليم الله. فضل إبراهيم بأن جعله خليل الله. فضل عيسى بأنه روح الله وكلمة الله. فضل محمد بأن جعله سيد ولد آدم وجعله المصطفى لختم النبوات كلها. ربنا يفضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بالتأكيد قلوبنا فيها ميل وحب أكتر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحكم أنه نبينا المباشر. إننا قرأنا السيرة بتاعته بالتفصيل. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة الوحيدة التي لا تترك، يعني السيرة الوحيدة الكاملة اللي ما فيش فيها فجوات. سير باقي الأنبياء تجد فجوات بالسنين، ما انتش عارف ايه اللي حصل فيها، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة كاملة، نكاد نعرف حتى عدد الشعرات البيض في لحيته، يعني عندنا كم من التفاصيل غريبة يعني. طيب، فبالتأكيد ده بيجعل عندنا ميل وحب أكتر للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفنا كمية التعب والجهاد والعرق والدم اللي بذلهم من أجل توصيل الدعوة إلينا يعني. لكن هو نفسه نهانا إن إحنا نخيره عن الرسل الآخرين. محدش مننا يقول أنه أحسن من أي رسول تاني. تخيل، يعني أنت مش قادر تقولها. أنا خايف أقول إن هو نهاني أقولها، بس أنا من جوايا أنا بحبه أكتر. ما تقولش كده. هل يحب حد مننا إن النبي يصفه بالكذب؟ هل تحب النبي يقول عليك كذاب؟ طبعا لا. طب اسمع الحديث ده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. اللي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من سيدنا يونس يبقى كذاب. الله الله الله، يبقى كذب يعني قال كذبة. وإيه واختار مين؟ اختار سيدنا يونس اللي هو يعني احنا درسنا في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هو النبي اللي أخطأ بأنه ترك قومه وغضب دون أن ينتظر إذن من الله. وشفنا التأديب اللي حصل له وكل حاجة. فقد يقول البعض ان محمد خير من يونس ويقولها وهو مرتاح، ان يعني اكيد معلومة صحيحة. النبي نهى عن ذلك وقال اللي يقول كده يبقى كذب. خبر ابيض. ومش بس كده، وتكلم عن باقي الانبياء دايما يرفع قدرهم على قدره هو نفسه صلى الله عليه وسلم. حاجة في منتهى التواضع. يعني مثلا قال: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعاء أم مريم لها عند ولادتها لما قالت إني أعيذها بك وذريتها، وهي جابت المسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الوحيد اللي لم يمسه الشيطان حين يولد، عشان يعني لم يصرخ لما ولد، هو المسيح وامه نفس الكلام. قال عن سيدنا يوسف ايه؟ واحد راح قال له: من اكرم الناس؟ قال: اكرمهم اتقاهم. قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. خلاص عارفين ان اكرم الناس هو أتقى الناس، لكن عموما من حيث الأسماء في البني أدمين مين أكرم الناس؟ أنت بقى قول أنت. الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، يعني قول بقى أنت. قال يوسف: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. أربع أجيال أنبياء. مش واحد فينا لو عنده عمه ولا جده ولا بتاع كان باشا ولا كبير عمل لي فيها بقى برمديله. لا لا لا لا لا، ده نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ومش اي انبياء. يعني الجد الثالث خليله الخليل الرحمن سيدنا ابراهيم. فبيتكلم عن يوسف ان هو اكرم الناس. عن موسى قال ايه؟ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ده حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيقول: كنا عند صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فجاء يهودي، قال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، واحد من الصحابة بتوعك ضربني على وشي بالألم. فقال من؟ قال رجل من الأنصار. قال ادعوه. فجاب الرجل، قال أضربته؟ قال نعم، سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة وضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، فهو أول واحد يطلع يلاقي سيدنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يلاقيه قبله، فيقول فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. يعني أنا المفروض أن أنا أول واحد بيطلع، بطلع ألاقي موسى موجود، ببقى مش عارف هو إيه، هو ما ماتش يعني على أساس الصعقة اللي حصلت لسيدنا موسى لما طلب أنه يرى الله، ربي أرني كيف أرني أنظر إليك، فلما ربنا تجلى للجبل خر موسى صعقة. فبيقول نفسه السلام قد يكون هذه الصعقة صعقة موت، وإحنا تدبرناها دي لما درسناها، قلنا دي قد تكون صعقة موت، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قال بطلع بلاقي موسى موجود، فقد يكون بقى هو يعني مات قبل كده. فالنبي بيقول عموما يعني أيا كان سواء إحنا فاهمين المقصود ولا لا هنا، لكن بيقول الناس ما تخشوش في مقارنات بين الأنبياء، ده خطأ كبير جدا. أنت بتحاول تثبت إيه؟ إن النبي بتاع دينك أنت أحسن من أنبياء الدين الإيه؟ أني دين؟ ما هو كله دين واحد، كله دين واحد. نرجع بقى للآية بتاعتنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، طبعا الكلام سيدنا موسى، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، البينات يعني المعجزات، وأيدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل، وجبريل كان مع كل الأنبياء، فشمعنا يعني سيدنا عيسى كثيرا ما يعني يرد معاه الروح القدس دي ليه؟ حاجتين، أولا لأن المسيحيين عبدوا الروح القدس. هم عملوا إيه بقى المسيحيين؟ جعلوا الله ثالث ثلاثة. فربنا الله أرسل ملك اللي هو الروح القدس ليه؟ عبد من عباده، إنسان اسمه المسيح عيسى بن مريم، فهم راح عبدوا التلاتة، عبدوا الله سبحانه وتعالى وسموه الآب، الأب يعني بالسرياني آب، والمسيح الابن سموه الابن، والروح القدس كمان راحوا مدخلوا اعتبروه إله أيضا، فعندهم في أقنوم الروح القدس أنه إله، والابن برضو إله عنده. فربنا بيبين انه عبد من عباد الله الروح القدس ده، وربنا ارسله لتأييد المسيح، فتجد في الآية نفي لعقيدتين فاسدتين من عقائد النصارى. وآتينا عيسى بن مريم، مش ابن الله، حتى انا دايما حتى لما بكون مثلا مع المسيحيين كده في كنيسة ولا حاجة وبتكلم، بقول انتوا بتقولوا Jesus son of God، احنا بقول Jesus son of Mary، which is more accurate، انهي فيهم ادق؟ son of Mary، ابن مريم. المهم يعني فهو ابن مريم، عيسى ابن مريم. والبينات وايدناه بروح القدس، اي روح القدس ايضا مخلوق وجند من جنود الله ربنا بيرسله لتأييد عباده. فلا عيسى اله ولا روح القدس اله، عيسى انسان عبد من عباد الله، رسول من الرسل، احد احسن خمس رسل مشوا على وجه الارض، ده يعني بنص الشريعه انه دول اولي العزم من الرسل، سيدنا نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليهم جميعا. ثانيا بقى، الروح القدس الحقيقه ربما كان موجود بصوره مكثفه مع سيدنا عيسى ابن مريم اكتر من اي نبي تاني. ليه؟ بحكم ان مدة رسالة المسيح كانت قصيرة جدا بالنسبة للانبياء الاخرين. أنبياء آخرين قعدوا يعني رسل وأنبياء عشرات السنين. النبي قعد 23 سنة وفي اللي قعد 40 سنة، قعد 950 سنة، واللي قعد قعدوا مدة طويلة عشرات السنين. لكن هو قعد 3 سنوات فقط مع كم من المعجزات والبينات هائل تطلبت أن يكون معاه باستمرار. طيب كمل 253. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعد كل رسول بيصبح فيه فئة مؤمنة وأخرى كافرة. ما بعد كل رسول بيجي في ناس بتؤمن به وناس بتكفر به. دي وردت حتى يعني فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، ده لما سيدنا عيسى أرسل. فبعد كل رسول فئة بتؤمن واللي ما بيؤمنوش بيبقوا كفار. الاختلاف ده بيسبب احتكاك ونزاع واقتتال. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الهدف من إرسال الرسل هو هداية الناس، وده اللي حصل بالفعل، بس مش كل الناس، لأن الناس بطبيعتهم مختلفين فلن يهتدي الجميع. فبيحصل الاقتتال بعد الرسل دايما. فحصل الاقتتال بين أتباع الأنبياء وبين الكفار، بل وحصل اقتتال بين أتباع الأنبياء نفسهم كمان أيضا نتيجة الاختلاف. وده يخلينا نفكر، هل الأفضل زي ما بيقول الملحدين إن ربنا ما كانش يرسل أنبياء بقى لأن ده سبب اقتتال؟ لا، لأن ترك الناس في ضلالة مش هو الحل. العيب مش في إرسال الأنبياء، العيب في الناس اللي مش بيقدروا أهمية الاختلاف ومش بيعرفوا يديروا الاختلاف ويستخدموا الاختلاف. لأن حتى بين أتباع الرسل نفسهم حصل قتال لأنه ما بيعرفوش كانوا يديروا الاختلاف. يعني الإيد الواحدة هي ما فيش فيها صبعين اتنين زي بعض، وده اللي بيعطيها القدرة أنها تعمل أشياء. يعني تخيل كان الصوابع كلها طول واحد ونفس الشكل، هتبقى كده ما انتش عارف تستخدمها، لا انت عارف تمسك بيها حاجة ولا انت عارف. لكن الاختلاف ده هو اللي بيجعل الصباع ده أقوى من عشان تقدر تفتح بيك حاجة، وده بتقدر تقشر بيه حاجة، وده بتقدر مش عارف هذا الاختلاف إذا أدير إدارة جيدة هيبقى نعمة من الله. طيب ربنا خلق الناس يعني مختلفين عشان يتكاملوا يساعدوا بعض. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه من الابتلاءات أي الاختبارات التي يختبر الله سبحانه وتعالى بها المسلمين. فإذا مثلا هاجم الكفار دولة إسلامية يجب على المسلمين كلهم أن يهبوا للدفاع عنها، وإذا اقتتل ده يبقى اختبار، فده اختبار، إذن لابد من وجود الاختلاف عشان إحنا نختبر كمان. وإذا اقتتل المسلمون فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقاتل والمقتول في النار. ولكن طبعا في أحكام درسناها في سورة الحجرات تجعل هناك ممكن أسباب شرعية تجيز قتال المؤمنين. مثلا ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، الخطاب للمؤمنين كلهم، التي تبغي وهي فئة مؤمنة حتى تفئ إلى أمر الله. فالأمر هنا للمسلمين بقتال المسلمين لأنهم بغاة، لأنهم بغاة. القضية قضية مين باغي، مين بيظلم، مين ظالم، أيا كان بقى دين الظالم حتى لو مسلم يقاتل. تمام. طيب اقرا بقى معايا الآية 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الإنفاق جاي في سياق الكلام عن الجهاد برضو، لذلك مفسرين كتير قالوا المقصود هو تمويل الجيوش. الإنفاق هنا الإنفاق في سبيل الله على الجيوش وعلى الجهاد. ولكن لفظ الآية عام أيضا، فلا مانع أن يكون الحث على الإنفاق عموما بما في ذلك الزكاة وغيرها من أوجه الإنفاق الأخرى. ركز معايا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ما ربنا بيذكرك أنه لما يأمرك تنفق مش بيأمرك تنفق من جيبك أنت، بتنفق من فلوسك الخاصة، ما فيش عندك فلوس خاصة في الحقيقة، فلوس كلها ملك لله، كل مالك هو رزق من الله، هو اللي أعطاك هذا المال ليبتليك به، يعني يختبرك. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الصيغة توحي بأن اليوم ده لو جه وانت مقصر في الإنفاق في سبيل الله هتندم ندم شديد، من قبل أن يأتي يوم، يعني ده في ندم هتندم، الحق انفق دلوقتي الحق. أول حاجة بيطلبها الميت أول ما بيموت إنه يرجع تاني عشان يدفع صدقات، أول حاجة في سورة المنافقون ربنا بيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بس لا خلاص توليت، ولا يؤخر الله نفسا إلا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا خلاص، أو يعني دايما احنا بنصلي الجنازة في المسجد بقول الناس عارفين الميت ده عايز ايه دلوقتي، يرجع عشان يتصدق. بس خلاص قلنا لك كتير، فربنا في سورة البقرة بيقول له الحق انفق قبل ما يجي اليوم ده، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني ايه بقى لا بيع فيه؟ البيع ده والبيزنس ده هو مصدر الفلوس. لو انت رحت لقيت عليك ديون بقى ربنا ما طلعتهاش، الزكوات ما طلعتش، هتعمل ايه؟ هجيب فلوس منين بقى عشان تطلعها هناك؟ لا بيع فيه، مفيش بيزنس تعمله هناك، مفيش حاجة تبيعها عشان تسايل فلوس، لا بيع فيه، لا بيع خالص خالص. يعني ايوه لا بيع خالص خالص، قراءة ابن كثير المكي وابو عمرو ويعقوب، لا بيع فيه مش لا بيع، لا بيع. وقلنا قبل كده ان الفتح هنا معناه نفي الجنس، يعني جنس البيع مش موجود اصلا. لما تقول لما مثلا حد يقولك ايه تشتري الشقة بتاعتي، عندي شقة ولقطة وتسوى كتير قوي، هبيعها لك بمتين الف جنيه، لو قلت له لا مال عندي غير لو قلت له لا مال عندي، لو قلت له لا مال عندي يعني معيش فلوس كفاية، معيش متين الف جنيه بس معك فلوس تانية، لو قلت له لا مال عندي يعني انا جيوبي بيضة، بص انا على الحميد المجيد، ثم قلب له جيوبك كده تطلع معكش حاجة خالص، يعني جنس المال مش موجود اصلا. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، دول مفتوحين عند ابن كثير المكي وابو جعفر ويعقوب، يعني جنس البيع والخلة والشفاعة مش موجودين. لا بيع فيه ولا خلة يعني مفيش صداقة حميمة، الخلة الخليل، الصديق الحميم اسمه خليل، الانتيميا هو اللي يدافع عن صاحبه، يحاول يتدخل بتاع، يتطوع انه ياخذ العقاب بدل صاحبه، مفيش كلام ده خالص. ولا شفاعه، لان الشفعاء كمان ممكن يكونوا مش بس الاصدقاء الحميمين دول، ممكن يكونوا انبياء، ممكن يكونوا شهداء. الله طب ما هو في شفاعه، ما هو الانبياء بيشفعوا، ايوه، لكن لا شفاعه الا لمن اذن الله له. يومئذ لا ربنا بيقول في سوره طه يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والآية اللي جاية آية الكرسي بكرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مين يقدر يشفع إلا بإذن ربنا. كمل بقى الآية، والكافرون هم الظالمون. الحمد لله ما قالش والظالمون هم الكافرون، وإلا كنا رحنا في داهية كلنا، فيش فينا حد ما بيظلمش، بنقع في الظلم كلنا. لكن والكافرون هم الظالمون. قالوا دي دليل ان المقصود هنا الانفاق في الجهاد، لان الجهاد بيبقى ضد، ما بيبقاش ضد المسلمين، بيبقى ضد الكافرين. فقالوا بل من لا، يعني ايه يعني، اذا ده دليل ان المقصود هنا بالانفاق في الجهاد. بس برضو قالوا لا، والكافرون ممكن تكون مش كافرين بالله، ممكن يكونوا كافرين بنعمة المال، فعشان ما انفقوش. والكافرون بنعمة الله، بانعم الله، هم الظالمون. برضو وردة، برضو وردة. فانا دايما بحب اخد اللفظ العام، لان اللفظ العام بيديني معاني اكتر، بيديني معاني اكتر. جزاكم الله خيرا، نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى يا ربنا من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يعني.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
2: حول
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ذكرتم في الحلقة الماضية أن مصاحبة العلماء أمر مهم بالنسبة إلى تعليم الصغار، فما الفائدة التي يحصلونها من مصاحبتهم للعلماء، وما المقصود بالمصاحبة هنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الإنسان الذي يقرأ من خلال السنة النبوية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كم حث على الجليس الصالح بداية، والجليس الصالح هذا إذا كان من عموم الجلاس، فكيف إذا كان تميز بالعلم؟ ولا شك أن أعلى رتبة في هذا الوجود هي رتبة النبوة، وانتهت هذه الرتبة وليس بعدها في القوة إلا رتبة الوراثة لهذه النبوة. فإذا الإنسان فاته أن يصاحب الأنبياء فليصاحب وراثهم، لأن الإنسان كما هو معلوم أن الإنسان الذي يصاحب إنسانا لا بد

0: أن ترشح من أخلاقه على أخلاقه
1: صاحب ساحب.
0: من نعم، ولذلك قالوا الصاحب ساحب، وهذا أمر معروف أن الإنسان الذي يصاحب إنسانا أخلاق هذا الإنسان سترشح على أخلاق الآخرين، وبالتالي سيتأثر بهذا الأمر. ونحن نعلم أن العالم من خلال علمه يعرف مسألة الأولويات، نستفيد منه كيف ربما هناك إنسان يندفع في الخير ولكن لا يحسن مسألة الأولويات، العالم هو الذي قد ينور له أين يبدأ وأين ينتهي في هذه المسألة، فليس كل انطلاقة في الخير محمودة، وهناك بعض الناس من يوغل في مسائل يظن أنه يفعل خيرا في الحقيقة ربما يؤدي عكس المطلوب. وقد ذكر العلماء سابقا وذكرنا ونعود فنكرر هذه المسألة أنه من تلبيس إبليس على الإنسان أنه يغريه ببعض الأمور وهي ليست من الأولويات في شيء، فكما أن بعض الناس ينطلق في فعل النوافل ويهمل الفرائض، هناك بعض الناس من ينطلق في مسائل هي من النافلة ويهمل أهله، يهمل مسائل كثيرة، فهنا الخطورة. ولذلك الإمام الغزالي الذي نحن في رحاب مدرسته يقول كلمة مهمة جدا، يقول عدم معرفة أولويات الأمور من أعظم الشرور. هذه مسألة مهمة، والإنسان الذي لا يعرف من خلال العلم أولويات هذه المسائل ربما يدخل في متاهات كثيرة وهو يظن أنه يحسن.
1: لذا لا أستطيع أن أكون في أعلى درجة السلم ما لم أبدأ بالتدرج.
0: طبعا هذا المفروض وهذا المطلوب. الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه كما نعلم وهو إمام من أئمة السنة العظام الذين تجسدت السنة في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم، ولذلك حينما يترجم له علماء الحديث يقولون هو صاحب السنة، أي من خلال فعله وهديه. وللأسف هناك الكثير لو رجع إلى الإمام الأوزاعي، يعلم الإمام الأوزاعي رضي الله عنه كم هو حريص على دينه وكم هو متشبث بهذه العقيدة وهذا الدين مع السماحة التي فطر عليها والتي هي فطرة الإسلام أصلا. ليس هناك تناقض بين السماحة وبين الإسلام وبين الالتزام، هناك من يظن أن الالتزام يقتضي التشدد، أن الالتزام يقتضي التنطع، وهذا أمر خطير، هذا فهم ناقص وشخصية ناقصة. أما الإنسان الذي ممكن أن يجمع بين عزة الإسلام وبين التسامح كما تجسد ذلك في الإمام الأوزاعي رضي الله. الإمام الأوزاعي كانت تشد إليه الرحال، رجل من الناس ممن سمع بالإمام الأوزاعي وباجتهاده شد إليه الرحال من بغداد إلى بيروت، ولما نزل عند الإمام الغزالي وهذا من فقه الدعاء، ولما نزل عند الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه وهذا من فقه الإمام الأوزاعي ومما ينبغي أن يتفطن له الدعاة والعلماء، أنه ليس كل إنسان يفيد إلي أقبله كيفما اتفق ولا أسأله عن حاله وربما أن يرجع إلى أهله أولى من أن يبقى معي. هناك بعض الناس من يرغب بأن يجمع حوله مع أنه يصرف هؤلاء الناس عن خدمة أهلهم، يصرف هؤلاء الناس عن مستقبلهم، لا يراعي مصلحة الإسلام، مصلحة الشباب، مصلحة الساحة الإسلامية في هذا الأمر. سأله الإمام الأوزاعي رضي الله عنه عن حاله، عن أهله، عن والده، فأخبره أن والده رجلا مجوسيا، فأمره الإمام الغزالي أن يلحق بأهله وأن يعود إليهم لأنهم يحتاجون.
1: ولم يتعلم شيء على الإمام الأوزاعي
0: قبل أن يتعلم هذا أهم مسألة تعلمها. أمره أن يرجع، فعاد مباشرة، وجد والده في حالة الاحتضار، لما دخل عليه علم هذا الوالد أن ابنه قد اعتنق دينا جديدا، سأله ما الذي أنت عليه، فشرح له عن الإسلام، فرغب الرجل في الدخول في الإسلام،
1: سبحان الله،
0: فاعتنق الإسلام، وما هي إلا يعني ساعات أو ثم فارق الحياة،
1: سبحان الله.
0: فكان من بركة صحبة العالم كسب هذا الإنسان نجاة والده من النار، هذه ببركة صحبة العالم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يصاحب عالما. هناك بعض الناس من يغري أن صحبتي أفضل من صحبة أهلك، صحبتي أفضل من صحبة والديك، خدمتي أفضل من خدمة والديك. هذا مسألة خطيرة جدا، وهذا فهم لا يمت إلى حقيقة الإسلام بشيء. هنا حينما صاحب الإنسان العالم ينظر الإنسان في فقه الأولويات، ينظر الإنسان في معالجة الأمور على بصيرة، ويتنور في هذه المسائل، ربما يندفع في أمر الأنات فيه خير من هذا الاندفاع، وربما يتوغل في أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد الرغبة عند الصحابة، وكان هذا من نشاطهم واجتهادهم في طاعة الله. يسألونه عن أحب الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يردهم إلى الاعتدال، لأنه حتى لا يسأموا، حتى لا يتوغلوا في أمور لا تحمد عقباه، يقول أدومها وإن قل. هذا من رحمة المعلم بمن يتعلم، يعني هنا رغبة من التلميذ أن يتعلم، وهذه رحمة من يعلم بالتلاميذ. ليس معنى ذلك إذا تشوق التلميذ لأن يأخذ أكثر أعطيه كل ما عندي ولو كان هناك رغبة.
1: هنا ما أتألم عليه مولانا أننا كنا نرى بعض المدرسين القدامى، وهذا ما صوره لنا الإعلام بأنه يجمع تلاميذه في أرض غرفة عتيقة ويحمل عصا غليظة طويلة يضرب فيها الصغار إذا أخطأوا في كلمة في قراءة القرآن الكريم أو في حفظ حديث نبوي شريف. ما هذا الافتراء؟
0: طبعا هذا تشويه، لكنه ربما كان هذا جزء من بعض في فترات من معينة خاطئة ربما، وهذا موجود إلى الآن. هناك من ينفر في مسألة الدعوة، وليس هذا محسوب على الإسلام، هذا خروج عن منطق الإسلام. حينما أقصر أنا، تقصيري لا ينسب إلى الإسلام، يجب أن أعرض أنا وما أحمل على الإسلام،
1: ولا وافق الإسلام
0: هذا الأمر. فأنا بشر قد أخطئ وأصيب، فإذا خرجت أنا على المألوف في الإسلام أنا المخطئ وليس الإسلام. هذا الأمر، وقد تنعكس هذه الصور، وهذا للأسف من عدم فهمنا نحن لبعض المسائل، وإن كان يبالغ فيها لتشويه هذا الأمر. لكن نحن لو استعرضنا المسائل سنجد مثلا الإمام أبا يوسف حينما كان طفلا،
1: نعم،
0: وكانت
1: أمه
0: ترسله إلى البزاز أو إلى الخياط ليتعلم هناك الصنعة، فكان يترك ذلك ويفر إلى حلقة الإمام أبي حنيفة. ما الذي جعله يفر إلى حلقة الإمام أبي حنيفة؟
1: محبته
0: للإمام، لأن الإمام استوعبهم بعاطفته برعايته. الإمام أبو حنيفة كان ربما أنفق على بعضهم وربما زوج بعضهم، والإمام أبو حنيفة كان لا يتغيب عن مناسبات لهؤلاء الطلاب، من تزوج منهم يحضر عرسه، من مرض منهم يعوده،
1: يعني كان أبا روحيا لهم،
0: من احتاج وصله، وهكذا كان. لذلك ألفوه، لأن هذا الإمام
1: كان قدوة
0: بكل معنى الكلمة. كذلك ما الذي جعل الناس يشدون الرحال إلى الإمام مالك؟ ما الذي جعل الناس يعني تضرب أباط الإبل إلى الإمام الشافعي وهكذا؟ ما الذي جعل بقي بن مخلد الأندلسي يترك الأندلس مع ما هي فيه
1: من
0: الجمال وإلى آخره، ويأتي ماشيا بعد أن يركب البحر، ويأتي ماشيا في هذه المسافة إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد ويحبس نفسه في هذا الأمر، بل يحتال لأخذ العلم، ونحن نعلم أنه لما قصد وصل إلى بغداد وجد الإمام أحمد في محنته التي هي معروفة وشهيرة، وأنه منع من التدريس ومنع من الفتية. ولما نزل بساحة بمسجد بغداد الكبير وسأل عن الإمام أحمد، أخبر أنه في هذه المحنة وأنه ممنوع من التدريس، فذهب وطرق الباب على الإمام أحمد وقال له أنا طالب علم. فقال له الإمام أحمد رضي الله عنه، يعني أظهر له كم هو في رغبة لأن يعطي أمثال هذا الطالب، قال من أي البلاد أنت؟ من أفريقيا. قال أنا أبعد من أفريقيا، أركب البحر حتى أصل. الإمام أحمد قال له أنت تعلم ما الذي نزل به وتعلم المحنة التي أعيش وما شابه ذلك. قال له يا إمام لي رأي. قال ما هو؟ قال ما رأيك، أنا رجل غريب في هذه البلاد، ما رأيك لو جئتك كل يوم بزي السؤال الشحادين في هذه لا يعرفون، أطرق عليك الباب فتخرج إلى دهليز الدار تحدثني كل يوم ولو بحديث واحد. قال له بشرط ألا تظهر في حلقات العلم حتى لا تعرف.
1: نعم.
0: يعني تصوري هذا الشرط ونتصور كذلك كم هذه المشقة وماذا يفعل. وفعلا كان يأتي الإمام أحمد كل يوم بزي السؤال ويقول الأجر أثابكم الله كما هو العادة عند السؤال،
1: ولم يقدر
0: في يضع في كمه الكاغد والأوراق والحبر ويأتي إلى الباب الإمام أحمد فيسمع منه كل يوم حديث أو حديثين أو أكثر ثم يعود. وبقي على هذا الأمر حتى انجلت المحنة. فلما انجلت المحنة وجلس الإمام أحمد في مساجد بغداد يحدث، كان يدنيه ويقول هذا طالب علم بحق. ما الذي دفع هؤلاء لأن يقصدوا؟ هل هي العصا؟ ولكن هذا الحب في الله حينما رأوا القدوة. نحن قلنا أن حلقة الإمام أحمد كانت تعد بالآلاف، ومع ذلك كان الذين يكتبونهم 500 من أهل المحابر، والبقية ماذا يفعلون؟ قال ينظرون إلى الإمام أحمد في هديه ودله وسمته، فيتعلمون من حال الإمام أحمد كيف يمازح الناس، كيف يعيش مع الناس، كيف يستقبل الكبير، كيف يرحم الصغير، كيف يتواضع مع التلاميذ. كل هذا علم ينبغي أن يتعلم، حرم منه أبناؤنا اليوم، حرم منه خصوصا في عهد مدارس الانتساب وما شابه ذلك. فقد يتخرج طالب العلم ويتخرج العالم ولا يعرف شيخه، وهذه مسائل خطيرة. فلذلك اختلفت هذه المسائل واختلف الانتاج في هذه المدارس، بحيث كنا نخرج القدوة التي هناك تلازم بين العمل وبين العلم، وأصبح هناك انفصال.
1: هنا أهمية أن يعلم كبارنا صغارنا.
0: نعم لا شك. أولا في الحقيقة هناك مسألة الآن يختلف فيها الناس، يقولون أن الشاب ينبغي أن يعلم هذه المسألة. أنا أقول أن كبرت سنه يكون أرحم ويكون هو أجنح للسلم في هذه المسائل،
1: فارق العمر،
0: فلذلك يراعي أكثر ويرحم أكثر. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مع ما هو عليه، حينما حضر عليه الإمام محمد كان دون العاشرة، وتعلم منه وتأثر، وهو الذي دون مذهبه، وهو الذي من خلاله عرف الإمام، هذا الإمام أبو حنيفة، على سعة العالم الإسلامي بهذه المسائل. لماذا؟ لأنه وجد القدوة الصالحة التي شدته والتي أثرت فيه. والحقيقة أن الإنسان لا يمكن أن يكون إلا صفحة لأستاذه، وهذا نعلم كلما ذكرنا إماما ذكرنا شيوخه. وحينما نذكر أبا يوسف نذكر أبا حنيفة، وحينما نذكر محمد نذكر أبا حنيفة، وحينما نذكر مثلا الإمام مالك نذكر ربيعة الرأي، وحينما نذكر فلان هكذا نذكر.
1: والدليل أننا نذكر شيوخهم ولا نذكر أباءهم.
0: نعم لا شك، لأنهم أكثر أثرا في هذا الباب، ولأن الآباء في الأصل كانوا على درجة من الوعي، أنهم يعلمون أنهم لو سلموا أولادهم لهؤلاء العلماء أفضل من أن يبقوا تحت رعايتهم، لأنهم هم وأولادهم بحاجة إلى رعاية هؤلاء العلماء الربانيين. وهذا ما فعلته أم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما عاش يتيما فكانت تبيع خشب السقف لتنفق على الإمام مالك في تعليمه.
1: هؤلاء ربتهم أمهاتهم فقط، لم يربهم آباؤهم.
0: طبعا هنا لظرف، لأن الإمام مالك عاش يتيما، ولكن الآباء في هذه المسائل.
1: الشافعي ألم يعش يتيما أيضا؟
0: طبعا هذه المسائل، ولذلك نقول هناك يعني هناك حالة من الوعي كانت عند الآباء وكانت عند الأمهات، بحيث لو فقد الأب ما تأثر الولد بشيء لوعي هذه الأم، لنضوج هذه الأم، لفهمها لرسالتها لدورها، وكيف كانت تحبس نفسها على صغارها، كيف كانت تهيئ من هؤلاء لأن يكونوا فعلا رجالا للغد. وهذا ما حصل مع الإمام مالك رضي الله عنه، حينما كانت هذه الأم تبيع كما قلنا سقف الدار لتنفق عليه، وكان الإمام مالك في الصباح تهيئه وتلبسه العمامة وتلبسه لباس العلماء وهو صغير، وتكحل عينيه وترسله إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري وإلى غيره. وهذا التشجيع من الأم، هذا الاندفاع من الأم، هذه التضحية من الأم هي التي فعلا جعلت الإمام مالك يتألق في هذه المسائل ويستفيد من هؤلاء الشيوخ. وجدنا الإمام مالك في يوم العيد كما يعني تذكر كتب التراجم أنه انطلق وهو صغير ليحضر صلاة العيد عند الإمام محمد بن شهاب الزهري وصلى معه العيد، ثم انطلق وراءه بدون أن يشعر الإمام محمد بن شهاب حتى لا يرده. فلما دخل الدار بعد قليل طرق عليه الباب، فتحت الجارية قال لها من في الباب؟ قالت فتاك الأشقر الإمام مالك، وكان يميل إلى الشقرة. قال أدخليه. فأعطاه شيئا من التمر وشيئا من الحلوى على أساس أن هدية العيد. قال ما هذا الذي أريد؟ قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تحدثني، يعني أين صغارنا، أين شبابنا، أين طلابنا، أين أبناء الجامعات عندنا في هذه المسائل. قال أريد أن تحدثني. فحدثه بحديث ثم حديث، ثم يقول له زدني زدني، حتى حدثه بأربعين حديثا في صباح يوم العيد. قال زدني، فقال له اذهب فحدثها وأنت محدث، يحفظ أربعين. نحن لو قلنا الآن لطلاب العلم سيكون لنا هناك حلقات في الأربعين النووية لما رأينا الواحد منهم كل أربعين يوما في هذه المسائل. فترة غريبة أن يأخذ الإمام مالك أربعين حديثا وهو طفل. ما هذا الذي شد الإمام مالك إلى محمد بن شهاب؟ هل هي العصا أم هو الحب والتأثر الحب. الذي كان عليه
1: الحب والتربية؟
0: لا شك هذه المسألة مهمة جدا. والحقيقة الذي يقرأ هناك لشيخنا المحدث الصالح الجليل الشيخ أحمد نور سيف حفظه الله تعالى كتاب عن منهاج المحدثين في التربية والتعليم، وهناك كتاب قديم وهو للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى واسمه أداب السامع والمحدث. هذا الكتاب من أروع الكتب. هناك كتاب كذلك وأنا دائما أنصح بهذا الكتاب، أقول لإخواني من أهل العلم ولطلاب كذلك، العالم منهم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب ليستفيد هو، وليقرأ هذا الكتاب على طلابه، والطالب ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب ليتعلم منه حتى إذا ما كان عالما حتى يعرف آداب طالب العلم، وحتى إذا ما كان عالما ليتأهل من خلال هذه الصفات لأن ينجح إن شاء الله تعالى في مسألة العلم. وهو كتاب اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهذا كتاب عظيم وجليل ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وهو من أنفع الكتب. ومن خلال هذا يشعر الإنسان كيف كانت علاقة الطالب بالمعلم وكيف كانت علاقة المعلم بالطلاب، بعكس ما يعرض الآن في الشاشات تشويها لمسائل العلم، تشويها لدور علمائنا، تشويها لدور دعاتنا، أو عرض نماذج كانت شاذة عن القاعدة أو شاذة عن الأصل. في هذا الباب ينبغي أن نعود إلى الأصل وأن نعرض الأصل حتى يندحر هذا الباطل، أما أن نعرض الباطل لنعكر به على الأصل فهذا أمر خطير جدا، لا شك أن وراء ذلك نوايا غير محمودة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذه الأمة. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حين يصدر آية من آيات كونه في آية من آيات قرآنه بقوله الله، فيجب أن نستحضر لله كل صفات الجلال وكل صفات الجمال، لأن الحق سبحانه جعل له اسما يدل على ذاته متصفة بكل الصفات، وبين لنا أسماء كل اسم يدل على متعلقه، فكلمة القادر تدل على القدرة المبرزة لكل شيء من عدم، وكلمة العلم تدلنا على إحاطة علمه بكل شيء في الوجود، وكلمة الحكمة تدلنا على أن كل شيء منه يصدر عن حكمة، وكلمة الرازق تدلنا على أن كل مرزوق في الوجود من فيضه وخيره، وهكذا إلى ما لا نهاية لكماله من صفات ذاته. ولكن كلمة الله تدل على كل الصفات متركزة في الذات، فإذا قال الله فخذ فيها القادر العالم الحاكم الحكيم البسيط القبير كل شيء في الوجود، وإذا ما كان ذاته سبحانه وتعالى متصفة بكل صفات الكمال فيجب أن يكون كل فعل يصدر عن ذاته المتصفة بالكمال بالغا الكمال في العلم والقدرة والحكمة. فإذا قال إن الله فالق الحب والنوى، فإنما يلفتنا إلى شيء كائن في الوجود نراه جميعا، وقد بينا في الحلقات السابقة كيف يكون الفلق في الحب وكيف يكون الفلق في النوى. والفلق أول مظهر من مظاهر الحياة في الكائن النباتي، أول كل شيء ترى الحبة كأنها جامدة هامدة، فإذا مستها شيء من رطوبة الأرض ابتدأت الحياة تظهر آثارها فيها فتنطلق، ذلك هو أول مظهر من مظاهر الحياة في النبات. وكذلك النوى، وقلنا إن الحب هو ما ينتفع به ولا يوجد له بذرة في داخله، والنوى هي البذرة الموجودة في كل شيء، فالصاحب الحب نأكله، ولكن النوى نأكل ما حوله. ثم بعد ذلك قال إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الحبة كانت في ظاهرها ساكنة هامدة لا حياة فيها منظورة لنا، وقلنا إن كل شيء في الوجود خلقه الله له حياة تناسب مهمته، ولكن نأخذ الحياة بما بوجودها فينا، فكل شيء ليس فيه حس وحركة وجري ومشي وتكلم نرى أنه لا حياة فيه، نقول لا، إن فيه حياة تناسب مهمته. فالإنسان له حياة تناسب مهمته، والحيوان له حياة تناسب مهمته، والنبات له حياة تناسب مهمته، والجماد له حياة تناسب مهمته، ودللنا على ذلك في الحركة السابقة بالقضايا العلمية التي أثبت العلم وجودها. وقلنا انك اذا نظرت الى الاشياء كلها بهذا المعنى وجدت ان كل موجود فيه حياة، ولكن الحياة الكاملة بكل مقاطعة وجدت في الانسان الاعلى وهو الانسان. الانسان الحق سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة حسا وحركة، ثم اعطاه حياة اخرى، هذه الحياة الأخرى هي التي تصعد حياته وتجعل لحياته قيمة، لأن حياتنا اللي هي فينا دي اللي في المؤمن والكافر قصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة عمرنا في الحياة، ولكن حياة الإيمان بما يبعثه الله لنا من منهج على يد رسول تعطينا حياة أوسع وحياة أخلد وحياة أرض، تبقى هي دي الحياة. ولذلك قلنا سابقا يقول الحق وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة الحقيقية، وإلا فما حياة تنقضي وتنتهي. فقال الحق إن الله فالق الحب والنوى المقدمة الأولى للحياة، ثم تكلم عن الحياة يخرج حيا من ميت. طب أنت تقول أن كل شيء فيه حياة، فكيف يقول الحق يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؟ طب ما هو أثبت أن فيه موت. قال لك الحق سبحانه وتعالى خاطبنا على مقدار أوليات علمنا في الأشياء، فالشيء إذا لم يكن له حس وحركة نعتبر أنه إيه؟ أنه ميت. فقال لكنك لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شيء في الوجود له حياة بمصداق قوله سبحانه جلت قدرته كل شيء هالك الا ما دام كل شيء هالك يبقى كل شيء قبل ما يهلك كان فيه حياه ولا لا؟ ام قال لك له الهلاك ضد الحياه؟ نقول له نعم، لانه قال ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي، يبقى الهلاك ضد الايه؟ ضد الحياه. فاذا قال كل شيء هالك يبقى كل شيء فيه حياة، ولكن الحياة مرة أولا عرفناها فينا، ثم عرفناها ثانيا في الحيوان، ثم عرفناها بعد ذلك في النبات، ثم عرفناها بعد ذلك في الإيه؟ في الجماد. هنا كلام لفظي، إذا كان الحق يقول يخرج الحي من الميت كان منطق السياق يقول ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرجه الميت، لأنه قال كده في آية سابقة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء إيه قدير، تولج الليل في النهار إيه؟ وتولج النهار في الليل وتخرج الحية وتخرجه، يبقى جاب دي تخرج وجاب دي تخرج. فلماذا عدل في هذه الآية فقال يخرج الحي من الميت وبعد ذلك جاء بالاسم، لم يقل ويخرج الميت من الحي وإنما قال ومخرج الميت من الحي. الذين بحثوا هذا البحث نظروا نظرة سطحية في المقابلة الجزئية في جزئية الآية وهي يخرج الحي من الميت وقال ويخرج الميت، نقول له لا أنت نسيت أن يخرج الحي من الميت إنما جاءت لبيان إن الله فالق الحب والنوى ليخرج الحي من الميت، ومدام فالق الحب ليخرج الحي من الميت وفالق اسم فاعل ولا لا؟ اسم فاعل، يبقى اللي يقابلها ايه؟ ومخرج الميت من الحي، يبقى فالق وايه؟ فالق ومخرج، ما تاخدهاش على أن يخرج ويخرج، قل إن الله قال يخرج الحي من الميت بعد قوله إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى ليه؟ ليخرج الحي من الميت، وبعدين قال ومخرجه، يبقى مقابلة لفالق ولا لا؟ ما تاخدهاش مقابلة للجزئية في الايه؟ في الآية. ولأن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث، فالحق سبحانه وتعالى له صفة في ذاته وصفة في متعلقات هذه الصفة. ازاي؟ الحق سبحانه وتعالى رزاق، قبل أن يكون مخلوق له من يرزقه هو رزاق، يبقى هو رزاق بعد ما خلق اللي يرزقه ولا هو رزاق حتى قبل أن يخلق من يرزقه؟ ليه؟ قال لك لأنه هو الخالق. طب ما هو الخالق قبل أن يخلق، تدو لو لم يكن خالقا قبل أن لم يخلق ما كانش خالق. طب ده هو خلق لأن فيه صفة إيه؟ يبقى فيه صفة للذات وإن لم يوجد المتعلق، صفة للذات المحيي قبل أن يوجد من يحييه، صفة في ذاته أنه يحيي ومميت قبل أن يميت من يريد أن يميت، ويبقى الصفة موجودة في إيه؟ تقول فلان شاعر، وإن لم يقل الآن قصيدة، لأن أول قصيدة قالها بوجود صفة الشعر فيه. قبل ما يقول شعر كان إيه؟ قبل أن يخلق كان خالقا، وقبل أن يقدر كان قادرا، وقبل أن يرزق كان إيه؟ فلازم يبقى عايزين صفة لتدل على الذات، وده يقول فالق الحب والنوى، أي قبل أن يوجد الحب والنوى الذي يفلقه هو الفالق، ومخرج الحي من إيه؟ الله. يبقى إذن له صفة ثابتة في ذاته قبل أن يوجد متعلقة، وله صفة بعد أن وجد المتعلق. فإن أراد الصفة قبل أن يوجد المتعلق جاء بالاسم فالق ومخرج، وإن كان بالصفة بعد أن توجد يخرج ويخرج. ذلكم الله، احنا قلنا زمان ذلكم ذا اسم إشارة لما تقدم اللي هو فالق الحب والإيه والنوى، ليخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الإيه، الذي تكلم عن ذاته بهذه الصفات هو الله. ذا يبقى الإشارة لمين؟ لما تقدم. ذلكم وكم دي الإشارة لمين؟ للي بيخاطبهم اللي هو احنا. واحنا قلنا زمان ان في فرق بين اسم الإشارة وبين المخاطب باسم الإشارة. اذا كنت تخاطب رجلا وتشير الى قلم تقول له ايه؟ ذا إشارة للقلم، لك إشارة للي بتخاطبه، لأنك تشير إلى إيه؟ مفرد، وتخاطبه إيه؟ مفرد. تبقى تقول ذا لك، أشرت إلى مفرد وخاطبت إيه؟ طب فإن أشرت إلى مفرد مذكر ولكنك خاطبت أنثى تقول ذلك؟ تقول لا، ذلك ذلك. طيب وإن كنت تشير إلى مفرد وتخاطب اثنين تقول ذلكما، أنا بخاطب اثنين. طب وإن كنت بتشير إلى واحد وبتخاطب جماعة تقول ذلكم. ذا إشارة إلى الحق سبحانه وتعالى، وكم إشارة مين؟ المخاطب. فحين يريد الله أن يخاطب رسوله أن يخاطب المفرد يقول ذلك، ذلك الكتاب الذي لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إنما هو بيخاطب مين؟ خاطب نحلة جماعة، بقى يقول إيه؟ ذلكم. ولذلك لما يقول إيه؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم. طب خاطب مفرد، بيخاطب إيه؟ مفرد، ولكنه بيخاطب بيشير إلى مفرد، ولكنه بيخاطب جماعة إناث، جماعة إناث مش جماعة ذكور. نقول يا أخي ما هي وردة في القرآن، امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن واعتدت لهن مش عارف متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج ايه، فلما رأيناه أكبرناه قطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشر إن هذا إلى ايه، قالت هي ايه، فذا يعني مين هو؟ يوسف. ذلكن خطاب لهم، فذلكن الذي لمتنني ايه، لمتنني فيه. يبقى ذلكم إشارة إلى قول الحق سبحانه الله، وفالق ومخرج، والخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآن. فإذا كان الله بهذه الصفات ذات وصفات قديمة ومحدثة في متعلقات صفاته، كيف تصرفون عن الإيمان به والتوحيد له؟ ده ذكر لنا أول مقوم من مقومات الحياة وهو النبات اللي احنا بنكره. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو الذي فلق الحبة وفلق النوى عشان يخرج الحي من الميت، وهو مخرج الايه الميت من الحي، يبقى هذا أولى بأن يكون ايه، أولى بأن يكون. فكيف تصرفون عنه؟ إلى من تصرفون؟ إلى من توجد فيه صفات أرقى من هذه الصفات؟ ما فيش حد فيه صفات مثل دي ولا أرقى من هذه الصفات. وإذا سمعت كلمة أن افهم منها أنها تأتي للتعجب، ازاي يحصل الكلام ده؟ وتأتي أدلوني على الكيفية، برضو تعجب الكيفية دي إيه؟ ومرة يقول يتدلون على من أين جاءت هذه العقيدة أو من هذه الفكرة. لما تيجي تقول مثلا إيه؟ كيف تكفرون بالله يخاطب الناس يقول لهم قولوا لنا بالله ازاي بتكفروا بالله. الله كأن الله في ذاته يستحق ان لا يكفر. ليه؟ لانه هو الذي خلق، هو الذي خلق من عدم وامد من عذر، ولا فيش حد شاركه ولا نزعه في الحكاية دي، واليه نرجع جميعا. تبقى كيف تكفرون به؟ يعني قولوا لنا الحكاية دي تيجي ازاي؟ يبقى دي تعجب ولا مش تعجب؟ تعجب. طيب فأنا تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له وليست لغيره؟ طب وأنا أيضا تأتي إلى أين أو من أين؟ إذن كل تعجب يأتي في أنا. أنا يحيي هذه الله بعد موتها، مش تعجب الرجل كيف يحيي هذه الله بعد إيه؟ ويجي مثلا سيدنا مريم تقول لسيدنا كريم أنا لك هذا، يعني من أين لك؟ بيتعجب ولا لا؟ إذن فالتعجب ملازم لمين؟ لكلمة إيه أنا. فكأن الصفات التي تقدمت صفات موجبة للإيمان بالله واحدا قهارا مريدا عالما حكيما نرجع إليه جميعا. فقولوا لنا كيف تكفرون بهذا الإله، وإلى من تذهبون إذا كان هذا الإله يكفر به؟ أهناك شيء ادعى أنه خلق وأنه رزق؟ لو أن شيئا ادعى أنه خلق أو رزق كنا نعذركم، لكن لم يدع شيء في الوجود أنه خلق أو إيه أو رزق. والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يقم لها معارض. فأنا تؤفكون، وكلمة أنا تؤفكون بتدي كيف تصرفون، وتصرفون انصرافا كذبا، لأن كلمة الإفك إيه معناها الكذب المتعمد، مش بس انصراف، انصراف مكذوب، انصراف قد تصرف عن شيء بصدق، لا ده انصراف عن شيء مكذوب. فالق الإصباح، آية أخرى من الآيات، بقى جاب الآية الأولانية في أنه هو الذي خلق لنا ما يقيم حياتنا، فالق الحب والنوى ويخرج الحي من الميت والميت من الحي. وبعد ذلك تكلم عن الظرف الذي نعيش فيه زمانا ومكانا. فالق الإصباح، فالق الإصباح، طب فالق معناها ايه؟ فالق جعل الشيء في شقين. طب ودي ايه الآية اللي فيها؟ قال لك فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ادي الاثنين هم متقابلين، نعمتين اثنين، واحدة منهم ما تكفيش عن الاخرى، لازم يوجد إيه؟ إصباح ويوجد ايه الليل سكن. ليه؟ ام قال لك لان الإصباح هو زمان وضوح الأشياء أمام رؤية العين، لأن احنا قلنا الظلمة تخلي الإنسان يضطرب مع الأشياء. هذه الأشياء إن كنت أقوى منها حطمتها، وإن كانت أقوى منك حطمتك. أنت ماشي بالليل وبعدين مشيت فرحت مصطدم بمصباح موضوع على الله، أنت أقوى من المصباح تكسره، ادي واحد. طب اصطدمت بقى بترابيزه جامده كده ولا بالجدار، الله يحطمك. اذا المشي في الظلمات اللي ما فيش فيه نور يهدي الانسان الى مرائه، اما ان كنت اقوى منه حطمته، وان كان اقوى منك، يبقى لازم الاصبع علشان يجي يبين لنا الايه المسائل دي. طيب واحنا ما دام في الصباح عايزين نشتغل ونروح ونيجي ونسعى في الارض وحركه، يبقى لازم فيه ما يبين لنا على الاول. فإذا ما أصابنا الكد والتعب والنصب من الحركة، إيه المنطق الطبيعي للكائن الحي؟ لازم يستريح، يستريح، يهدأ، يهدأ يعني يسكن، يسكن بس بحركته. أم قال لك وبكل شيء حوله. قال لك إزاي؟ أم قال لك لأن أنت وإن كنت ساكن لكن فيه ضوء يجيلك، الضوء ده له عمل في تكوينك، ولذلك بيبدو دلوقتي ان الاشعه لما يعملوها لاي انسان برضه بتترك ايه؟ تترك اثار. اذا فالاشعاع اللي بيجي لنا دي الله يريد بالليل ان يمنع الاشعاع عنا حتى يستريح الجسم من كل شيء، من حركه ناشئه فيه ومن حركه وافده عليه. يبقى اذا نعمه السكون الليل وظلمته زي نعمه مين؟ زي نعمه الصباح، الاثنين متممين لايه؟ مثلين. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى في اول هذه السورة قال ايه؟ قدم الظلمات على النور، الحمد لله الذي ايه وجعل الظلمات والنور. أم قال لك أنت لأنك أنت لا تستطيع أن تنتفع بحركتك في النور إلا إذا كنت نشيطا ومرتاحا من الليل، إنما إن كنت تعبان ما تقدرش. يبقى اللي حيعن على حركة النهار إيه؟ سكون الليل والظلمة بتاعت الليل. إذن الظلمة مقصودة في الوجود ولا لا؟ الناس بقى بيظنوا إننا لما نراقي البلاد بقى ونقعد ننور البلاد ليل نقول له يا شيخ أفسدت الدنيا. لو أن ذلك في أمة متحضرة حضارة راقية وتعرف إزاي متى تطفئ مصابحها ومتى تستيقظ ومتى تنام، إنما اللي قاعدين ينوروها طول الليل دي نقول له يا أخي ما خدتش راحتك ولا أجسامك خدت راحتك، ولذلك ستأنف صباحا مكدودا صباحا متعبا. واللي عايز يشوف الحكاية دي يروح يشوف الريف، يشوف الريف ايه اللي حصل فيه دلوقتي، اللي قاعدين بكهربتهم طول الليل وبعد ذلك يجوا يستأنفوا عملهم ما عندهمش لا قوة ولا ولا ولا إلى آخره. نقول له يا أخي خذ الحضارة من قمتها، ما تاخدش الحضارة من ايه من أسفل، لازم تاخد الحضارة كلها ويا بعضها. ولذلك الناس اللي واخدين دي تلتفت تلاقي مثلا تروح بلاد أوروبا مثلا تلتفت تلاقي في الوقت الساعة كذا لا تجد واحدا يسير في الشارع ولا تسمع صوتا يخرج من بيت ولا تسمع ميكروفون في الشارع، عشان كل واحد ياخد ايه. واللي عايز بقى يبقى يعمل على قد ودنه، مش يعمل على قد ودن الناس، عنده بقى حاجة يروح عامل لنا هيصة في الدنيا كلها في الشوارع تلتفت وتلاقي اللي مريض لا يعرف يرتاح، واللي عايز يذاكر ما يعرف يذاكر، واللي عايز يتعبد ما يعرف يتعبد، ومسألة فوضى. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده دي حاجة حضارية، نقول له لا يا شيخ، خد كل نعمة من نعم الله على قدر معطياتها في وجودك النافع لك. فالق الإصباح، هنا بقى كلمة فالق يعني شاق. طيب فالق الإصباح هو بيفلق الإصباح، طب يعني الإصباح بينفلق مش كده؟ طب الإصباح بينفلق بإيه؟ نقول له أخي اسم الفاعل لما يجي بعده حاجة، مرة تقول إيه فلان قاتل الضربة، يعني إيه فلان قاتل الضربة؟ يعني الضربة بتاعته قاتل. طب فالق الإصباح يعني إيه؟ إصباحه فالق، مش ضربته قاتلة في الأول، أهو فلان قاتل الايه الضربة يبقى ضربته. طب فالق الإصباح يبقى إصباحه ايه؟ يبقى إصباحه هو اللي بيفلق الغير. طب بيفلق، بيفلق الظلم، الظلم لأن الظلمة متراكبة كده، لما يجي الإصباح كأنه فلقها والشق كده وطلع الايه وطلع النور. يبقى مرة تقول فالق الإصباح يعني إصباحه فالق، فالق لإيه؟ للظلمة. وصحيح الصبح بيجي فالق لمين؟ للظلمة. كلام معقول. طب قلت فالق الإصباح يعني الفلق واقع على الإصباح، يعني يفلق الإصباح زي ما تقول ضارب زيت، يعني زيت ايه انضرب، ويبقى الإصباح هنا ايه انفلق، تبقى معناها ايه؟ نقول له ايوه بقى، شوف بقى دقة الأداء البياني، لأن الذي يتكلم إله ازاي بقى، هل ساعة ما بيجي الليل بنفاجأ من ظلمة الليل ونلتفت تلاقي الشمس طلعت؟ لا ما بيحصلش، ده بيجي صبح. ومعنى الصبح هو ما هو الصبح؟ اولا الصبح هو الاصباح نفسه، الصبح هو الايه امر القس قال ايه الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي. يبقى الصبح والإصباح بمعنى إيه؟ معنى واحد معلم. طب والصبح هو إيه؟ هل الصبح من طلوع الشمس ولا الصبح من ظهور الضوء قبل ما تطلع الشمس إلى أن تشرق الشمس؟ يبقى انتهى مين؟ يبقى انتهى الصبح. أكن الشمس لا تفاجئ الظلمة لتمحوها مرة واحدة، وإنما بيأتي الأول إيه؟ إصباح، النور هو النور الهادي. ليه؟ أم قال لك لأن دي مسألة طبيعية، ده حتى علماء العيون الأطباء العيون لما بيكون عامل لواحد عملية يوم لما يجي يشيل عنه الأغشية ما يشيلهاش كده على طول، يعني يوم يشيلها شيء إيه؟ عشان ما يجيش الضوء يخطف البصر على طول. فمن رحمة الله إنه قبل ما تطلع لنا الشمس كده بضعها كده يفاجئنا، لا عمل إيه؟ فترة إيه؟ الصبح. كأن الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل فلقا هادئا، ثم جاءت الشمس ففلقت الصبح. جاءت الشمس ففلقت ايه؟ فلقت بينت بقى الله. يبقى اذا الاصباح فالق مرة ومفلوق مرة اخرى. اذا فاسم الفاعل قد ادى مهمتين، المهمة فالق الاصباح يعني الفلق دخل على الاصباح نقول ده بضوء الشمس، طيب واصباحه فالق يبقى ظلمة الليل الاولى. يبقى اذا الاصباح فالق مرة ومفلوق مرة اخرى. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. شوف ساعة ما يقول فالق الاصباح كان يقول وجاعل الليل سكن، بده يدي الشيئتين اثنين، هو في ذاته فالق للاصباح يجيبها الاسم يدي لها صفة الثبوت، وبعدين ايه وجعل الليل دي صفة الحدوث، الحدوث دي بعد وجود المتعلق، بعد وجود ايه المتعلق. فاذا اراد الصفة اللازمة له قبل ان يوجد المتعلق يجيب الاسم، وان اراد الصفة بعد ان وجد المتعلق يجيب من مين؟ يجيب الايه؟ يجيب الفعل. ولذلك تيجي في القرآن الكريم يقول ايه؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لان الكلب على هذه الصورة ثابتة. الله، يبقى اذا لما يحب الصفة الثابتة يجيب الاسم، يحب الصفة اللي ايه تتغير يجيب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، كان القياس يقول فأصبحت الأرض مخضرة، أنزل فأصبحت، نقول لا ده بده يديني التجدد اللي بيحدث، فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض إيه؟ فتصبح الأرض مخضرة. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وعرفنا سكن يعني راحة، راحة إيه؟ ما تعملش أنت وما تخليش كائن يعمل معك، فما تعملش أنت ما تتحركش وتتعب ارتاح، وبعدين امنع الظلم علشان ما تقعدش تشاغب جزئياتك وتشاغب تكوينك وتتعبك منه. ولذلك مش بقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، علشان ايه؟ علشان الحكايه. والشمس والقمر حسبانا، الشمس هي معروفه لنا والقمر معروف لنا، وبعد ذلك جاء بكلمه حسبان. حسبان دي وزن فعلان عاده يدل على المبالغه، زي مثلا انت تقول فلان والعياذ بالله كفر كفرا وكفر

ودي بحسبان. أم قال لك حسبان هنا يعني ايه؟ يعني تحسب بها الاشياء. قال لك احنا بنحسب السنة بدورة الشمس في 365 يوم وربع، مش كده ولا لا؟ وبعدين تعدي البروج بتاعتها في هذه المدة، والقمر بيعدي بروجه في الشهر مثلا 28 يوم وكذا. الله، يبقى اذا وبنحسب على دي ولا لا؟ نحسب بالشمس اليوم ونحسب بها العام، ولكننا نحسب ايه؟ ولكننا نحسب الشهر بالقمر. انت تقدر تحسب الـ الـ الـ الـ الشهر بالشمس، انما تحسب الشهر بايه؟ لانه بيطلع صغير كده وبعدين يكبر يكبر يكبر. ولذلك رمضان بيسقط عندنا بايه؟ يعني بالقمر مش بالشمس. لكن اليوم نسبته بالقمر؟ ام قال لك لا، نسبته بالشمس. طب والسنه؟ ام قال لك برضه بنسبتها بالايه؟ بالشمس. لكن هنا لما تداخلت حسبان الشمس، الاثنين حسبان، الاثنين حسبان، الشمس والقمر دي لها حساب ودي لها ايه؟ ودي لها حساب على الأرض. اذا ما نظرت الى كلمه حسبان، يعني هي مخلوقه ايه؟ لتحسب بها شيء اخر، شيئا اخر. ليه؟ لانها خلقت بحسبان. يبقى هي كانت حساب وحساب دقيق. ليه؟ لان هي مخلوقه بايه؟ بحساب. تعال بقى للساعه اللي بنستعملها دي، مش في عقرب للساعات، وفي عقرب للدقائق، وفي عقرب لايه؟ للثانية. ده اقل ما قدرنا عليه، وان كان الممكن ان نعمل الثانية برضو الى ايه؟ برضو الى اجزاء، مش كده؟ زي ما عملنا الـ الـ الـ الـ المساحات مثلا متر وسنتيمتر وايه؟ ومليمتر، وبعدين قلنا ايه؟ ميكرو برضو، مش كده؟ فاذا كل ما نرتقي نعمل حساب ايه؟ هذا. طب هل كانت الشمس والقمر حسابا لنا نحسب بها الاشياء الا اذا كانت مخلوقة بحساب؟ طب ده لازم تكون مخلوقة بحساب. ازاي بقى؟ اما قال لك انت عندك الساعة دي، انت اللي بينطر العقرب بتاع الثواني ده نطرته لا تدرك، واللي بينطر عقرب الدقائق تدرك، واللي بينطر عقرب الثواني. طب ده له زنبلك وده له زنبلك وده له زنبلك، كأنه عامل الزنبلك بتاع الساعات بحيث كل 60 دقيقة ينطر النطرة دي، ان اختلت فيه دي تقوم ديك هتدور 60 دقيقة والساعة لسه ما كملتش، أو الساعة رمحت ساعتين. يبقى ده معمول بحيث إذا دار عقرب الدقائق اللفة تقوم يدور عقرب الساعات النطة من واحد لاثنين، وإذا دار عقرب الثواني اللفة تتنقل الدقيقة. الله، يبقى إذا الدقيقة محسوبة على الثانية، والثانية محسوبة على الدقيقة، والدقيقة محسوبة على الساعة. تبقى هل من الممكن إن لم تكن مخلوقة بهذا الحساب؟ يعني العمل الجاي، الياي ده مثلا سلك من نوع خاص مضغوط ضغطة خاصة بقوة خاصة، بحيث إذا حد يعني يحل من الحكاية دي ينحل بحساب، إن انحل كتير كده يخليه نط أكتر، إن انحل أقل يخليه يغلق. يبقى دي معمولة الزنبلك بتاعها بحساب، ودي الزنبلك بحساب، ودي الزنبلك بإيه؟ يبقى لم تكن الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا لأنها في ذاتها خلقت بحساب. يبقى قول الحق الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمهم الشمس والقمر بحسبان، ولذلك سأجعلها لكم حسبانا، خلقتها بحسبان ولذلك سأجعلها لكم إيه؟ حسبان. لو لم تكن بحسبان دقيق زي المهندس اللي عمل، أمال الساعة دي يقولك ده ساعات مضبوطة، ده ما تخلص الثانية ده ليه؟ معمولة بتصميم ما يختلش في فردة الزنبلك. شوف فردة الزنبلك دي بقى ازاي تتعمل علشان تيجي مظبوطة ويا بعضها. والشمس والقمر حسبانا، حسبانا يعني نحسب بها. ليه؟ لأنها هي مخلوقة بإيه؟ بحسبان. وما دام مخلوقة بحسبان، حساب دقيق، ما هو قال يقول حسابا، اشمعنى عدل عن حساب هنا وعن حساب هنا، وقال حسبان هنا وقال حسبان هنا؟ لان بقولنا انها مبالغه، مش حساب ده حسبان يعني حاجه ايه. ليه؟ لان اللي عملها بحسبان وجعلها لكم حساب تقدير العزيز العليم. وايه تقدير العزيز العليم؟ قال لك تقدير العزيز العليم، عزيز كلمه تفيد الغلبه القهر. الله، ان ما حدش يبقى علي عليه. قال لك لان الاجرام التي تراها اقوى منك ولا تتناولها يدك وتؤدي لك مهمتك بدون ان تقرب منها. الشمس انت بتقرب منها

0: انت بتظبطها الساعه، انت بتملاها، انت اللي بتملاها وانت لانك انت اللي عاملها، مش كده ولا لا؟ طب والشمس بنتناولها؟
1: ابدا.
0: لو كان واحده من دول فيها قوه عن خالقها كان نقول انها يمكن تعفى عما رسمها لها، لكن لانه عزيز لا يغلب، ما فيش حاجه فوقه، لا يمكن ان تكون. ليه؟ لان اللي قدرها مين؟ عزيز لا يغلب، ما فيش حاجه في صنعته ولا في خلقه تتأبى عليه. قال لها يبقى كده، يبقى ايه؟ يبقى كده. يبقى اذن ذلك تقدير العزيز العليم بيعطينا حيثيات الثقه في كونها حسبان، يعني نحسب عليها لانها مخلوقه بحسبان، واللي خلقها ايه؟ تقدير عزيز، يعني لا يغلب، ما فيش حاجه هتيجي فوق، ما فيش اله تاني يقول لا. طب خل دي يعني بلاش دي، يقول له لا، ده عزيز لا يغلب. وعزيز بس مش كده بس غلبه مطلقه، لا، عزيز بعلم. قد يكون واحد عزيز بجبروت، ده عزيز بايه؟ بعلم.
2: الله.
0: وهو الذي جعل لكم النجوم ايات من ايات كونه في فالق الاصباح، وقبل كده فالق الحب والنوى، وبعدين جعل الشمس والقمر حسبان، وجعل كل دي ايات كونيه. ايات كونيه تلفتنا الى ايه؟ الى ان مصالحنا مرتبطه بهذه الاشياء. فبفلق الحب والنوى ارتبط حياتنا قوتيا، استمداد حياه، وبوجود الليل والنهار امتى خدنا الراحه علشان نعمل، وبوجود الشمس والقمر حسبان حسبنا زمننا. كل دي دلالات ايه؟ دلالات قدرة الحق، لأنه تكلم أولا عن توحيد الله وعن صدق البلاغ عن الله بالنبوة، فبعد ذلك بيشرح لنا الايه؟ الآيات الكونية اللي هي حيثيات إيماننا بأنه إله ايه؟ بأنه إله واحد. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر. بقى جعل الشمس والقمر، خلقها بحسبان لتكون حسبانا، مش كده؟ وده تقدير مين؟ العزيز العليم. وبعدين مسك لنا النجوم، قال لك لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم هي الاشياء اللامعه اللي احنا بنشوفها دي، لنهتدي بها في ظلمات البر، لان صحيح لما يجي الليل سكن، هو صحيح منع الضوء الفاقع، انما برضه خللنا ضوء، لان من رحمته يعلم ان بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة والضرب في الأرض إلى أن يمكن يمشي بالليل. طيب الناس اللي عايزين يحرسوا الأمن في الدنيا، كل بلد عايزين الناس يحرسوا في الأمن، هننيمهم بالليل الأخرين ولا هيصبحوا إيه؟ ولا هيسهروا بالليل؟ يبقى نخلف فيهم، ما هيبقاش الليل سكن لهم. ولذلك قلنا إن من الحق سبحانه وتعالى احتياطا لواقعيات الحياة، يقول إيه؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لان في ناس تضطرهم ظروف الحياه بالنسبه لسواهم الى انهم يعملوا ايه؟ يقدروا سهرانين، او يضربوا في الارض، او يمشوا في البحر، وما دام ماشي في البحر يبقى فيه ظلمه، يبقى ماشي في البحر يبقى عايزين له ضوء فاقع، ولا ضوء يا دوب يهديه. ولذلك كان العرب يهتدي اليه، يقول لك مثلا اجعل النجم الفلانيه امام عينك وسر تلقى الحي الفلاني، اجعل النجم الفلاني على يسارك ويمشي اعتقد، اجعل النجم ده خلفك ويمشي تلاقي الوجه. يهتدون الى المواقع بايه؟ بالنجوم. طيب اذا الظلمه لو طمت كده كانت منعت الحركه بالليل، والحركه بالليل قد يضطر اليها الكائن الحي. فعمل ربنا ايه؟ انتوا عارفين بقى حكايتنا احنا في في في, في اعراف الحياه، نقول لك يلا نعمل والناس في البيت، والناس في البيت، والناس يعني ايه؟ ضوء ايه؟ خافت، لان يمكن تضطر تقوم بالليل، يبقى مش عاملين النور كله في البيت، والا يفسد حركه الحياه، نقوم نقول اطفي النور كله، بس اعمل ايه والناس؟ عشان حتى لما تقوم ما تتكس، ما تتحطمش، ولا تتحطم ولا تتايه ولا تتاهي. النجوم دي والناس تديك الضوء اللي على قدر الايه؟ اللي على قدر الضروره، لتهتدوا بها في ظلمات الايه؟ في ظلمات البر والبحر. وهل بس الاهتداء في ظلمات البر والبحر؟ لو ان القصد منها أن نهتدي في ظلمات البر والبحر لكانت كلها متساوية الأحجام، لكن بنشوف نجم كبير ونجم صغير، وقد يكون النجم الصغير ده أكبر من النجم الكبير، بس بعده، وده بعيد وده قريب، إذن الحكاية بتاع الإعداد وبقى في ظلمات البر مش هي كل الحكمة، ده الحكمة اللي العقل الفطري يدركها أولا، لكن يقوم يجيب آية تانية عشان يقولك إياك أن تحصل الحكمة في هذه، فيقول إيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ما قالش يهتدون في ظلمات البر ولا في البحر، يبقى لها مهمة تانية. ويقول إيه التاني فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله، إذن النجوم لها حاجات إيه؟ لها حاجات كتيرة قوي، مش بس عشان نهتدي بها في ظلمات الإيه؟ البر والبحر. وإلا لو كانت بس لمجرد ذلك كانت تساوت أحجاما وتساوت مواقع وتساوت أضواء، وهي مختلفة حاجات كتير لا حصر لإيه؟ لا حصر لها. وكل يوم العلم لما يتقدم يبين لنا أشياء إيه؟ اشياء كده. اهو المذنب اللي بيقولنا هيجي لنا بعد كم مش عارف ايه ده وجاء اهو، شوف بقى بيجي كل قد ايه، كون ربنا ايه وانا لموسع ايه وانا لموسعون وانا لموسعون، يعني احنا خلقين عالم ايه، عالم كبير قوي قوي قوي، بس انت خدت منه على قدر ايه، على قدر ادراكاتك وامتداداتك في النظر الطبيعي والنظر المعان، في نظر للانسان طبيعي وفي نظر معان. الطبيعي هو اللي ما فيش آلة كده، والنظر المعان انك انت تعمل له آلة، مثلا آلة تقرب البعيد وآلة تكبر الصغير، دي مجهر ودي مثلا تلسكوب وده ميكرو ايه ميكروسكوب، يعني دي حاجات بايه بالمعونة، فاكوان واسعة. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في هذه الآية في ظلمات البر والبحر نهتدي بقى في ظلمات البر والبحر، نقول له فيه هناك وعلامات وبالنجم هم ايه يهتدون. وايضا في الايه الاخرى يقول ايه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو ايه تعلمون عظيم، حتى ان بعض العلماء يقول لك ده كل انسان يوجد في الوجود له نجم، والحياه بتاعته مرتبطه بهذا النجم، لحد ما تشوف النجم ده عمل كده يبقى معناها انتهى. بس فيه نجوم بتبقى لامعه بندرك خفقانها، ونجوم تانية بتبقى ايه مش لامعة وبعيدة عني، ودول الناس اللي هم ايه التافهين اللي محدش داري بايه اللي محدش داري بايه. والعلم كل يوم يتقدم ويربط لنا باشياء. اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انني خلقت لكم الاشياء فما قدرتم على بعقولكم ان تصلوا الى حكمة فيها، ولكن لا تقولوا هذه منتهى الحكمة بل وراءها ايه حكم اعلى. ليه؟ ام قال لك لان صنعة الحكيم القادر ان كنت انت هتحدده يبقى كمال حدد، يبقى كمال حدد، ولكن الكمال المطلق لا يحد، فلا يزال في ملك الله ما لا نستطيع ادراك حكمته الا حين ينهي الله الارض ومن عليها. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة. آمين.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

ولك الحمد حمد الذاكرين، وسبحان الله تسبيح العارفين. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا ونحمدك على

واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا.

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، وهو الوسائل الفعالة لتربية الأولاد. وقد وصلنا إلى بعض التوجيهات في شأن تربية الأولاد. من هذه التوجيهات مراعاة الفروق الفردية بين الصغار. الأب أيها الإخوة يتمنى أن يكون ابنه على شاكلة معينة فيحمله عليها، ويضغط عليه، ويقسو عليه، ولا يفلح. لو أن هذا الأب حاول أن يكتشف خصائص ابنه، من الثابت أن الصغار يمكن أن يفرزوا إلى زمر. في طفل عنده استعداد للعلوم المجردة، رياضيات، فيزياء، كيمياء، طب، هندسة، علوم مجردة، يعني يستمتع إذا قرأ ويستوعب ويحفظ ويبتدع. وفي طفل آخر ذكاء عملي، بفكك آلة، بركبها. وفي طفل ثالث محدود الذكاء، هذا شيء مقطوع به. في طفل يتمتع بذكاء نظري، وفي طفل يتمتع بذكاء عملي، وفي طفل محدود الذكاء. فالذي يتمتع بذكاء نظري ينبغي أن توجهه إلى كليات جامعية للدراسة النظرية، وقد تكون في حقه مجرما لو دفعته إلى حرفة. لا يصلح أبدا، لا يصلح إلا للتفوق في العلوم النظرية. وفي إنسان يتمتع بذكاء عالي جدا في الأمور العملية، فلو وجهته لفرع النظري لا يفلح. أنا أعلم علم اليقين أن هناك إخفاقات كبيرة جدا، وتسبب دمار للأسر بسبب عدم معرفة الأب لهذه الحقيقة. يريد ابنه طبيبا، وقد يفلح ابنه في عمل يدوي، ويجمع ثروة أضعاف ما يجمعه الطبيب. فإذا أجبرته على أن يكون طبيبا لا تفلح، ولا يفلح، ولا ينفع، ولا يتفوق. طبعا هذا الكلام في بعض البلاد حل على الشكل التالي: في طفل بسن معينة تفحص إمكاناته عن طريق روائز عالية المستوى، فيصنف الطلاب إلى قسم متفوق نظرياً، وقسم متفوق عملياً، وقسم ضعيف التفكير. هؤلاء الضعاف لهم مناهج بسيطة، لا تتعبهم ولا يتعبونك، مناهج بسيطة لطيفة، معلومات بالحد الأدنى، ويعطى شهادة ويسمى مثقف، لكن بشكل يتناسب مع إمكاناته. لا أرهقنا ولا ضغطنا عليه ولا حطمنا ولا شعر بالإخفاق، هي حالة. الحالة الثانية، ابن يتفوق في العمل، أعطيه حد أدنى من الثقافة النظرية وادفعه للعمل، وطفل آخر يتفوق في اللوائح النظرية. فما لم يكتشف الأب خصائص ابنه واستعدادات ابنه وفروق ابنه الفردية عن بقية الأولاد لا يفلح في تربيته. الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن جميعا خلقنا للجنة، وأنا مضطر أن أذكر هذا المثل، نحن جميعا خلقنا للجنة، والدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم. ولكن الجنة التي خلقنا من أجلها لها طرائق بعدد أنفاس الخلائق، فقد تدخل الجنة بدعوة إلى الله، أو بتأليف، أو بخدمة، أو بطب تبتغي به وجه الله، أو بهندسة تبتغي بها وجه الله، أو بتعليم تبتغي به وجه الله، أو بحرفة تبتغي بها وجه الله. تصميم المجتمع المسلم أيها الإخوة رائع، كل حرفة إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك صاحبها الطرق المشروعة وابتغى بها كفاية نفسه وأهله وخدمة المسلمين والتخفيف عنهم، ولم تشغله عن طاعة ولا عن فريضة ولا عن عبادة ولا عن عمل صالح، انقلبت إلى عبادة. فيمكن أن تصل إلى الجنة من أي طريق. فالذي يتفوق في الأمور العملية ينبغي أن يطلق إلى أمر عملي، والذي يتفوق في الأمور النظرية ينبغي أن يدفع إلى اختصاص نظري، والذي نجد فيه ضعفاً عاماً ينبغي ألا نزعجه وألا نتعبه في ضعف وفي تقصير. المقصر نزعجه، المقصر نزعجه. أما إذا كان الإمكانيات ضعيفة جداً لا ينبغي أن نحمله ما لا يطيق، وهذا من الرحمة. فيا أيها الإخوة، لا نفلح في تربية أولادنا ولا في تربية طلابنا ولا في تربية طلاب العلم في المسجد إلا إذا عرفت الفروق الفردية. هناك ملمح في السنة دقيق، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكلف صحابياً بعمل، فعرضوا عليه اسم أحد الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هناك، أي لا يصلح لهذا العمل. وكأن النبي المربي الخبير يعرف كل صحابي، يعرف إمكاناته. مثلاً في إنسان عنده ذكاء اجتماعي، هذا إذا أرسلته بمهمة اجتماعية يفلح، لطيف، لبق، مرن، يعتذر، يرضي من حوله، لا يزعجهم. في إنسان في عنده تفوق مالي، هذا ينفق وذاك يفاوض. في إنسان عنده خبرة عملية، هذا نستعين بخبرته. إنسان في عنده وجاهة، نستعين بوجاهته. إنسان في عنده مال، نستعين بماله. فكل إنسان يمكنه الله من شيء، وهذا الشيء يمكن أن يبتغى به وجه الله عز وجل. فلذلك أن تكتشف ميول ابنك في وقت مبكر، أو أن تكتشف إما مباشرة أو عن طريق اختصاصيين أن هذا الابن ما بنيته الفكرية، ما بنيته النفسية، ما قدراته الخاصة، في قدرات خاصة عالية جداً. درسنا مرة بالجامعة 100 قدرة خاصة بالإنسان، في شخص عنده قوة إقناع عجيبة، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، قدرة هي. بس مرة أب جاءه ابنه من بلاد الغرب وقد حمل شهادة عليا في الفلسفة، فالأب مع الأم جالسان على مائدة وعليها يعني فروجان، فقال ابنهما: يا أبتي أنا أستطيع أن أقنعك بالدليل أن هذين الفروجين هما ثلاثة. قال له: طيب أنا سآكل واحدا وستأكل أمك واحدا وكل أنت الثالث. في إنسان في عنده قوة إقناع، في إنسان عنده ذكاء اجتماعي، في إنسان عنده قوة بلاغية. أحيانا تجد طفل صغير يلقي كلمة بشكل ارتجالي ولا غلط، هي قدرة خاصة. البيان قدرة، وحسن التصرف قدرة، وحسن التخلص قدرة. في قدرة درسناها، يعني إنسان يستطيع أن يظهر بحجم أكبر من حجمه بكثير بكثير. فقير جداً ساكن بالحجر الأسود، قال له: شخص وين ساكن؟ قال له: بلاك ستون سيتي. مظبوط بالحجر الأسود. يعني في إنسان عنده قدرة أن يكبر حجمه كثيراً. فأنا أتمنى أن تكشف قدرات ابنك. ابنك له قدرات، له فوارق، له خصائص. طبعاً ينبغي أن تكون هذه الخصائص كلها وفق منهج الله. هذا حديثنا، نتكلم مع أب مؤمن ومع أولاد مؤمنين. لكن لا تطمع يكون ابنك طبيب دائماً. مين قال إنه الطبيب أعلى حرفة؟ هيك الناس يتوهمون. يعني في حرف أرقى منها بكثير وأريح وأربح. فلذلك أنت لا تبحث أن يكون ابنك كما تريد، ينبغي أن يكون كما يريد إذا كانت إرادته وفق منهج الله عز وجل. هذه نقطة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحيانا تجد إنسان يتمتع بذاكرة عجيبة جدا، إنسان يتمتع بطلاقة لسان عجيبة، إنسان يتمتع بحسن التخلص، إنسان يتمتع بقوة إقناع، إنسان يتمتع يعني أن يبدو بحجم أكبر من حجمه. فكل إنسان مكنه الله من شيء، هذا الشيء إذا كان في الأصل مشروعا مقبول شرعا ينبغي أن نوجهه إلى التفوق بهذا الشيء. أنا أذكر قصة، رجل من رجال الأدب في مصر اسمه توفيق الحكيم، كان أبوه قاضياً، وأراد الأب أن يكون ابنه قاضياً مثله، وحمله على أن يكون قاضياً، فدرس الحقوق في فرنسا، وعاد إلى مصر ليكون قاضياً. ولكن هواية هذا الابن لا علاقة لها بالقضاء إطلاقاً، هو يحب الأدب. فعلى الرغم أنه لم يدرس الأدب ولم يدرس اللغة، صار قبل أن يموت عميد الأدب العربي في مصر، ميله أدبي. وأحياناً الطاقات الكامنة في نفس الطفل قد لا تظهر، أو تحتاج إلى بيئة عالية المستوى كي تظهر. يعني مثلاً، من يصدق أن أينشتاين أكبر عالم فيزياء كان في التعليم الثانوي علاماته في الفيزياء قليلة جداً؟ إنسان قد يخفق في دراسته وينجح في جانب آخر ويكون الأول. أنا أؤمن أن الإنسان عنده طاقات مخبوءة، فالبيئة أو الأب أو المدرسة إما أن تفجرها وإما أن تقمعها. مهمة المربي أن يكتشف الطاقات الكامنة عند ابنه، أو عند تلميذه، وهذه الطاقات قد تفعل وقد يكون منها الخير الكبير. يقول ابن سينا: ليس كل صناعة يرومها الصبي، ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية، ولكن ما شاكل طبعه وناسبه، وإنه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملائمة ما كان أحد غفلا من الأدب. مرة كنا هيك بجلسة علمية وفي أحد الحاضرين شاعر، وكان في ضيافة يعني حلويات، فأحد الحاضرين داعبه وقدم له قطعة من هذه الحلويات وقال له: مبرومة بالفستق. فأجابه الشاعر: تصيح أين نلتقي، في حلب لذيذة وحلوة في جلقي. غرب إذا أكلتها في نشوة وشرقي، مبرومة كأنها سوارة الخورنق. يعني على البديهة جاء بأربعة أبيات، هي شاعرية. مبرومة بالفستق، أنت من حلب بيظهر. تصيح أين نلتقي، في حلب لذيذة وحلوة في جلق بدمشق. غرب إذا أكلتها في نشوة وشرق، مبرومة كأنها سوارة الخورنق. الشاعرية شيء فطري. أحياناً القصة أيضاً ميل فطري، تجد إنسان يتكلم بقصة بشكل رائع، بيجي إنسان آخر بعيدة ما لا أي جمال يشوهها إذا أعادها، في إنسان يصنع من قصة تافهة قصة ممتعة. هذه كلها قدرات. فإن أردت أن تربي ابنك يجب أن تكتشف قدراته التي أودعها الله فيه وأن تنميها، يفلح وينجح ويتفوق. أما أن تحمله قسراً على اختصاص لا يحبه أو على حرفة لا يحبها، هذا من سلوك المجتمعات المتخلفة. أنا أقول ونحن في مسجد، أنا أتحدث عن القدرات المشروعة، وتقول لي رقص بالي مثلاً، تقول لي مثلاً، أتحدث عن القدرات المشروعة التي يقرها الدين والشرع، هذه حاول أن تنميها. حتى التعليم الثانوي مهمته الأولى اكتشاف طاقات الطلاب، اكتشافها، وقد تبدو هذه الطاقات في التعليم. أيام باحتفالات معاهد القرآن الكريم قد لا تصدق، طفل عمره 5 سنوات قبل أن يدخل المدرسة يحفظ كتاب الله كله، طاقة هائلة جدا. والحقيقة التفوق يحتاج إلى توافق ميول، التفوق يحتاج إلى أن تختار لابنك اختصاصا أو دراسة أو حرفة تتوافق مع ميوله، عندئذ يتفوق. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على بره. كم من أب وضع ابنه معه في المحل التجاري ومنعه أن يدرس وعنده رغبة جامحة إلى الدراسة؟ أنا أقول هذا الأب مجرم في حق ابنه. وكم من ابن يتوق إلى العمل وأجبره أبوه على اختصاص مجرد فأتعبه وتعب الأب كثيرا. فالعبرة أنه تكتشف ميولك، طبعا ضمن نحن في عنا عبارة بالأخبار أنه المياه الإقليمية والأجواء الإقليمية، فأنت بتسبح بالمياه الإقليمية الإسلامية. ما دمت في هذه المياه نختار لك أي حرفة، أما تسبح بمياه غير إسلامية مرفوض هذا. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

اللهم يا سميع الدعاء نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا فيه، وأن ترزقنا الشكر عليه والإنابة إليك، وزدنا حبا في الصالحات من الأعمال. ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين. نسألك اللهم خير ما خلقت لنا، ونعوذ بك من شر ما يغضبك علينا. اللهم افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب نجني وأهلي مما يعملون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي.

فاغفر لي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. رب هب لي من الصالحين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. رب هب لي من الصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، مخبتا إلي، أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وبالحق ناطقا وعملا صالحا متقبلا عندك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم لقائك يا رب العالمين.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا، واجعل لي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا، فإنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من أهل طاعتك، وأعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، وارزقنا توبة نصوحة لا رجعة بعدها إلى الذنب المشين والعصيان المهين. اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه، ومن شره كله. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعني بسمعي وبصري وسائر قواي، وانصرني على من ظلمني، وخذ منه بثاري، فإنك تقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم لقائك. اللهم إني أسألك عيشة تقية، وميتة سوية. اللهم إني أسألك عيشة تقية، وميتة سوية، ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم.

اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لمن منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما أقرت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم. تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين والمظلومين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين والمظلومين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا وترحم ضعفنا وفقرنا إليك، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله الكبير المتعالي وأتوب إليه. أستغفر الله الواحد القهار وأتوجه إليه. أستغفر الله لذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله الكبير المتعالي وأتوب إليه. أستغفر الله الواحد القهار وأتوجه إليه. أستغفر الله لذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه، وأتوب إلى الله العزيز الحكيم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين هطالتين يشفيان القلب بظروف الدمع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم اغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجمني بالعافية، واكفني بفضلك عمن سواك.

اللهم الهمنا رشدًا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضيت، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

اغفر لي ولوالدي ولإخواني ولأهل بيتي وذريتي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعاء.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم، أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بملء وبقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأحباء، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا، من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح آخر من صباحات المحبة والإيمان والأمل. هنا في إذاعة الصوت الإسلامي لا نفتح ميكروفونا فقط، بل نفتح نافذة على الحياة. نتحدث معكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى إلى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلا. أحبتي المستمعين، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث من حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من قلبي وأقول لكم: صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، وصباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. فأهلا بكم وأهلا بصباحكم لنبدأ معا رحلة هذا اليوم خلال هذه الفترة الصباحية. وبعد قليل بإذن الله تعالى أقدم إلى حضراتكم مواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاه لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: اذان الظهر يرفع عند 11:50، اذان العصر عند 3:24، اذان المغرب عند 5:59، اذان العشاء عند 7:29. غدا الجمعة، أذان الفجر يرفع عند 4:07 وشروق الشمس عند 5:31. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم درجة الحرارة 31 درجة والطقس غائم. غدا الجمعة احتمال سقوط أمطار 28 درجة نهارا 16 درجة ليلا. يوم السبت الطقس ماطر 22 درجة نهارا 16 درجة ليلا. يوم الأحد أمطار 23 درجة نهارا 13 درجة ليلا، وكذلك الحال يوم الاثنين. يوم الثلاثاء 26 درجة نهارا 15 درجة ليلا والطقس ماطر. يوم الأربعاء القادم أمطار متفرقة، الطقس بارد 17 درجة نهارا 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا مباركا كله خير وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أظهر استطلاع جديد أجرته شركة كوتاليتي إن أكثر من 75% من الأستراليين مستعدون لتقليص إنفاقهم من أجل شراء منزل، وتعد هذه النسبة أعلى من مثيلاتها في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث بقيت النسب دون 70%. كما أظهر الاستطلاع إن أبناء الجيل زد كانوا الأكثر استعدادا لتقديم تنازلات مالية من أجل دخول سوق العقارات. وتشير بيانات دراسات الأسر والدخل وديناميكيات العمل في أستراليا إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و29 عاما ويعيشون مع والديهم، من أصل 19.6 عام 2012 إلى 21.9 عام 2024. وكان الشباب الذكور أكثر ميلا للبقاء في منزل العائلة مقارنة بالإناث. ولا تقتصر التضحية على المشترين للمرة الأولى، فبحسب كلير كوربي مالكة شركة كابيتال بايرز ايجنسي، يؤجل كثير من المستثمرين الإجازات أو يقلصون الإنفاق على المطاعم وكذلك على الترفيه من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء المنزل. وقالت إن بعض العائلات تلجأ إلى بيع السيارة الثانية، فيما يختار آخرون الانتقال إلى مناطق أرخص سعرا بعيدا عن الأحياء التي يفضلون العيش فيها. وأضافت قائلة إنه بالنسبة لكثيرين يتعلق الأمر بتأجيل السفر أو تقليل الإنفاق على أمور مثل تناول الطعام خارج المنزل. وأظهر الاستطلاع إن معظم الأستراليين لا يرون أن الوقت مناسب لدخول سوق الإسكان إلا عندما ينخفض متوسط الفائدة على القروض العقارية إلى نحو 4.9%، غير أن متوسط الفائدة على قروض السكن للمقيمين المالكين لمنازلهم بلغ نحو 6.3% في آب أغسطس الماضي، ما يعني أن كثيرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع قرارات الشراء. وترى كوربي إن هذا الحذر مفهوم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية. وأظهرت نتائج الاستطلاع إن ربع الأستراليين فقط يشعرون بالقدرة على تحمل التكاليف الأولية لشراء منزل براحة مالية، كما قال 26% فقط إن بإمكانهم تغطية الأقساط الشهرية من دون تغيير نمط حياتهم أو تقليص نفقاتهم. ويشير ذلك إلى حجم الضغوط المالية التي تواجهها الأسر الراغبة في دخول سوق العقارات. وينصح المشترون بتوضيح الهدف من العقار الذي يرغبون في شرائه وتحديد احتياجاتهم على المدى المتوسط والطويل قبل اتخاذ قرار الشراء، حيث أن بعض العملاء يفضلون عدم الاقتراض إلى الحد الأقصى الذي تسمح به المصارف خوفا من استمرار تقلب أسعار الفائدة في المستقبل. ملبورن: يخوض السيد كولين شيهان وعمره 41 عاما معركة من أجل بقائه على قيد الحياة بعدما تعرض للطعن أثناء تصديه لمجموعة من المراهقين كانوا يحاولون التسلل إلى سيارة في جنوب شرق مدينة ملبون الأسترالية. ووقع الحادث في شارع جوفن بمنطقة لانغوارين عندما كان كولين يستقل سكوتة كهربائية في طريقه إلى المنزل، حيث شاهد 3 مراهقين يحاولون سرقة إحدى السيارات، وعندما تدخل لمنعهم أقدم المراهقون على طعنه 2 مرات، إحداهما في الظهر والأخرى في الصدر واخترقت الرئة، ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى ألفريد حيث وضع في غيبوبة اصطناعية. وتأتي هذه الحادثة لتشكل مأساة جديدة لهذه العائلة، حيث ذكر أقارب كولين إنه فقد زوجته ناتالي قبل 5 أعوام بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة، ليبقى بمفرده رايا لابنتيه البالغتين من العمر 14 و11 عاما، وذلك بحسب الصفحة التي دشنت لجمع التبرعات لدعم أسرته عبر منصة GoFundMe. فإن كولين هو معيل لعائلته الوحيد من خلال عمله الخاص، وسيتعذر عليه العمل لفترة طويلة تتطلب علاجا ومصاريف طبية باهظة. وأوضح أحد الجيران الذين شاهدوا الواقعة إنه سمع صراخا يحذر من وجود سكين، فخرج مسرعا حاملا عصا هوكي للتدخل، واشتبك مع أحد المراهقين وضربه بالعصا قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين السكين في جسد الضحية. وأعلنت الشرطة في ملبورن إلقاء القبض على المراهقين الثلاثة وتوجيه تهم إلحاق أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار والترصد، حيث وقفوا أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم. ملبورن. مع اقتراب فصل الصيف يعود ملايين الأستراليين إلى الشواطئ بالتزامن مع زيادة عمليات رصد أسماك القرش على طول الساحل. وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصناعات الأولية في ولاية نيو ساوث ويلز إن عمليات المراقبة عبر برنامج شارك ووتش رصدت أكثر من 1200 سمكة قرش بين تموز يوليو وآب أغسطس، ما أدى إلى 360 تدخلا شملت إخلاء الشواطئ وتحذير السباحين. ويقول الخبراء إن هذه الأرقام لا تعني أن هجمات أسماك القرش أصبحت أكثر شيوعا، وأوضحوا إن ما تغير هو مستوى المراقبة والوعي، مشيرين إلى أن وجود أسماك القرش بالقرب من الشاطئ هو أمر طبيعي لأنها تبحث عن الغذاء في تلك المناطق. وأضاف إن زيادة أعداد الأشخاص الذين يمارسون السباحة والرياضة البحرية تعني ببساطة مزيدا من الاحتكاك بين البشر وأسماك القرش. ورغم وجود أكثر من 700 نوع من أسماك القرش في المياه الأسترالية، يشير الخبراء إلى أن معظم الحوادث ترتبط بثلاثة أنواع رئيسية، وهم القرش الأبيض الكبير وقرش النمر والقرش الثور. ويعد القرش الثور الأكثر شيوعا بالقرب من الشواطئ والمرافئ ومصبات الأنهار، بينما يعتمد القرش الأبيض على الرؤية في الصيد ويمكن أن ينشط في أي وقت من اليوم. ويقدم الخبراء عددا من النصائح البسيطة لزيادة السلامة أثناء السباحة، وهي السباحة بين الأعلام الحمراء والصفراء، واختيار الشواطئ الخاضعة للمراقبة، وتجنب السباحة عند الفجر أو الغسق، وعدم السباحة قرب الصيادين أو أماكن الصيد، وتجنب دخول المياه العكرة أو الملوثة بعد الأمطار. كما ينصح راكبو الأمواج بالتحقق من حالة المياه قبل دخول البحر. وتستخدم هيئة الإنقاذ البحري في ولاية نيو ساوث ويل 80 طائرة مسيرة لمراقبة 95 شاطئا عبر برنامج شارك ووتش. ويشغل هذا البرنامج نحو 650 متطوعا، فيما تزود الطائرات بمكبرات صوت وصفارات إنذار لتحذير السباحين عند الحاجة. وخلال عام 2025 رصد نحو 1000 سمكة قرش عبر البرنامج، ما أدى إلى تنفيذ أكثر من 800 إجراء وقائي شمل إخلاء المياه أو إطلاق التحذيرات. ورغم الاهتمام الكبير بأسماك القرش، يؤكد الخبراء إن الغرق لا يزال يمثل الخطر الأكبر على الشواطئ الأسترالية. ففي عام 2025 توفي 60 شخصا غرقا على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز فقط، بينهم 30 شخصا في شواطئ غير خاضعة للمراقبة. في المقابل سجلت 4 وفيات فقط مرتبطة بعضات أسماك القرش خلال نفس العام. ويؤكد مسؤولو الإنقاذ البحري إن أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة تبقى اختيار الشواطئ المراقبة، وأن تكون السباحة دائما بين الأعلام الحمراء والصفراء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياكم الله من جديد، وصلنا بكم إلى رأس الساعة، والتغطية من الجزيرة مستمرة للتطورات لانسحاب قوى التحالف الدولي من العراق، وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني، والتطورات كذلك في سوريا وفي اليمن. إذا نتابع في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. من جهته قال خالد اليعقوبي مستشار الرئيس العراقي للجزيرة إنه إذا احترمت الولايات المتحدة سيادة العراق فلن يكون هناك مبرر لأي عمليات من جانب الفصائل. في حين قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانسحاب الرسمي الكامل من العراق انتصار للولايات المتحدة وللعراق، وانتصار على تنظيم الدولة. في الملف الإيراني قال ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري. في سوريا قالت مديرية إعلام حمص إن 7 أشخاص كانوا يستقلون حافلة في مصياف في ريف حمص قتلوا، وذلك برصاص أو بنيران مسلحين مجهولين، بينما اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص أن الاعتداء محاولة لضرب أمن المدينة وزعزعة الاستقرار فيها، مشيرا إلى أنه لن يمر دون عقاب. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تدمير تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية للحوثيين في الوازعية وفي المخا، وتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15 بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك يوم أمس الأربعاء. البداية إذن بتفاصيل انسحاب قوى التحالف الدولي من العراق، إذ قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني، جاء ذلك عقب إعلان البنتاغون مغادرة القوات الأمريكية العراق، وتأكيد واشنطن وشركائها في التحالف الاختتام الرسمية

0: لعملية العزم الصلب. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة إن السلطات جاهزة لتولي المسؤولية الأمنية، وأن الحكومة تستكمل حوارها وإجراءاتها مع الفصائل إدراجها تحت مظلة الدولة. من جهتها قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها ليست ملزمة بأي توقيت أو اتفاق تحدث أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي.
1: هنا مقر قيادة هيئة العمليات المشتركة لقوات التحالف الدولي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. هنا كانت البداية قبل 12 عاما، ومن هنا يسدى الستار عليها اليوم رسميا بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي.
2: وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا.
1: وانتقل الزيدي مباشرة إلى الاستحقاق الأهم الذي ينتظره العراقيون بعد الانسحاب،
2: أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
1: قائد قوات التحالف الدولي في العراق أكد بدوره انتهاء المهمة وانتقال العلاقة مع العراق إلى مرحلة أخرى من التعاون.
3: أن العلاقة الأمنية بين جيوش التحالف تنتقل إلى أطر جديدة ثنائية، إن الولايات المتحدة والتحالف يفيان بوعدهم ونحن مستمرون في دائم العراق.
1: وما إن انتهى الاحتفال الرسمي حتى انطلقت احتفالات شعبية يتوقع أن تستمر لعدة أيام، أقرت عطلة رسمية تشارك فيها قوى سياسية وأمنية بينها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة. تقول في بيان بتوقيع المقاومة الإسلامية إن هذا الجلاء والانسحاب الصاغر حسب وصفها لم يكن ليحدث دون ضربات مجاهديها ومسيراتها وصواريخها. آخر عمليات الانسحاب كانت من مركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد، سبقها الانسحاب من إقليم كردستان بعد تطمينات من الحكومة الاتحادية بضمان أمن الإقليم، خاصة في مواجهة الهجمات التي يقول إنه يتعرض لها من إيران وحلفائها، وتتولى منظومة دفاع قوات التحالف التصدي لها. سبق ذلك إخلاء أكبر القواعد وأكثرها تأثيرا، وهي قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
4: بالنسبة إلى أقليم كردستان، هناك قوات البيشمركة وهي قوات مدربة وهي جزء من القوات المسلحة العراقية ولها كل الدعم من قبل القوات الأمنية الاتحادية. شكلت أيضا قيادة قوات البادية في الصحراء، لأنه في فترة من الفترات كانت هذه الصحراء خالية من الوجود الأمني وممكن أن تستغل من قبل الخارجين عن القانون.
1: ولا يخفى أن أحد أسباب تشكيل هذه القوة ما تردد عن اكتشاف قوات إسرائيلية على أرض العراق دون علمه، فضلا عن منع عودة فلول التنظيمات الإرهابية ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. تصف الحكومة الانسحاب بيوم السيادة الوطنية، آخرون يباركونه قطعا، لكنهم يرون أن السيادة تتعدى ذلك إلى استقرار القرار الوطني بعيدا عن الولاءات الخارجية وإلى حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد بالبلاد عن الصراعات الإقليمية والدولية. عبد الفتاح فيدال، الجزيرة، بغداد.
0: ومعنا لمناقشة هذا الملف من بغداد دكتور غالب الدعمي، الباحث المحلل السياسي. دكتور غالب، أرحب بك مجددا على شاشة الجزيرة. الحقيقة حديث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن أن الأجهزة الأمنية العراقية باشرت ببسط سيطرتها على المشهد الأمني، وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي. من الناحية العملية، ما الذي يمكن أن يختلف في المرحلة المقبلة بغياب هذه القوات في العراق؟
5: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. اليوم برز يعني قلق كبير لدى كردستان من انسحاب قوات التحالف، كما برز قلق لدى السنة، قادة حتى قادة بعض قادة السنة بدأوا يتحدثون عن قلق وخشية. هم يخشون تمدد الفصائل وسلاح حتى الحشد الشعبي على المناطق الغربية ومناطق كردستان، فضلا أن كردستان اليوم لم تعد تملك منظومة الدفاع الجوي يواجه مئات أو عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف بعض المنشآت المدنية ربما والنفطية والغازية. إذن هذا أثار قلق كبير لدى الشارع العراقي. الحكومة العراقية باشرت وطمأنت كردستان وطمأنت المواطنين حتى في العراق عبر بياناتها. القوات العراقية أصبحت جاهزة بشكل كبير، جهاز مكافحة الإرهاب الشعب العراقي يثق به إلى حد كبير ويعول عليه، قام بنشاطات كبيرة، مدرب تدريب كبير. أبعد هذا الجهاز لغاية اليوم عن أي اتصال بالجانب السياسي، وهذا يعطيه قوة مهمة، وزارة الدفاع أيضا. إذن الحكومة العراقية تمتلك الآن أدوات كبيرة جدا ومهمة، ربما لن تسمح بعد الآن لا الجماعات الإرهابية اللي يقصد بها داعش ومن معها ومن يدعمها، ولا السلاح الذي هو خارج السلطة سواء كان سلاح العشائر أو سلاح المافيات والجماعات التي تعمل في تجارة المخدرات أو سلاح الفصائل.
0: هل يعني هذا الانسحاب أيضا إلغاء التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة دكتور غالب؟
5: أبدا. اليوم تم تأكيد على لسان ترامب وعلى لسان بريطانيا أيضا، أحد المتحدثين في بريطانيا تحدثوا بصراحة، قالوا سنستمر بالتعاون مع العراق في كل المجالات، وحتى ترامب قال لن أسمح لأي دولة أخرى بالتدخل بالعراق، وطبعا هو كالعادة يشير إلى طهران في هذا الشأن. وحتى السيد مقتدى الصدر في تغريدة قبل 10 أيام أثار هذا الموضوع وتحدث عن قلق، وقال نخشى أن تكون انسحاب قوات التحالف أن يؤدي إلى تمدد قوات أو نفوذ إقليمي آخر في العراق، بمعنى أن هذا القلق نعم ينتاب الأوساط الشيعية والأوساط السنية والكردية، إلا أن الشيء الذي يدعم فكرة أنه نزيل هذا القلق هو الثقة العالية بقواتنا الأمنية على مستوى العراق بشكل عام.
0: طب أشرت إلى الجانب الكردي دكتور غالب، والأمريكيون حين تحدثوا عن موضوع الانسحاب من المناطق في الشمال بمعنى في إقليم كردستان تحدثوا استعملوا مصطلح الانسحاب المنظم. طيب هل تسمح أي صيغة قانونية أي صيغة سياسية معتمدة في العراق حاليا بأي نوع من أنواع التعاون لإقليم كردستان مع أطراف أخرى خارجية؟ طبعا أشير هنا بشكل صريح وواضح إلى الولايات المتحدة خارج إطار الدولة.
5: لا أعتقد القانون لا يسمح بذلك، وهم كردستان شعروا أن يعني بقائهم مع بغداد وتعاون أفضل لهم من يعني الاتكاء على قوة أخرى. ما سيتبقى في العراق فقط 80 مستشارا عسكريا، واجبهم الصيانة ودعم القوات الأمنية والتدريب لا أكثر، لكن هناك منظومات دفاع جوي ستزود فيها كردستان من وزارة الدفاع، وهذا أيضا يحفز الحكومة العراقية لتجهيز قواتنا الأمنية بشكل عام. أيضا هناك تنسيق عالي المستوى مع البيشمركة اللي هي نص عليها الدستور إنها حرس الإقليم، والآن ربما بعضها انتمى يعني في حكومة الكاظمي هناك لواءان تم إضافتهم إلى الجيش العراقي، وأعتقد هناك أيضا تنسيق عالي المستوى. هذا مهم جدا، يشعر حين تشعر كل الأطراف العراقية بالمكونات الثلاثة أن العراق هو الجامع لهم، وبالتالي ينتهي التنسيق الخارجي مع أي قوة خارجية. حتى الحكومة العراقية لا أعتقد تقبل أن يكون هناك تنسيق خارجي دون علمها أو موافقتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور غالب دعمي المحلل السياسي من بغداد. في جديد التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ما ستحدث بشأن إيران قريبا، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. قال ترامب إن النفط الذي خرج من المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي وقت مضى. نتابع مزيدا من التفاصيل حول الموقف الأمريكي في واشنطن مع إيهاب العبسي مراسل الجزيرة الذي انضم إلينا مباشرة. إيهاب نتابع معك الموقف في ظل هذه التصريحات للرئيس ترامب، وأيضا في ظل ربما هذا التعثر المستمر في مسألة التواصل سياسيا مع الطرف الآخر، أعني إيران؟
6: نعم نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إما سيتم قصف إيران أو التوصل إلى اتفاق على حد قوله، وقال إن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ستنخفض. ترامب يقول إن هناك أمورا ستحدث قريبا جدا مع إيران من دون ما يحدد ما هي هذه الأمور، هل تتعلق بالمسار الدبلوماسي المحادثات أم التصعيد العسكري، خاصة مع تهديده بالعودة إلى قصف إيران بقوة بعد انتخابات التجديد النصفي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب دائما ما يكرر بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن كميات النفط والغاز التي خرجت عبر المضيق خلال الأيام الثلاثة الماضية تفوق مستويات ما قبل الحرب على حد قوله، وذلك لمرافقة القوات الأمريكية للسفن من مضيق هرمز. لكن الرئيس ترامب أيضا يتحدث عن استمرار المخاطر الإيرانية ويقول أنه إذا نجحت إيران في إسقاط أي لغم بحري في المضيق فإن هذا الأمر سيدفع ملاك السفن والشركات إلى عدم إرسال السفن لنقل النفط، وبالتالي سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر. لكن يقول أن إيران لا تستطيع أن تفعل أي شيء حيال سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز. أيضا ترامب يتحدث عما يصفه بالإنجازات العسكرية والإنجازات ونتائج العقوبات الاقتصادية على إيران وأيضا الحصار البحري، يقول إن معدلات التضخم في إيران ارتفعت إلى أكثر من 300% بسبب الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وإن هذا الأمر يحقق نتيجة إيجابية للغاية. أيضا للأمريكيين وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، يقول إن أسعار البنزين ستنخفض بقوة بعد انتهاء هذه الحرب، ويقول إن أسعار الديزل التي هي مرتفعة بشكل قياسي في الولايات المتحدة يعود هذا الارتفاع إلى مسألة أو إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على مصافي الديزل في روسيا، ويقول إنه ليس مسؤولا عن هذا الأمر. وبالتالي فيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب ما زالت تتراوح بين التصعيد العسكري والدعوة إلى اتفاق من دون في الحقيقة التطرق إلى أي مسألة تتعلق بها المحادثات، وما أعلنه الجانب الإيراني من أنه تسلم ردا من الولايات المتحدة حول المقترح. لم يتطرق الرئيس ترامب إلى الكثير من التفاصيل في هذه المسألة، لكنه يبقي على التهديد. ووفق التسريبات التي خرجت لوسائل الإعلام الأمريكية فإن ترامب يرفض تقديم تنازلات لإيران ويقول إن على الإيرانيين تقديم تنازلات تتعلق بالملف النووي بشكل سريع في أي اتفاق مستقبلي. نشوان،
0: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. في طهران قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس أراغشي تلقى رد واشنطن على المقترح القطري، وأن الرئيس الإيراني أكد أن هناك إجماعا في مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن المفاوضات والسياسات المتبعة بخصوص مذكرة تفاهم إسلام أباد. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طهران نور الدين دغير.
7: طهران إذن أعلنت أنها توصلت بالرد الأمريكي عبر الوسيط القطري، وأن هذا الرد يدرس هنا في العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد هنا مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الرد الأمريكي وبتدخل الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري ربما يحاول أن يسد فجوة الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مطالب إيرانية بتنفيذ البنود السبعة ومطالب أمريكية بالحديث عن الملف النووي. إذن الجميع ربما يحاول الوصول إلى خط الوسط ليلبي مطالب طهران ومطالب الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني كان واضحا بأن جميع القرارات تتخذ بمجلس الأمن القومي الإيراني على قاعدة أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم وأن المشاورات قائمة ما بين جميع الجهات السياسية هنا في إيران. هنا الحرس الثوري تحدث بشكل واضح بأنه لا يوجد أي خلاف ما بين الجهاز العسكري والجهاز السياسي، لكنه على المستوى الدفاعي أكد على جاهزية إيران لمواجهة أي اعتداءات أمريكية، ويقول بأن إيران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مرة أخرى الحرس الثوري الإيراني على أنه لا يزال مسيطرا على مضيق هرمز.
0: يستخدم الطرفان الإيراني والأمريكي أوراق قوة تختلف مستوياتها مع مرور الوقت، وهو ما يؤثر على إدارة الصراع وعلى الحوار أيضا. مزيد من التفاصيل عن طبيعة الأوراق المستخدمة في الوقت الراهن في تقرير الزميلة فرح الزمان شوقي.
8: الأوراق هي أساس تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا الذي أخذ منحا أكثر جدية، تختلف قوتها صعودا ونزولا بحسب مسار الأحداث، وتختلف معها طريقة إدارة الصراع وحتى الحوار. الورقة الأولى مضيق هرمز التي استخدمتها إيران أولا فأغلقت المضيقة عقب اندلاع الحرب، فانعكس ذلك على المنطقة وعلى اقتصاد العالم. تقول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إن الوضع قد اختلف، ويؤكد رئيسها عبور النفط بكميات كبيرة، وذلك بعد ضرب القدرة الإيرانية على رصد واستهداف السفن بحسب واشنطن، ما جعل تأثير هذه الورقة يتراجع على الطاولة الأمريكية. أما إيران فتتعامل مع الأمر حتى اللحظة كورقة ضغط، فتنفي ما تصفه بالادعاءات الأمريكية، ويتحدث جيشها عن عبور سفن وكميات ضئيلة وحسب من النفط مع تأكيد السيادة على المضيق. وما زال المفاوضون الإيرانيون يتعاملون مع هرمز كورقة قوة، لذلك طرحوا في الشروط المتبادلة أخيرا مع واشنطن فتح المضيق بعد تنفيذ الولايات المتحدة عدة التزامات، أولا كوقف الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار الأمريكي وإلغاء عقوبات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. كل هذه الشروط الإيرانية تحاول ترحيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهو ما ينقلنا إلى الورقة الثانية، برنامج إيران النووي. فكما كان هرمز أولا بالنسبة لطهران، فإن النووي يأتي أولا بالنسبة لأمريكا في هذه المرحلة من إدارة الصراع، انطلاقا من تراجع ورقة هرمز في اليد الإيرانية بحسب واشنطن. وهنا يبدأ الحديث عن العروض والتنازلات، فوفقا لأكسيوس فإن ترامب مستعد لمنح إيران بعضا مما تريده مقابل إجراءات نووية عملية قبل أن يعود ترامب لنفي ذلك تماما. ويقول نائبه جاي ديفانس بالمقابل إن على إيران الالتزام بحسن السلوك والوفاء بالعهود. هذه الورقة بالنسبة لإيران ليست أولوية الآن، رغم أن الرئيس الإيراني أبدى استعداد بلاده لتخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم، مؤكدا عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي. هي التزامات أعلنتها إيران أكثر من مرة، لكن التوقيت هنا هو الأهم وهو الورقة الضاغطة. وما بين هرمز والنووي تبرز دول المنطقة كعامل رئيس في معادلة الصراع والحوار أيضا، وهذا العنوان تتعامل معه إيران على مستويين. الأول يبرز في مستوى التهديد، أي إبقاء دول المنطقة ضمن دائرة استهداف محتمل، والثاني في مستوى أهدأ يتعلق بالحديث عن حفظ أمن المنطقة بعيدا عن الدور الأمريكي. تقف الأوراق الحالية عند محدد يعتمد على من يتنازل أولا ومن يبدي مرونة أكثر، فالخلاف الآن يتعلق بترتيب الأولويات في تطبيق الالتزامات. فتقول إيران إنها تسعى لاستراتيجية الربح مقابل الربح، وتنطلق من مبدأ منحها مكتسبات مقابل تطبيق الالتزامات تدريجيا. وتقول واشنطن إن بحث الملفات العالقة يكون بالتوازي، وتعتمد بذلك على تراجع قوة الأوراق الإيرانية. وفيما بينهما يسعى الوسطاء لوضع أرضية مشتركة لفك عقدة ترتيب الأولويات.
0: سنناقش هذه المعطيات وسواها أيضا من آخر المواقف مع ضيوفنا، مع ضيفينا. أولا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. نرحب بمختار حداد من طهران وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم. الحقيقة سأبدأ بمقدمة يعني مختصرة جهد الإمكان لكليكما سيد مختار حداد وأيضا لبول ديفيس. صحيح أن طهران استعملت هرمز كورقة ضغط، وللورقة هذه فاعلية إلى حد ما، لكن الانفجار الكارثي للأسعار لم يحصل، بمعنى تلك التوقعات المتشائمة لأسعار النفط لأن تقفز على عتبة $200 لم تحدث لعدة أسباب، منها وجود بدائل، خطوط أنابيب، منها أيضا أمر لافت وهو موقف الصين. يقول التقرير بحثي حديث أصدرته الفورن أفيرز إن الصين حافظت بقوة على مستوى معين من الأسعار، وهذا الحقيقة لا يخدم ما تريده إيران من حالة تأثير أقوى لهرمز. أبدأ معك سيد مختار حداد، وبالتالي ما تريده إيران مقابل ما تريده الصين في ظل هذه المعركة على الاقتصاد.
9: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أولا عن الموقف الصيني أو ما تريده الصين، الصين هو موقفها واضح، يعني موقف داعم لإيران، وحتى يعني تشير المعلومات خلال كل هذين اللقاءين مع الرئيس الأمريكي، يعني سواء زيارة الرئيس الصيني إلى أمريكا أو زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، يعني موقف الصين كان واضح وموقف داعم لإيران. أما بالنسبة لما يدور في وضيق هرمز، يعني حتى في هذا الموضوع نعم الصين صحيح تتحدث عن فتح وضيق هرمز، ولكن ما زالت الصينية داعم أساسي لإيران وفي جميع النواحي. ويعني هناك حتى يعني عندما أمريكا بدأت هذه كانت تسميها الحرب الاقتصادية، الداء الكبيرة قالتها الصين، وهي من أكبر يعني شركاء إيران التجاريين. وبالنسبة لفاعلية ورقة وضيق هرمز، هذه الورقة حتما فاعلة، الذي نرى مثل هذه ردة الفعل من جانب الرئيس الأمريكي. وعندما نقترب من الشتاء سنرى يعني هذه الورقة ستكون فاعلة أكثر، يعني نظرا لموضوع يعني برودة الأجواء، ويعني أن هناك كثير من دول العالم تكون بحاجة إلى الوقود. وفي هذا الجانب يعني لا أعتقد كذلك الصين تستطيع أن مثلا تخفف من برودة الأجواء. وهناك يعني حتما يعني هذه الورقة سنرى تأثيراتها بشكل أكبر، وهذا من الآن يعني نرى كذلك بعض الدراسات تتحدث أنه إذا الحرب استمرت إلى فصل الشتاء هذا سيؤدي يعني إلى مشكلة. ففي نهاية المطاف يعني هذه الورقة تبقى فاعلة، أمريكا إذا وسعت من هذه الحرب أرادت حرب واسعة، كذلك إيران تفاعل أوراق أخرى، يعني هي واضحة في هذه الأوراق، ولكن من أبرز هذه الأوراق نعم ممكن تؤثر على المضائق الأخرى أو حتى تغلق مضائق أخرى. في هذه الحالة يعني باعتقادي ستتفاقم الأزمة، والأسعار يعني ممكن تصل إلى تلك المرحلة الذي كان البعض يتوقعها. ولكن أقول لكم يعني وكما أشرت يعني في بداية الرد على سؤالكم، هناك لا يعني عندما نصل إلى فصل الشتاء حتما يعني إطلاق وضيق هرمز سيؤثر أكبر يعني على أسعار طيب. النفط، ولكن وضيق طيب. هرمز ما زالت ورقة قوية.
0: بول ديفيس بحسب نفس المصدر الذي أشرت إليه Foreign Affairs، الصين عندما ارتفعت الأسعار انسحبت جزئيا من السوق حتى تحافظ على الأسعار، تركت كميات كبيرة من النفط للمشترين الآخرين وساهمت في منع ارتفاع أكثر حدة في الأسعار. هل يشير ذلك إلى تفاهم غير معلن بين بكين وواشنطن، تفاهم ضمني؟
10: في بداية الأمر أريد أن أقول إن الصين بدأت بالعمل على هذا الأمر منذ فترة طويلة من الزمن، لديهم احتياطيات كبيرة يحافظون عليها. بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة هي دولة تصدر النفط وتمكنت من أن تورد بعض نفطها إلى الصين. الولايات المتحدة قامت بإعادة فتح كذلك مسارات من فنزويلا إلى الصين، وبالتالي فإن الصين لديها فرص للحصول على النفط، وهذه الإمدادات لا تؤثر أو غلق المضيق لا يؤثر على اقتصاد الصين. ونعم نتحدث عن ارتفاعات في أسعار النفط بعد غلق المضيق، وخصوصا في الفترة القصيرة. بالنسبة لمنصة كابلر تحدثت عن تدفقات للنفط بالمنطقة والتي تقريبا وصلت إلى مستويات قبل الحرب. هذه التقارير تم عرضها من قبل CNN، هذه ليست تقارير للولايات المتحدة، وإنما تحدث عن مؤسسات مستقلة هي التي تتحدث عن تدفقات النفط، وإن هذا الأمر سيؤثر على آفاق الجهود الإيرانية لبيع نفطها. ونتحدث كذلك عن عدد من الأسعار مثل برنت الذي وصل إلى 97 دولار، وهذا بعيد تماما عن الأسعار الكارثية التي كانت إيران تتحدث عنها. نعم، اقترب فصل الشتاء وهو يستخدم في التدفئة في بيوت مختلفة، لكن لابد لا ننسى بأن الغاز الطبيعي هو المورد والمصدر الأساسي حاليا بالنسبة للتدفئة. الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي، من سيتأثر أكثر هو إيران والشعب الإيراني. طيب، لأن
0: دعنا نقف هنا، دعنا نقف هنا سيد بول ديفيس. مختار حداد، نقف عند هذه النقطة، تأثر الاقتصاد الإيراني بما يحدث، يعني مثل ما أن نيران هرمز، أقول ذلك مجازا، تصل إلى الأسواق العالمية، أيضا هناك ارتدادات لكل ذلك على الداخل الإيراني اقتصاديا. كيف تتحمل إيران كل ذلك في الوقت الراهن؟
9: هذا واضح نقطة للسيد بول ديفيس، يعني هناك إيران هي الدولة الثانية يعني الغاز، والغاز يعني موجود في منطقة الشرق الأوسط وليس في أمريكا، الذي يتحدث عن تأثير ذلك للشعب الإيراني، يعني عليهم يصحح معلوماته. فلذلك يعني هناك ذلك يعلم، نحن نملي السيارة بأقل من دولارين وليس يعني عشرات الدولارات. هناك من ناحية تحدثون عن ارتدادات، في 47 عاما إيران تواجه عقوبات، وهذا لم يكن أمر جديد أو أمر مثلا إيران تواجهه لأول مرة، وإيران حتما يهمها تخفيف العقوبات. أما بالنسبة لما تتحدثون عن ارتدادات وكأن هناك الآن في إيران الوضع سيء، هناك هذا ليس كلامي، لأنه يعني السيد بول ديفيس أشار إلى موضوع CNN ويعتبره يعني وسيلة إعلامية جيدة. هذه الوسائل الإعلامية موجودة في طهران وليس CNN، كل وسائل الإعلام الأمريكية حتى فاكس نيوز تأتي إلى طهران وترسل مراسلين. من بإمكان يعني هناك الإعلام الدولي موجود في طهران. الأسعار منذ بداية الحرب لم تتغير، هذه نقطة، لأنه أولا إيران دولة منتجة، وكل ما يعني يخص حياة الشعب الإيراني سواء يكون من أدوية أو مواد غذائية هذا إنتاج إيراني وصناعات يعني إيرانية. وكنا نرى الخبرات الأمريكية على فكرة خلال هذه الحرب عندما كانت أحيانا تريد تبحث عن مخازن بعض المواد الغذائية لكي تستهدفها وتؤثر على معيشة الشعب، وفشلت في ذلك.
0: طيب، للأسف الحقيقة سيد مختار حداد، يعني ما بقي من وقت ضئيل جدا، أسمح لبول ديفيس أسمع منه ردا بشكل أيضا مختصر. سيد بول ديفيس، أقل من دقيقة لو سمحت.
10: بالنسبة لمستويات التضخم هي خارج السيطرة، لقد قرأت تقارير تقول إن التضخم تجاوز 80%، البعض الآخر يتحدث عن 200%، دعونا نقول إنها فقط في حدود 80%، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني. هذه من الأمور التي هي تثير الكثير من القلق. كان هناك تقارير للجزيرة تشير إلى نقص حاد في الغذاء بطهران، خصوصا في إطار اللحوم الحمراء.
0: سنتوقف هنا واعتذر للمرة الثانية طبعا لضيق الوقت، انتهى وقت المقابلة. شكرا لكما، من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومختار حداد في طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وللحديث بقية إن شاء الله. شكرا لكما. إلى سوريا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 باستهداف مركبة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر المصيف. من جانبها اعتبر قائد الأمن الداخلي في حمص الجريمة محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنها لن تمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستواصل ملاحقة مرتكبيها. نتابع مزيدا من التفاصيل. انضم إلينا ميلاد فضل، الزميل ميلاد فضل مراسل الجزيرة من مدينة حمص مباشرة. نسمع منك ربما تفاصيل أكثر، حيثيات أكثر وضوحا عن طبيعة وملابسات الحادثة. ميلاد،
11: نعم، يعني هذه الحافلة كانت قادمة من بلدة فاحل الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمحافظة حمص، كانت متوجهة باتجاه أحد المعامل والمصانع في المدينة، وطبعا هم عمال يتبعون ويعملون ضمن شركة خاصة. عند مدخل مدينة حمص من هذه الجهة، من الجهة الشمالية الغربية تحديدا عند جسر مصياف، قام عدد من الأشخاص بنصب كمين لهم وإطلاق الرصاص بشكل مباشر ومن مسافة قريبة على الحافلة التي كانوا داخلها، مما

0: رسميا لا يوجد أي تصريحات حول من يقف خلف هذا الهجوم وما هو الدافع وراءه، لكن يعني عمليا هنالك استهداف لهذه الحافلة ومقتل 7 بالإضافة إلى جرح 4 آخرين. طبعا يعني حتى الآن ربما يعني كانت هذه الحافلة كما ذكرت قادمة باتجاه أحد المعامل وتم نصب الكمين عند جسر مصياف. على ما يبدو يعني كنا نحن قد عاينا المنطقة ويعني وفق يعني ما شاهدناه على الأرض أرض الميدان ومن موقع الحدث، ربما أن الأشخاص كانوا يعلمون بقدومهم وقاموا بعملية نصب الكمين، فعملية إطلاق الرصاص كانت من مسافة قريبة جدا وهي على المسافة يعني نتحدث عن أمتار، وكانت عند الطريق الذي كانت تسلكه الحافلة وهو طريق واحد ذهاب وإياب باتجاه الريف الشمالي الغربي لمحافظة حمص وأيضا للريف الغربي لمحافظة حماة، فمنطقة مصياف تتبع جغرافيا لحماة والجسر يسمى بجسر مصياف. الطريق يعني تحديدا نتحدث عن عرض تقريبا حوالي 12 متر أو أكثر بقليل، إذا الكمين كان محكما على ما يبدو، هو أن المرتكبي هذه الجريمة كما قالت يعني هنا قوات الأمن مجهولون، ولكن يعني يبدو على الأرض أنهم كانوا يعلمون بقدوم هذه الحافلة وقاموا بعملية نصب الكمين في هذا الموقع الذي يعتبر في الوقت الذي قاموا بنصب الكمين يعتبر شبه مقطوع، لا يوجد أي إضاءة على الطريق وأيضا حتى حركة عبور السيارات هي قليلة جدا، ويعني لذلك ربما نقول أنهم كانوا يعلمون بقدومهم. نعم
1: شكرا لك ميلاد فضل من حمص مدينة حمص مراسل الجزيرة. سنناقش هذا الملف برؤية تحليلية معنا من دمشق ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ضياء أهلا بك، أولا أسمع منك رؤية عامة عن جدية وخطورة هذه الحادثة سواء على مستوى حمص أو حتى على مستوى سوريا بشكل عام.
2: تحياتي بداية، صباح الخير لك أستاذ نشوان ومشاهدي الجزيرة. يعني أولا يجب أن نتحدث عن طبيعة الاستهداف، هذا الاستهداف من الطبيعة الإرهابية التي تقوم به المجموعات التخريبية الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، ربما إثارة نعرات طائفية خاصة في منطقة وسطى مثل منطقة حمص التي معروف عنها أنها منطقة تشهد تنوع يعني مجتمعي وتنوع ديني وتنوع طائفي. مثل هذه الأحداث وقعت في حمص كان وراءها يقف تنظيمات إرهابية مثل داعش، مثل تفجير مسجد الإمام علي في قلب مدينة حمص، بعض الأحداث الجنائية التي أريد لها أن تصويرها على أنها أحداث طائفية وأدت إلى نوع من التوترات، لكن الدولة السورية كانت حينها متيقظة واستطاعت أن تصل إلى الجنات الحقيقيين. مثل هذه الأحداث خطيرة ويجب على الدولة السورية بأجهزتها كافة أن تستنفر وأن تصل إلى طرف خيط وبأسرع وقت أن تلقي القبض على المتورطين في هذه الجريمة. بالتأكيد هذه الجريمة تسعى إلى زعزعة الاستقرار، تدمير جهود الدولة السورية في بناء دولة مستقرة ومزدهرة وتنعم بالسلم الأهلي. هذه أحد المحاولات أعتقد التي يعني لن تنجح لإثارة نعرات طائفية. حمص خاصة هنا نتحدث عن منطقة الحولي أو الريف الشمالي الغربي، بعد سقوط النظام على الرغم من أنه متنوع طائفيا لكنه شهد حالي من التعايش السلمي بين كافة الطوائف والمكونات.
1: هو الحقيقة سيد ضياء يعني آسف على مقاطعتك، لكن أنت تعلم جيدا بأن مسألة يعني الداخل والحواضن الشعبية للمنظومة الأمنية أو للمعادلة الأمنية هي حاضرة يعني وحسن النوايا حاضرة، لكن مسألة يعني إثارة النعرات قد تخرج حتى خارج إطار حدود الدولة نفسها إلى أطراف حتى خارجية، وبالتالي سؤال هنا إلى أي مدى يمكن حصر هذه الحادثة ومثيلاتها في إطار سوري داخلي بحت، بمعنى ليس هنالك احتمالية لأطراف أو أياد خارجية تسهم في إذكاء النعرات الطائفية والعرقية.
2: نعم نحن هنا لا نتحدث عن أطراف

0: خارجية، ولا نتحدث عن شيء يشبه نظرية المؤامرة، نحن نتحدث عن حدث داخلي سوري وقع ضمن الجغرافيا السورية ويجب على الدولة السورية أن تتعامل فيه. الفيصل في ألا تتوسع المشكلة كما ذكرت حضرتك، ولا نتحدث عن يعني أشياء أخرى لا علاقة لها بالقضية، هو التحقيقات الحكومية، مدى سرعة استجابة الأجهزة الرسمية الحكومية في الوصول إلى طرف خيط. هذه على المستوى الـ يعني العاجل، على المدى القريب أتحدث والمباشر، لكن على المدى البعيد يجب هناك إجراءات أيضا على المستوى الاستراتيجي أن تتبعها الدولة السورية فيما يتعلق بفوضى السلاح، هذه الشروخ المجتمعية التي خلفتها سنوات الحرب وسياسات النظام البائد، كيف يمكن تقريب وجهات النظر ما بين مختلف المكونات. حقيقة النظام البائد جعلنا نعيش ضمن يعني مكونات مجتمعية متفرقة ومعزولة لا نتواصل فيما بيننا، وكان يستغل كل هذه التوترات وكل هذه يعني الشحن الطائفي الذي كان موجود في سوريا. أعتقد من واجب الدولة السورية ومن واجب أيضا أجهزتها ومؤسساتها القضائية وأيضا وزارة الثقافة وكل المؤسسات ذات الصلة التي تهتم ب يعني القضايا المجتمعية على المدى البعيد أن تقوم بحل هذه المشكلة، ويعني تدريجيا حتى نصل إلى مجتمع مسالم، مجتمع متعايش سلميا فيما بينه. لكن قضية فوضى السلاح،
1: أحضر أعتذر على مقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا به وقت المقابلة، الخبير العسكري الاستراتيجي من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إلى التطورات في اليمن، إذ قالت القوات الحكومية أن مواقعها في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز تعرضت لقصف من جماعة أنصار الله الحوثي. في غضون ذلك أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية تدمير مخازن أسلحة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرق محافظة صعدة. مزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة في تعز ياسر حسن.
2: الحوثيون استهدفوا بعض مناطق تعز بالقصف هذا اليوم. هناك قصف استهدف مناطق في وادي الضباب غربي تعز، وهناك أضرار لحقت بممتلكات المواطنين هناك. أيضا كان هناك قصف من الحوثيين في مناطق واقعة شمال غرب المدينة وهي مناطق الدفاع الجوي. أيضا استهدف الحوثيون مناطق أخرى واقعة شرقي المدينة. الناطق باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية استهدفت مخازن أسلحة وذخائر متنوعة للحوثيين شرقية محافظة صعدة، وكان أيضا قد أكد أن هناك 8 استهدافات لمعدات وآليات للحوثيين من بينها 3 بطاريات مدفعية في الوازعية غربية تعز، وكذلك منظومة دفاع جوي استهدفتها القوات الحكومية في المخا. قال الناطق باسم القوات الحكومية إنها طورت عبر الحرس الثوري الإيراني. كان أيضا قد أعلن أن القوات الحكومية نفذت 498 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، تنوعت بين القصف بالطائرات المسيرة والقصف بالطائرات الحربية وكذلك بالمدفعية. وقال إنها كانت في البيضاء والمنطقة الشرقية وكذلك في مناطق تعز بشكل عام. هنا في تعز قتل طفل وأصيبت امرأة خلال قصف للحوثيين استهدف منطقة صالة شرقية المدينة. وزير الدفاع طاهر العقيلي كان قد عقد اجتماعا في عدن أكد خلاله من ضرورة دعم الجيش، وكذلك أكد على ما يتعلق بالتعبئة العامة التي أعلن عنها مجلس القيادة الرئاسي. فيما يتعلق بوضع النازحين والموضوع الإنساني، وحدة مخيمات النازحين أكدت ارتفاع عدد النازحين إلى 29,000 أسرة وتضم 197,000 شخص معظمهم هنا في تعز.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن طيارا كان يقود طائرة تابعة لشركة فلاي دبي متجهة إلى إسرائيل طعن زميله، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، وأن السلطات السعودية حيث هبطت الطائرة اضطراريا اعتقلت المهاجم وأخضعته للتحقيق. وليد العطار يستعرض في التقرير التالي مسار الرحلة وملابساتها وردود الفعل الإسرائيلية الرسمية عليها.
3: عراك فوق السحاب، حدث أمني غير مألوف وقع على متن رحلة شركة فلاي دبي 1073 وكاد يودي بحياة ركابها البالغ عددهم 174 جلهم إسرائيليون. تحدثت الأنباء عن عراك بين الطيار ومساعده وطعنات كادت معها الطائرة تخرج عن السيطرة بعد سقوطها عموديا بشكل حاد. صباح 30 سبتمبر وعند 6:05 بتوقيت مكة المكرمة أقلعت الطائرة التي تنتمي لطراز بوينغ 737 من مطار دبي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. بعد أكثر من ساعتين سجلت الطائرة هبوطا حادا من ارتفاع نحو 34,000 قدم إلى أقل من 17,000 قدم في نحو نصف دقيقة فقط، وهو ما يعادل ملاحيا 7 أضعاف معدلات الهبوط الطبيعية. يظهر خط سير الطائرة خلال الدقائق 10 الحاسمة التالية اضطرابا واضحا ودورانا غير منتظم على تخوم الحدود السعودية الأردنية، انتهى بالعودة مجددا إلى الأجواء السعودية. بعد 10 دقائق تغير رمز جهاز إرسال الطائرة إلى الكود 7700 الذي يستخدم عالميا للإبلاغ عن حالة الطوارئ. لم يلبث بعدها أن تغير إلى الكود 7500 ذي الحساسية الأمنية العالية، والذي يشير ملاحيا إلى تدخل غير مشروع على متن الرحلة، ويتيح لطاقم الطائرة إرسال إنذار صامت للسلطات الأرضية بوقوع تهديد أمني. بعد نصف ساعة اختفت الطائرة من نطاق تغطية موقع فلايت رادار، ثم لم تلبث الأقمار الصناعية أن التقطت إشارة الرمز 7700 المستخدم عند الطوارئ. بعد استقبال نداء استغاثة يطلب الهبوط الاضطراري، قالت سلطات مطار تبوك شمال غرب السعودية إن الطائرة هبطت قبل 10:15 وإن قائدها ومساعده مصابان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطيارين آخرين كانا على متن الطائرة وأنهما نفذا الهبوط الاضطراري في مطار تبوك. العدد الكبير من الركاب الإسرائيليين على متن الطائرة دفع تل أبيب للدخول على الخط ورسم سيناريوهاتها الخاصة للحدث الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمني الخطير.
4: أيوة إسرائيلي.
5: عند اقتراب الطائرة من إسرائيل طعن طيار زميله، وكما يبدو حاول تدمير الطائرة بمن فيها. تم تحييد الطيار وعمل طاقم آخر كان على متن الطائرة على قيادتها.
3: وصفهم نتنياهو بالأبطال وشكرهم، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد أمام مزيد من التهديدات المحتملة وفق قوله. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ما وقع على متن طائرة فلاي دبي محاولة لتنفيذ عملية إرهاب جهادي، مثمنا ما قال إنه تدخل الركاب الإسرائيليين لإجهاضه.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية ونتابع فيها مع

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الأشرف وآل شرف الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بكل رضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فاقدتهم المرحومة بإذن الله تعالى اكتمال عبد الكريم شرف الدين زوجها الحاج أحمد حسين الأشرفي، والدها المرحوم الحاج عبد الكريم شرف الدين، أولادها محمد وياسر الأشرفي، أشقاء زوجها الحاج عبد الرزاق والحاج خالد الأشرفي، والمرحومين الحاج محمد والحاج عمر الأشرفي، أصهرتها لبناتها علي أحمد فراشي وسعيد محمد زريقة ومحمد عبد الغني الزعبي ومحمد محمود فراشي والمرحوم حسين محمد الأشرفي، أشقاؤها سعيد ووليد والمرحومين عبد اللطيف وأحمد شرف الدين، أعمامها المرحومين الحاج محمد والحاج أحمد شرف الدين، أخوالها المرحومين الحاج فوزي والحاج مصطفى والحاج حسن سعيد الماروق. تقبل التعازي حسب السنة الشريفة يومي الخميس اليوم والجمعة غدا للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 في منزل صهرها محمد فراشي على العنوان 150 كامبرلاند رود أوبن. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عزيزي المستمع، إذا كنت تشعر بالخمول أو الاكتئاب، فقد يكون انخفاض مستوى فيتامين B12 أحد العوامل المساهمة في هذه الأعراض، وتزداد احتمالية حدوث نقص هذا الفيتامين مع التقدم في العمر، إذ قد ينخفض إنتاج حمض المعدة، وهو ما قد يؤثر في قدرة الجسم على تحرير فيتامين B12 من الطعام لامتصاصه. ما الذي يمكنك فعله؟ اطلب من طبيبك إجراء فحص لمستوى فيتامين B12 في الدم، وإذا أظهر الفحص وجود نقص، ناقش مع الطبيب الخيارات المتاحة لتعويضه، سواء من خلال تعديل النظام الغذائي أو تناول المكملات الغذائية عن طريق الفم أو الحصول على الحقن وفقا لما يناسب هذه الحالة. وقد يكون الاكتئاب أحد أعراض قصور الغدة الدرقية، أي انخفاض نشاط الغدة، أو في بعض الحالات فرط نشاط الغدة، ومع التقدم في العمر قد يكون الاكتئاب هو العرض الوحيد لاضطراب الغدة الدرقية، أو قد يظهر إلى جانب أعراض أخرى غير واضحة، مما يجعل اكتشاف المشكلة أكثر